0: bibaynes kelbam kaintaringa twenging deringing forang radio le poranyading
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحاب.

0: وسيملك إلى أبد الآبدين.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
2: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
1: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا
2: الصندوق؟
1: كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلة
1: مستهلة. طيب برا
2: برا الويف؟
1: لا دي ظابطة،
2: خطيرين،
1: دي ظابطة،
2: دي هتكون ظابطة هي.
1: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، خرجت يدوب السنة دي barely مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
3: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلتي انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول. يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لنا احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
3: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
4: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
4: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معها هسي, هي مؤثرة معها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
3: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حاجه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك أنت, يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
4: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
3: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
4: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها واي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
3: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون راكده في مكان واحد. لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
4: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
3: حيكون أخطر لقدام.
4: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كذا يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة، وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
4: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
3: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني، انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني، الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني، الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، يتربطنا بها عادي يعني، احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
3: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
0: ما دفعه واحده خالص،
3: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
3: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو بروسس ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهاية اي حاجة ممكن تكون حصل هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
4: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
3: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا يعني ما عاوز حيستنى ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
4: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه. يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
4: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
4: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني.
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
4: جاتني جاهزه كده,
0: جاتني جاهزه يلا
4: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
4: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
4: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه, بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
3: غير استعجلت نفسك
0: خالص
3: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي يعني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
4: عندنا لعبة يعني
3: كلام
4: صح
3: اللعبة يعني ما دلنا في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
4: عشر عندي واحدة
3: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
4: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
3: اوكي
4: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
3: اذا فهمت الحاصل شنو
0: يس
3: ايوه
4: هذا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
3: اصحيح انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير الدباره تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
4: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
4: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة أنا عارفة
4: دونا لا درسونا لها دي
0: طيب توارة دي شكلكم كده معنا اسم مطبخ
3: انت زوج مطبخ طبعا
0: أكيد
3: لا لا يعني
0: نتفاخر
3: نحيق من هنا يا دلال
4: أها يعني كده أكلوا على بعض يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
4: تشرفنا
3: شديد
0: وأنا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل إنه لازم أنت تدبر لو أنت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
4: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
3: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
3: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
4: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
3: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
4: فهمت
3: انت فهمتيها
4: لكن ما دورك
3: لا لا دورك
4: كده يجرب حظك
3: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
4: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراها
3: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
4: أيوة
3: الموضوع على المهلة ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
3: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
4: طبعا ما في لك الام كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
3: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
4: نوم الزيف
3: نوم الزيف نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
3: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالونه نايم في الصاله كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا
3: ممكن
4: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع
4: في
0: الخريف. هذا بتقع قلها هواي.
3: أوكي. في أربع حاجات تخاف منها
4: ذلك. النسيب الخفيف.
5: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور

بوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حس جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. سعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامجكم صباح بلدنا اللي دايما بنتلم فيه لمة الإلفة ولمة فيها نعمة وبركة، لمة فيها ونسة كده جميلة تجمعنا بكم وإنتوا اللي بتكملوا معانا محاور مواضيعنا اللي إحنا قاعدين نبدأها معاكم. عشان كده دايما مواضيعنا وصباحاتنا تكتمل إلا بوجودكم معانا وبمشاركاتكم وبتفاعلكم، وكمان إنكم تتاقوا أصحابكم وتعملوا شير للحلقة، وكمان إذا موجود على الصفحة معانا أعمل لايك. خلينا نشوفك يعني بأي طريقة من الطرق، إذا عايز تكتب صباحات، عايز تسلم على أي زول في أي منطقة، حبابك وحباب سلاماتك وكمان تحاياك. إذا أعزائنا نسعد دائما بوجود كل يعني الأوفياء اللي دائما بيكونوا معانا في راديو سما، وسعيدة جدا تكون معي في الصباح المبارك ده العزيزة الغالية رشيدة. أهلا ومرحبا بك وصباح جميل عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، وصباح الخير على الناس اللي بتحضرنا. سعيدة بجد إنه أنا أكون معك رغم التحديات الموجودة، وإني جرجرتني دخلتني في الحلقة دي. ما كنت إنه أنا خدت حسابي إنه أنا أكون معك فيها، لكن الموضوع بيستحق، الموضوع بيستحق انه نحن نتكلم فيه. ولكن قبل كل حاجه خلينا نقول للناس احلى صباح عليكم وابدوا يومكم بقدره الله. أيوة. ما في غيره، ابدوا يومكم بقدره الله عشان الدنيا تمشي.
0: اكيد. وكمان نقول يعني في الصباحات خلونا ما نستعجل، نخلي الخطوه تجي خطوه بعد خطوه، والحاجه الصغيره اللي بنفتكرها انها ما حتجي بسرعه خلينا نصبر لها لانه اكيد ممكن تكون جايه. والامنيات والامال اكيد بنسعى عشان كمان ما نحققها. اجتهاد والمثابره برضو مهم يا رشيده من الصباح.
1: اكيد عارفه انك تقوم خطط وفكر في حياتك وشوف امكانياتك، لكن ما تخليوني بقول لك سبب قلق وسبب توتر في في في في في يومك، ما تخلوني يشيلوك الهم، ما تخلي حالك يشيلك الهم. كن يعني خليك كده زي ما بقولوا احسبها صح، خلي امكانياتك وحالك يبقوا سبب سعاده لك، والصعوبات اللي عندنا حولوها للعبة التحدي. يعني مش في لعبات، انا طبعا دي يعني بقيت بعملها في صدقيني جميله، رغم ان انا ما بحب اللعبات في الاجهزه دي وبتاع، مش عشان ما بحبها عشان بس بتوجع عيوني. فعارفه
0: مش ده، ما مش كده، عشان ما بتعرفي تلعبي اصلا. يعني
1: بعرف العب ماريوت. ماريو ده انا بلعب فيها لي 10 سنين، ما هو وصلت لحد هسه اللعبه الاخيره بس بنط وبقع.
0: لأن إحنا قال علينا جمال ويلسون ناس الزمن الجميل. ما قادرين نواكب.
1: شفتي أما شفت بضربها كذا، عشان كذا أنا بحس إنه طول ما الناس بتقدر أنت في جهازك ده شغال بصبعينك الاثنين، أنا عارفة كذا بصبعين الاثنين تك تك تك دي، بتقدر تحل مشاكلك. أنت عرفت تروض لعبة وعرفت تتصل فيها وعرفت تكسب فيها وعرفتها هتعرف تكسب في حياتك. تخيل مشاكلك دي لعبة وانت ماسك الحل في يدك، وشوف انت كيف هتعرف تاخدها قدامك وتهندلها وتفكر فيها. لو عارف الشغف اللي انا ليه بقول الكلام ده، لانه الطفل الصغير يعني عندنا اطفال في البيت، عندنا بنوتة كده عمرها يدوب يعني سنة. يعني عارفة لقيت إن مسك الموبايل بتعمل كده، أنا لما استغربت زمان يا إيناس عمره سنة ده بربطول بتاع المرية ولا البفيديو تلقي في حاجات كده ناس أسي لا وين الكلام ده بيفتح
0: والليلة بس كده يتشال منه
1: ومثبت شخصيته. يعني البيت يا سبحان الله أول ما تكلمت بتقول أنا قلت له لا دي
0: مرحلة جديدة،
1: دي مرحلة جديدة. الطفل زمان بيقول بابا، بيقول ماما، أسي بيقول لك أنا حقي وين، أنا وين. فخلونا نحن في الحلقة دي حقيقي نعرف نحن وين والحوالينا منه وماشيين معاهم ليه وين وبيعملوا شنو في حياتنا ونحن بنعمل شنو في حياته. يعني لو كان زول عمر الطفل عمره سنة بقول لك أنا يبقى نحن الناس الكبار نعرف نقول أنا، وعرف منو بقول الحوالينا بنعمل نحن شنو في بعض.
0: رشيدة انت عارفة بكلامك ده شكلك كده عايزة تخش طوالي في الموضوع, ويعني بجد يعني محاور كثيرة مستنيانا, وإحنا ما حنشيلها برانا وما حنسوقها برانا أكيد. لكن حابة إنه من خلال العنوان المكتوب أعزائي المستمعين إنكم تكونوا مستعدين بمشاركاتكم, لأنه أصلا إضافاتكم هي اللي أجمل من كل محاور إحنا ممكن نخدها, لأنه بنتوقع دائما التفاعل الجميل اللي يعني أنتم معوديننا به. وشاكرة جدا جدا لعلاء الدين وكمان صديقنا بشوي اللي افتتحوا معانا حلقتنا. بقول لكم أجمل صباح عليكم, وسعيدين جدا جدا بطلتكم البهية والمريحة واللي يعني بتدي تشجيع فعلا. وكمان حباب كل زون موجود معانا, أنا شايفة في ناس كثيرة موجودة على الصفحة, يعني أنا ما عايزة قعدتك تكون ساي لكن تكون مشارك, لأنه موضوعنا الليلة أكيد داخل في البيوت في المؤسسات في الشارع في مجتمعنا بصورة ممكن تكون عامة, لكن إحنا الليلة عايزين مش نتكلم عن الصداقة بطريقة تقليدية معروفة, الصديق هو صديق الطفولة صديق الدراسة من زميل تحول لصديق صديق ودخلناه والبيت وكلام بالشكل ده, لكن عايزين نشوف أصحاب لكن إحنا ماشيين لوين. ده عنواننا ودي يعني حلقتنا الليلة اللي حابين إن إحنا كده في حوشنا الكبيرة اللي اسمه راديو سمر, وفي غرفتنا الصغيرة دي اللي اسمها صباح بلدنا نتونس بكل أريحية, نطرح موضوعنا ونخده كده ونشوف هل مفهوم الصداقة عندنا اتغير ولا الزمن هو الغير الصداقة دي, وبعدين الصداقة لما تثمر وتكبر تأثير علينا ممكن يكون شنو, وهل إن إحنا بنتأثر بأي زول اتعامل معانا ومشى معانا سكة نشيله بس نقول ده خلاص بقى صاحب, وأنا اتعامل معاه لدرجة إنه أقدر أديه كل أسراري وبعد شوية أنا أخاف منه وأقدر وما أقدر ذات أنا مشي حياتي من غيره لأنه خايف إذا سبته أنا سايب معاه صندوقي. فكتير يعني بجد مثلا بنحصل المراحل دي, بكون أنا حصلت مرحلة إنه أنا ما قادرة أتعامل مع الزول ده لكن أعمل شنو, أنا مضطرة أتعامل معه لأنه مثلا الموضوع ده خلاص فلت من السيطرة بتاعتي. محاور جميلة وحديث حيكون شيق طبعا أكيد بمشاركاتكم وبوجودكم وكمان بإضافاتكم. رشيدة لكن قبل ده خلينا نقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب اللي يعني أحرزوا نتائج جميلة وفرحوا الأهل والأحباب والأصدقاء وفرحوا نفسهم هم في الأول, لأنه أنا بعتبر أنه ده كان تحدي كبير بالنسبة لأولادنا بالظروف الاستثنائية اللي مرت عليهم, ما متعودين على ده, متعودين دائما يشيلوا شنطهم ويمشوا مدارسهم بكل يعني طمأنينة. يمكن الظروف والشتات اللي حصل خلت الطلاب يكونوا في ظرف صعب جدا جدا, لكن الليلة احنا بنرفع القبعات لكل طالب اجتهد وسابر وأحرز نتيجة يعني بجد فرحت قلوب الأهل والأحباب, ويمكن تكون غيرت منظومة كاملة في البيت ما بين حزن ويأس وإحباط لفرح ونشاط وشكر وامتنان لرب العالمين إنه كان معاهم في اللحظات دي. وكمان ما ننسى حتى الناس اللي النتيجة ما جات على حسب ما هم عايزين, نقول لكم إنه دي ما نهاية الدنيا لكن يا داب دي البداية, فيك تبدأ تاني من أول وجديد ولسه الطريق قدامك طويل. بنشجع كل طالب يعني ما أحرز النتيجة المرجوة إنه يتشجع ويتشدد, أكيد الله هو بديك النجاح لأنه هو ما مدينا روح الفشل لكن مدينا روح النجاح. وكمان الأهل برضو ما ننسى أكيد جدنا حتكون معاهم, تشجيعاتنا تكون معاهم بأنه ما نحبطهم ما نكسرهم ما يعني نقلل منهم, لكن خلينا نمسك بيديهم ونشجعهم لأنه السنة عذاب بدت. رشيدة أكيد عندك تهاني لأولادنا وبناتنا, ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية, وخاصة كمان ما ننسى المعلمين اللي كانوا واقفين من وراهم ويعني كانوا بيشددوا فيهم وكانوا بجد التزامهم كان وصبرهم ومثابرتهم برضو يعني ده هو سبب النجاح. وحتى الأهل برضو بنبارك لهم لأنهم كانوا وقفوا فعلا وقفة يعني قوية.
1: أنا يا إيناس معاك في الكلام اللي أنت كنتيه, لكن عندي يعني نقطة بسيطة كده عايزة أقولها. كل حاجة عندنا لما يكون في وكيتة بيكون عندنا لا مقياس نحن بنقيسه بيها. فزي ما كان زمان قبل 4-5 سنين كان المقياس بتاع النجاح انك انت في البيت بتمشي الدروس, عندك استاذ بيجي بيشرح لك, عندك الوضع البيت بيعمل لك حاله خاصه, عندنا ولد ممتحن تلقى عامل له برنامج ما تزعجه, فضوا له اوضه موفر له الحاجات. ده كان بعد المقياس اللي كنا بنقيس به انه انت جبت نسبه كم في الميه. ليه؟ لانه كان الوضع طبيعي. لكن حاليا انا بقوله وبتمنى كل أم وكل أب اسمعني, المقياس اختلف. ما ممكن نشيل المقياس كنا بنقيس به قبل 5 سنين نجي نخطه أسف لأولادنا ونقيس به. أنا بالنسبة لي أي واحد بعد التجربة المرينا بها وبعد ظروف الحرب عرف يقعد وعرف يمسك كتابه وعرف إنه يقرأ, أنا بالنسبة لي ده نجاح. بالنسبة لي ده نجاح. بعد كده تجي نقطتين, تجيبتها نسبة كم في المية. لكن كونك التحدي الأول إنك أنت قدرت تتخطى الصعاب وقدرت تقعد قدام ورقة وقلم وتكتب. ليه؟ لأنه نحن أيوة أولادنا في سن, ودي السن المفروض يمتحنوا فيها عشان يمشوا خطوة لقدام أو يمشوا مرحلة جديدة. لكن ولا ظروف ولا جو ولا مناسبة, وحتى لو كان انت قدروا وفروا لك مدرسة وقدروا وفروا لك استاذ وقلم, النفسيات اللي انت عشتها كفاية انه تهزك. ونحن ممكن نكون شايفين الناس من برا لكن ما داخلين جواهم وعارفين اولادنا الاثر فيهم شنو او تضايقهم شنو, او عارفة لمجرد انه تسمع صوت الرصاص, لمجرد انك تشوف وتحس احساس الخوف, ده طبيعي بيكون اثر فيك. ده ما بيخليك انك انت عندك نسبة تركيز 100%. لو انت كنت زمان بتذاكر 9 ساعات بدون ما تحس بيها, اسا ممكن تكون باللي انت برد بيه بتذاكر 5 ساعات وتحس انك انت دي طاقتك. دي حاجات نحن لازم نحترف بيها. عشان كده لمجرد انه اي ولد واي بيت مسك القلم ده وقعد قدام الكتاب, ده خطوة نجاح. بعديها انا بقول الناس اللي جابوا نسب عالية دي اكاليل قدروا يحققوها. ودي ما معناه زي ما انت كنتي, دي نهاية, دي البداية. ممكن زول زي الصباح, في زول مشي قدامك خطوتين ثلاثة, في زول وصل, في زول وقف في النص, في زول دي ما قدرته. لكن البداية الحقيقية انك انت قدرت تخش وقدرت ترجع وقدرت تاني تقيف وقدرت تاني تسجل اسمك في دفتر الامتحانات. دي الخطوة الأولى المطلوبة منك. بعد كده يجي الترتيب. ما جاتك نسبة دخلتك جامعة, لا يا دوب انا ببدا في البدايه.
0: أيوه.
1: لانه انا 1-2-3 ما دايره اولادنا حقيقي يقعوا في انه اهلي عملوا كل اللي بيقدروا عليه وانا خسرتهم. تعني بالضمير نفسك شاطره جدا انه ممكن تكسرك. وما دايره الام والاب النظره اللي بتجي في العيون انه تدوا اولادنا احساس انه احنا عملنا لكم, او يحسوا بالاجواء دي اصعب من أي حاجة تانية. لا, أولادنا نجحوا كونهم دخلوا مدارس نجحوا, والما قدر يجيب دي مرحلة, الما قدر يجيب نسبة دخلته شوف. وممكن تكون دي فرصة إنك تتحدد هل أنا كنت خطيه لنفسي إنه أنا من زمان خطي إني أنا أبقى دكتور, هل أنا حاليا الظروف اللي حواليني تسمح أبقى دكتور؟ لو بقيت دكتور هأكسب شنو؟ هل انا خدت ان انا ابقى مهندس؟ دي الاحلام اللي كلنا اولادنا دايريننا.
0: أيوة.
1: طيب لو دقرت هندسه انا هتوديني لوين؟ ما احنا كل حاجه حوالينا اتغيرت. وخد فرصه تانية انه ربنا اداك فرصه تانية انه تعيد حساباتك وتعيد ترتيباتك وتعرف تسيق مستقبلك بطريقه بالمتغيرات اللي حوالينك, ونفتح مجال جديد للتعليم المهني.
0: ايوه.
1: زمان كان لا ده نحن خدتينه كده للناس اللي ما بيجيبوا نسب, لا حاليا نشوف المعطيات الموجوده. انت داير تبني حياتك كيف؟ داير تبني مستقبلك كيف؟ شنو هو اللي بيمشيك لقدام؟ شنو هو اللي بيبني لك حياتك؟ انت موهبتك شنو؟ ممكن موهبتك تبقى لك هي سبب لتعليم, ممكن تبقى لك سبب للاستقرار, مش باستقرار مادي. انت لو ما حبيت الحاجه خلاص. ويا اخواننا نبعد عن القرارات اللي بنخطها لأولادنا, لا أقرى كده أو أتخالتك قرى كده وأتعمتك قرى كده, أنت شمعنا كده؟ لا, أنا مرة في حلقة مع حيصة
0: ممكن تكون مش تقدمية له في شكل مشورة أو نصيحة أو بتحاولي تفكر معه بصوت عالي بأنه مثلا أنا شايفك أنت ما بتميل مثلا للحسابات، فرأيك شنو أنت لو مثلا دخلت محاسبة أو بتحب الأجهزة، رأيك شنو تخش المجال ده وحتقدر تحقق فيه مجال. يمكن مرات هم فعلا بيكونوا ما عارفين بصراحة، لأنه التشويش يا رشيدة حاصل بصورة ما تتخيليها خاصة لما النتيجة تظهر.
1: بالضبط.
0: فالواحد بيكون ما عارف نفسه يبدأ من وين.
1: ما عارف. عارفة كنت لك أرجع في واحد من المتابعين ده أنا ما قدر أنساه، كان في حلقة مع هيثم كنا بنتكلم عن القرارات، فقال أنا كان نفسي أكمل تعليمي في مجال الموسيقى فالأسرة رفضت، فسبت التعليم كله مشيت الذهب.
0: يا رب.
1: يلا ليه نحن يا أخواننا مستحيل اللي أنا عشته في عمري أجي أنا الليلة بيطبق الأخطة لأولادي. خلونا ندي أولادنا المساحة إنه يختاروا المجالات اللي هم حينجحوا فيها، لأنه الوقت ده حقهم ما حقنا. نحن زي ما أنت كنت علينا الإشراف، علينا التوجيه، لكن ما علينا إنه نحن ناخد القرارات.
0: أكيد. وكمان يا رشيد أنا معاكي في ده، ومعاكي في إنه إحنا كأهل ممكن ندي توجيه وندي إرشاد بصورة ما تكون ده هو الكلام النهائي، ولو ما سمعت كلامي ما عافي عليك وما في رسوم جامعة وما في الكلام يعني
1: استخدام حق السلطة
0: حق السلطة داك. فندي مساحة الجيل يتغير زي ما قلتي، ما هم نحن ناسنا أساسا ما كنا بنعرف الكليات هي أساسا شنو بتودي لوين. ما لم أنت تخش الكلية دي وبعد كده تتعمق في الدراسة، وإذا مرات عجبتك بتواصل فيها، ما عجبتك شنو ممكن تغير المسار. فهسه هم ما عندهم براحة إنهم يختاروا بكل بالزبط. أريحية وعلى حسب سوق العمل كمان. يقول لك يا أخي أنا حضيع 4 طب أنا لو طلعت عشان أعمل شنو. فبجد محتاجين ندين مساحتهم. وحابة كمان أقول يعني أولادنا ما هم نسبة ولا رقم أن إحنا بنستناه ويكون مكتوب على ورق. أولادنا عندهم شخصياتهم، عندهم مقدراتهم، عندهم إمكانياتهم. محتاجين إحنا كأهل نقيم ده
1: بالضبط
0: ونقدر ده. الظروف زي ما قلنا هي كانت ما سانحة، هي ما كانت أحسن أو أفضل حاجة بالذات في الفترة في الفترة الفاتت دي. أنا يا رشيدة برضو يعني الأهل هم دخلوا برضو في ضغطة، يعني احنا برضو ما نجحف في حقهم، هم دخلوا في ضغط بتاع الظروف كده ممكن تكون صعبة، لكن ده أن احنا ما عايزين نجي نخلص من أولادنا بعدين مثلا لما ما تكون النتيجة مرضية بالنسبة لي أنا كولي
1: أمر. أعمل البيت حزن.
0: أيوة أنا كولي أمر وبعد شوية إحنا ما سوينا له وفعلنا له ولكنه أصلا ما بيسمع الكلام وما قاعد عشان
1: يكمل. تفاضي.
0: أنت فاضي وأنت براك شايف أحوالنا كيف. أيوة صح الضغط موجودة والظروف صعبة، لكن ما تقيس يعني ولدك أو بنتك بالظروف دي. خلونا بداية سنة تكون جميلة، بداية السنة تكون موفقة، بداية السنة نبدأها بآمال وتفاؤل بأنه الجاي ممكن يكون أجمل وأحلى. وبقدر ما شجعنا أولادنا بقدر ما النتيجة ممكن تكون أجمل وأحلى، بقدر ما أحبطناهم بقدر ما النتيجة المرجوة ممكن تكون أسوأ مما كانت.
1: بالضبط. نعم. بالضبط عارفة. ودي بتدخلنا يا إيناس في نحن المحيطين بينا منو، ونحن اللي بيسمعونا الكلام منه، ونحن بنتأثر بمنه، ودي بترجعنا نحن كمجتمع أكتر حاجة ممكن نحن نتأثر بها أصحابنا وأصدقائنا، لو كنا كبار لو كنا صغار، والأصحاب بيمشوا معانا لوين وبصلونا لوين. ممكن أكون أنا فاهمة وأنا مدركة إنه ولدي ده مر بظروف وعندي له الطريقة، لكن إجوا الأصحاب يقول لك لا، ما نحن من البداية قلنا لك ما تعمل كده، ما نحن من البداية نبهناك، وما أدراك من الأصحاب اللوامين، الأصحاب اللي بيقولوا لك الكلمة السلبية أكثر من الكلمة الإيجابية. فعشان كده عارفة لو رجعنا الكلام ده كله بيصب في الصداقة. الصداقة بتلعب دور كبير في نحن فيه ده. الأصحاب لهم دور كبير جدا جدا جدا جدا جدا جدا في حياتنا وفي واقعنا. ما في زول الليلة ما عنده صديق.
0: أيوة.
1: ما في زول الليلة ما عندي زول بتكلم معه, وما في زول الليلة ما عندي زول زي ما بقوله بميل عليه. لكن زمان يا إيناس, أنا ما عارفة أنا كده دخلت في الحلقة طوالي, أنت شايفك بعين المتابعين. هل
0: ما مشكلة, كملي نقطتك وبعد كده نشوف معانا المتابعين.
1: ماشي,
0: تخلوا معانا في الموضوع.
1: ماشي, أنت قبل تكلمتي عن الصداقة, هل مفهوم الصداقة يتغير؟ زمان أنا بعرف, أو كل الناس بتعرف إنه الصديق ده هو الزول اللي أنت بتشوفه كل يوم, هو الزول اللي أنت خلاص كونت معاه علاقة, إن كان جنبك في المدرسة, إن كان جنبك في جارك, إن كان. لكن حاليا الجار ممكن تكون تعيش 5 سنين أنت ما عارف حتى اسمه منه, فكيف يكون في صداقة؟ ممكن زميلك في الشغل زي ما بقوله صباح الخير صباح النور, امسك ورقة امضي, ده برنامج شغلي, يلا خلاص كده الموضوع خلصت. فده كله ادى لانه مفهوم الصداقة يتغير. انت بس سألت سؤال. ايوة, انا بقولك مفهوم الصداقة يتغير نهائي, الصداقة ذاتها يتغيرت, شكلها يتغير.
0: ما هي المفهوم التقليدي الزمان لا ود الحلة أنا يعني ترعرعت معاه في حتة واحدة, صاحب المدرسة, الجار. فعلا يا رشيد المفهوم الصداقة يتغير, وأنا عايزة يعني الموجودين معانا على الصفحة يعني إذا كنت مؤيد أو مختلف معانا في الفكرة كده يعني شاركنا وقول لنا, عايزين نعرف الليلة ونتشارك في النقطة دي أو في الموضوع ده, لأنه مهم جدا جدا. يمكن إحنا بنأسس صداقات لكن ما عارفين يعني في النص كده بنقعد نفكر هو صحيح الصحبة دي ما لما بقت زي زمان ولا في شنو الحاصل بالضبط.
1: عارفة ليه ما بقت زي زمان؟ لأنه حاليا أنا بتكلم من واقع إنه في ناس مصدقين ناس هم بعينهم ما شافهم من دنيا تانية, من مجتمع تاني, من فكر تاني, من عادات تانية. أنا ما ضدها, لكن بقول مفهوم الصداقة يتغير. مفهوم الصداقة تغير لأنه نحن مستوى الحياة بتاعتنا
0: اتغيرت,
1: لأنه نحن متطلباتنا أصلا اتغيرت, لأنه مرات فكرك والفي راسك ده الناس اللي حوالينك ما قادرين يفهموا. فالصداقة اتغيرت. الصداقة حاليا بقت عبر الأجهزة.
0: نعم,
1: دي بقت 90%.
0: نعم, بس إذا ما تخش لي في محاور إحنا بعدين حنتكلم فيها باستفاضة.
1: لا خليني أنا أبدأها لك. حاليا ممكن تزعلي المتابعين معانا الكثير, أنت الصديق عندك منه؟ هل هو جارك؟ لا, ممكن صديقك الموبايل ده أنت ناس مصاحب فيه.
0: تمام, والله نحن خلينا نترك لهم السؤال ده. الصديق اللي عندك هو منه؟ جارك, زميل دراسة, صديق فعلا قمت معاه من الطفولة, ولا اتغيرت الصداقة عندك تماما؟ يمكن يا رشيدة اللي بيعانوا من حتة الصداقة تغيرت, يمكن ناس يكونوا قدرنا أو أكبر مننا يعني متأثرين جدا جدا جدا ما قادرين واقف عندهم حتة الصداقة بالمفهوم التقليدي القديم. ده كان صديقي, احنا كنا في حلة واحدة, بنطلع سوا المساء, مشاوير بنمشيها سوا وكده. لكن الجيل الحس حاليا متغيرة فيه مفهوم الصداقة تماما.
1: أنا معك
0: تماما. فما بين القديم والجديد في حاجة في النص بقت يعني
1: أنا عارفاها الفجوة الحصلت غيرت مفهوم الصداقة. تمام,
0: ما قادرين نرجح الكفة لياتو الهسع الممكن يكون الأحسن أو طيب. الأجمل أو الكويس. كان أنا ممكن أقول لك يا أخي زمان كانت صداقة حلوة, لا يجي واحد يقول لي زمان الصداقة شلون؟ أنا ما محتاج أقوم أمشي مشوار اليوم درمان وأركب مواصلة أمشي الثورة عشان أمشي أزور الصديق. أنا ممكن عادي أتواصل معاه في رسالة.
1: أنا
0: وكذا دخلنا المحور,
1: يلا
0: طيب احنا قبل ما نخش المحور تعال نسوق معانا الأصدقاء المتابعين ونرجع لنقطتنا. واحنا فعلا لسه السؤال مطروح, من هو صديقك؟ معانا الأستاذ الرائع علاء الدين حسن بيقول الصديق عنده مكانة براها, والصديق وقت الضيق. يا سلام يا علاء الدين, فعلا يمكن دي حاجات احنا يعني عارفيننا وحافظيننا من احنا وصغار انه الصديق وقت الضيق, لكن هل فعلا ده قاعد يكون حاصل بالذات في الوقت الحالي؟ طيب بشوي عطية حبابك يا بشوي، سعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا، بقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم وربنا يبارك كمان يا بشوي. انت يعني اللي بتتعب عشان ما تسمع العربي السوداني، لكي اتمنى انك تكون يا بشوي خلاص
1: لا بشوي خلاص
0: يعني تكون خلاص كل الكلمات بقت عندك واضحة ومفهومة. بقول كمان أمي
1: أيوة
0: صباح صباح صباحكم نور، صباحك نور عليكم حبابك يا صديقنا الغالي، وبنسعد جدا بطلت كل الأحباب وكل الغاليين في صباح بلدنا. كمان بيرجع بيقول لنا الصديق هو السند في كل خطوة إذا كانت جميلة ولا سيئة.
1: طيب معك إبراهيم بيقول صباح الخير، معانا الصديق الصدوق صلاح، يا صباح الخير عليك يا صلاح. بيقول صباحكم زين، عساكم طيب، ألف مبروك لأولادنا الناجحين.
0: وحار لك
1: وحردي لك لكل واحد لك ما حالف التوفيق، أكيد السنة دي سنة نجاح لك وعليك الاجتهاد، وأكيد النجاح عنوانك. بجد يا صلاح نفس الكلام نفس الكلام، يعني دي من نهاية، دي تجربة تاخد منها الصح، تتقوى منها وتخطط منها صح وتمشي لقدام. معانا قدورة والناصر، يا صباح الخير عليك يا قدورة، بيقول صباح الخير وصباح البلد العظيم، وصباح الأخوة والصداقة القوية، وصباح الرضا بالمقسوم، وصباح يوم جديد مليء بالفرحة والسعادة وأمل بكرة الجميل، وصباح كل طاقم راديو سمر اللي بيزعدنا بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات. طبعا يعني أنا بس تنكد عشان
0: تقري الحتة
1: أقرأ
0: يا سلام يا قدورة.
1: طيب بطلة الأخوات المتمكنات الرائعات المشبعات بالثقافة العالية، وسماحة الطلة في رقي وهندام وجمال، سماحة أهل السودان، أختنا إيناس والأخت الرغية والأستاذة رشيدة، متعوكم الله بالصحة والعافية، حلقة جميلة وكاملة بصفات الصداقة والأخوة، وزي ما يقال رب أخ لك لم تلده أمك، يكون صديق وأخ ورفيق تجده حين تتكدس بك الحال، تجد
0: تنتكس بك الحال،
1: تجد يغف بصدق في الشدة، ومن يراه يحسه أخوك شقيقك من لهفته عليك، وأحيانا يكون أكثر من رجولة من الأهل، وتمتد الأخوة والصداقة إلى أبعد، وتتصاهر الأسر بينهم ويصبحوا بدل أصدقاء أهل ونسايب، وتظل الصداقة للأبد. نشكركم أحبتي طاقم الراديو، عبركم أحيي كل الأهل المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بغرية الحمادة بالجزيرة وغرية الجوز، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري، وأتمنى من الجميع
0: بالدعوات
1: الصالحات تصاحبني وأنا مريضة الأيام دي. الله وشكرا يا قدورة، ألف ألف ألف ألف مليون سلام عليك، وأنا أنا أنا بوعدك إنه أخدتها كده في الجروب بتاع الشغل، ونتوجه كلنا بالصلاة
0: ندعي من
1: أجل إنه ربنا يمد يده، والرسالة الجاية تقول لنا أنا بقيت كويس وقلوبنا معاك، المواضيع بقت هي دي صداقة. على فكرة نحن عندنا أصدقاء منهم صلاح، منهم قدورة، منهم
0: بشوي
1: زنجي، جمال ويلسون،
0: فضل
1: الناس اللي احنا ما شفناها بعيوننا لكن بقوا أصحابنا وبقينا بنحس بينا وبحسوا بينا. وأنا واصغة، انتم ممكن تكونوا من قعدتنا اللي بتقول رشيدة دي ما ياها رشيدة بتاعت كل يوم، ممكن واحد يحس يقول كده، ممكن ينزل ليلة ما ياها، ممكن الليلة تفرحاني، ممكن بتحسوا بالحاجات دي، فده معنى الصداقة ومفهوم الصداقة اللي تغير.
0: يا قدورة يعني بجد ألف سلام عليك، ربنا يواليك بالشفاء، وإن شاء الله رب تقوم بخير وبعافية وبصحة، وطمن عليك يعني في كل حلقة طمن عليك، ويعني حابين نسمع أخبار جميلة عنك. بيقول كمان الزنجي بيقول صباح الخير إلى البيت الكبير والأسرة الثانية راديو سمر، الصديق بيبقى أهل نعمة، لكن ما كل من قرب منك يستحق مكانة الأهل، المواقف هي اللي بتحدد المعدن، والزمن بيكشف الحقيقة، وأنا محظوظ إنه الحياة عرفتني على ناس تجاوزوا حدود الصداقة وبقوا أهل بحق، ومنهم الأخ والصديق البشمهندس ساردس، والأخ والصديق الدكتور سامبو أليم. كونوا بخير دائما أينما كنتم. فبعض الأصدقاء لا تقاس قيمتهم بقرب المسافة بل بمكانتهم في القلب.
1: يا الله عليك
0: الزنجي، صباح الخير عليك وأهلا وحبيك في البيت الكبير زي ما أنت قلت، وبجد تحياك أكيد موصولة للبشمهندس ساردس ودكتور سامبو، وصداقة جميلة بنفتخر بها يا رشيدة لما نعلن عن ناس فعلا لهم تأثير كبير كانوا في حياتنا. دي حاجة جميلة جدا جدا. والليلة من خلال رسالة الزنجي، إذا عندك أي صديق يعني افتقدته فترة طويلة أو ما عارف أخباره أو حاب تفتخر بالصداقة اللي كانت موجودة بيناتكم والعلاقة الجميلة اللي يعني تعدت حدود الصداقة وصلت للأهل وبقت نعمة، يعني في الحالة دي بقت نعمة، فحبابك وحباب كتاباتك ورسائلك اكتب لنا، وإحنا بجد حابين كده نستشف يعني حاجة جميلة وصداقات ممكن تكون حتى تكونت في راديو سمر. يعني بنشوف في ناس من المتابعين بيسألوا وين فلان، إحنا مثلا عندنا
1: بالزبط.
0: زمن ما شفناه
1: في ديسكفر كان بيزعل من خريان.
0: أيوة
1: يعني كم أيوة يعني الناس تكون الصداقات، عشان كده قلت لك مفهوم الصداقة يتغير، بقى في مجالات كثيرة ممكن تكون منها صداقات. ويا يعني ناس النقطة اللي كنتيها معلش أنا دخلت فيها طوالي لأنه عجبتني عايز أختفي منك.
0: ماشي.
1: جميلة جميلة بجد. خلي الحلقة دي رغم إنه إحنا مجهزين محاور جميلة جدا، لكن أدي المتابعين مساحة إنه في الظروف دي لو عندك صاحب أنت زي ما أنت كنت ما عارف مكانته، حصل موقف زعلك منه، عايز تشد به، عايز تقول لي شكرا لك، اكتبها. قول يا صديقي فلان انا بقول لك شكرا لك عبر الراديو، وخلي الشكر بدل ما يكون بيني وبينك خليه يكون
0: في اطار عام،
1: في اطار عام اسمعوه ناس كتير، يتشجعوا انه لو هم لمجرد سمعوا انه هم في زعل بينه وبين الناس يكون بوابة إنه الناس تصالح، خصوصا إحنا طالعين من حرب حصل فيها القيلة والقال كمجتمعات،
0: حصل فيها شرخ حتى بين العلاقات اللي ممكن كانت يعني الناس بتحسها معقول فلان وعلال تاني ما رجعوا زي زمان.
1: بس
0: يعني بجد حصل شرخ في العلاقات بما فيهم الصداقة اللي ممكن تكون كانت أقوى ما يكون، اتعدت حدود اثنين وصلت كمان للبيوت زي ما قال قدور
1: ود
0: ناصر. وبجد حاب أشكرك يا زنجي على يعني الإطراء الجميل للبشمهندس ساردس وكمان للدكتور سامبو، ربنا يحفظهم وربنا يديم المحبة بيناتكم، ويا رب تكون صداقة زي ما بيقولوا تمتد لسنين وسنين جاية إن شاء الله. أدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي، بيقول الصداقة هي إخلاص ووفاء لمن يعرف حقها، لمن يعرف حقها ويحافظ عليها.
1: الله، دي عارفة ده المحور الأساس اللي حيتبني عليه الصداقة ومفهوم الصداقة. أيوة. ومعنى الصداقة. معك فيصل عبد الله بيقول كيف حالكم، نحن بخير يا فيصل، منتظرين أكيد منك مشاركة أكتر عن الصداقة واللي تغير فيها شنو، والصداقة ممكن توصلنا لوين، والأصحاب ممكن يوصلونا لوين، هل ممكن يكونوا بدل الأهل، هل ممكن يكونوا أسباب للنجاح ولا أسباب للفشل، وفي محاور جميلة مخبية جوا، رأيك شنو نخش فيها كده طوالي على قدر يا إيناس.
0: طيب يا رشيدة.
1: أيوة.
0: أنا عارفك عايزة تخش في المحاور لكن في رسالة أنا بس حابة أرجع عليها تاني، خليني بس كده أشوفها
1: لو منو أنا لو أقدر أساعدك فيها.
0: ثواني أشوف تقريبا بعد قدورة في زول قال إذا كان حاجة كويسة ولا سيئة.
1: أيوة قال الصديق أيوة ده أوميجا، الصديق هو السند في كل خطوة إذا كان جميل ولا سيء.
0: أيوة خلينا نبدأ بيدا.
1: طيب ده بيدخلنا في المحور الاعتماد الكامل على الصديق. ممكن تعتمد على صديقك اعتماد كامل؟ هل المحور ده بيجي بنفس النقطة اللي انت دايراه ولا انا مشيت لمحور تاني؟
0: ايوه احنا عايزين نشوف لياتو مدى انت معتمد على الصديق ده لدرجة انه هو قادر يجيب معاك في السراء والضراء، في الكويس وفي الكعب، في في الفرح وفي يعني كل ده. هل ده يعني فهمت من رسالة أمي؟ فهمت النقطة دي أنا.
1: وأنا أنا
0: هو السند في كل خطوة إذا كانت كويسة ولا كعبة.
1: وأنا ممكن أخذ كلامه ده بمحور تاني. إنه أيوة هو أصلاً لو ما وقف معاك في الحاجة الكويسة ولا الحاجة الكعبة دي هي شنو؟ ظروف سيئة مرت بك. ظروف سيئة مرت بك دي أصلاً هو لو ما وقف معاك أنت ما بتقدر تطلق عليه لقب صديق.
0: نعم.
1: يعني انت ما بتقدر اصلا هي الصداقه انت بتديها لمنو، والصداقه مفهومه شنو ده احنا ما دارين نتكلم فيه لانه معروف. لكن هل كل زول انت بتتواصل معاه هو صديق؟ لا، ما كل زول بتتواصل معاه هو صديق. الصديق ده هو اللي انت بتتكلم معاه بأريحية، زي ما بيقولوا دائره الامان اللي انت بتتكلم فيها بدون حدود او بتتكلم فيها بجوا قلبك. لكن لما الصداقه دي تتحول لاعتماد كامل وتاخذ منحنيات، انا ما جايه الليله اشيد بالصديق الكويس. لو كل الاحترام وكل التقدير ونعمه كبيره جدا يكون عندك صديق كويس، لكن في انا جايه اتكلم او افتح ابواب عن الصداقه الممكن زي ما كنت توديك لوين، تمشيك لوين. حتى يا ايناس في الصداقه دي عارفه في مثل بقول لك الدب الكتلت صاحب عشان بتريده، يعني الدبة دي شافت قالوا دبانة كده في وسيدة فدايرة تطرد الدبانة دي فراحت خبتاه بيدها فمات. يقولك دي كنت الدبة من تري صاحبة لما كتلته. نفس الحكاية، نحن عندنا صداقة ممكن تلغي شخصيتك، صداقة ممكن
0: تطلع أحلى وأجمل نسخة منك
1: جميل جدا تدعمك. لكن في صديق بدون ما انت تحس بتبقى انت مجرد ظل ليه. ليه؟ لا، ممكن يكون لبغ في الكلام، بديك افكار جديده عليك، بديك يفتح لك ابواب، فتلقى انت اوتوماتيك انت اطفيت بقى ظاهره. ودي قعد نلقاها كتير لو كان في شباب او في الشلاليات بالذات بتحت الاولاد والبنات، بتلقى في الشخصيه البارزه زي ما بقوله المسكة كل الخيوط في يدها،
0: المتحكم والمسيطر.
1: أيوة، في الصديقة اللي عارفة أنه في المرقة يحللك المرقة ويقعد. أيوة. ده خليه، أنا ما بتكلم على ده جوكر كده زي ما بقوله في كل حاجة، بحركة الترابيزة زي ما بقوله، ما بتاعت كوتشين أنا لكن بسمعتها من أولادي. عارفة، لكن أنا بتكلم على الصديق الحقيقي، هو من جوا قلبه صديق بريدك لكن بيلغيك. بتلقى نفسك معتمد عليه واعتماد كامل في قراراتك. ما بوضح لك الصورة يا إيناس الليلة. أنا وإنتي أصحاب، ما بتوضح لي الصورة لكن بتاخذ القرارات بدلي. وده فخ كبير جدا تحت مسمى الصداقة.
0: أيوه.
1: وأنا بلقى إنه بكل الصغة أنا بجي بقول لك خلاص إيناس قالت كده، ده اتمسح لا أنا عارفة بتردني أصلا، مستحيل تقول يلا هنا. عارفة كان أستاذ زيمن قاعد هنا قال كلمة جميلة جدا في الحلقة لما كان بيتكلم عن العواطف والمشاعر، قال مشاعرك 100% أديها لي ربنا.
0: ده
1: أستاذ عبود. أستاذ عبود، أيوة أستاذ عبود كان مع أستاذ زيمن في الحلقة. قال مشاعرك 100% أديها لي ربنا،
0: والثقة
1: 100% أديها لي ربنا. أنا هنا صديقك ما بقول هو سيء، لكن بقول انتبه إنه صديقك الامتيازات اللي عنده مش انت ما اديك لانك تكتسبها، لكن يقودك انت بوراه. دي نقطه خطيره جدا ونحن بنشوفها. يقول لك يا اخي فلان ده ماشي معاه، ده يلا ماشي معاه. انتبه للنقطه دي، انا عايزه اوصلها، ما عارفه قدرت اوصلها ولا لا. مرات صديقك ده هو عنده امتيازات ما عندك. أيوة. انت بصداقتك به ما بتكتسب الخبرات اللي عنده لكن بتتبعه.
0: ايوه،
1: وتتبعه دي يمشيك لوين؟ بتبقى مجرد ريموت في يده، شمال شمال يمين يمين فوق فوق تحت تحت، تعمل فيك الدايره. ولو سابك انت بتحس حياتك فاضيه. وممكن الصداقه تلهيك، في ناس بالدنيا بتفرقهم لمجرد انه صاحبه اخذ قرار تاني وسابه تلقاه يتحطم، يقول لك الزول ده يتغير من يوم صاحبه سابه. سابوا ليه؟ مش عشان هو سابوا لأنه وبالذات في مجتمع الأولاد أنا سافرت أنا زوجت أنا مشيت خلاص بقعد عندي حياة. تلقى الصديق ده هو عارف طرق المشي فيها لكن التابع ليه بيتأثر أول ما ده يختفي.
0: نعم وده التأثير السلبي اللي بيكون
1: التأثير السلبي
0: اللي بيكون في الصداقة. يعني بالضبط. أنا مجرد ما فقدت زول أنا بحس حياتي خلاص وقفت
1: وقفت
0: ما قال

0: على فكرة.
1: أنت تلغيت بالزبط. أنت ما تقدر تتكلم بالزبط. أنت ما قادر تتحرك تمشي مش يعني أنا الليلة مش عشان هو سابني أنا خلاص قعدت في البيت ما قادر أتحرك شيء ما قادر أشتغل ما قادر يعني أخطو خطوة لأنه هو خلاص أنا حسيت بروحي أنا معلق فوق كده لا قادر أقع في الأرض لا قادر أمشي مش خطوة لقدام
0: ودي بنلقاها عند البنات أكتر عارفة دي بنلقاها عند البنات
1: بالمناسبة يا رشيدة حتى الشباب برضو بتأثروا بيها
0: يعني أنا متخلية الأولاد
1: يكونوا انطوائيين
0: عندهم شوية جمود في عواطفهم بيعرفوا يقفلوها لكن البيت لو ارتبط مع صاحبتها زي دي وصاحبتها كانت الشخصية عارفة اللي بتجي داخلين ماشيين مع بعض لكن هي اللي بتلز الباب وتدخل قدامك ها يلا دي لو اختفت انت ما حد عارف تلز الباب وتدخلي براك ودي دي دي دي, دي نوع من الصداقة وبيحب على فكرة ما بقول لكنه جاية غلط لا بيحب بحب الصداقة دي بتجي يلا في نوع تانية إناس من الأصدقاء أنا ما بعرف هل أنا أخش لك فيها ولا لا الاعتماد الكامل في اتخاذ القرار حتى نحن أصلا بنتكلم على الدراسة كويس إنه طيب أنا ها صاحبي قال لي أخش الكلية دي صاحبي دي قرر الكلية دي ونجح فيها لا أنت صاحبك قرر الكلية ونجح فيها ما ضروري إنك أنت تمشي تخشها ما ضروري انك انت تمشي في خطواته لانه انت شخصيه وهو شخصيه انت عندك ليك افكار وليك طرق انت بتمشي بيها والتاني عنده له طرق وعنده افكار بيمشي بيها عارفه دي النوع من الصداقه بتخليك الاعتماد الكلي عليها في نوع تاني من الصداقه صعب جدا بتاخد جانب كويس وبتاخد جانب صعب جدا صعب اللي هو شنو الصديق ودي موجوده عندنا بكثره اللي هو شنو الصديق الممكن ياخد مكان الأسرة ودي مكان الأسرة في شنو عارفة دي بتجينا في مرحلة المراهقة الصديق اللي بيسيطر على الصديق اللي يلغي أسرتك تبقى أسرتك دين مجرد وبيتكون ده مجرد المكان اللي انت بتنوم فيه مجرد المكان اللي انت بتقعد فيه علاقتك مع أمك وأبوك بقت في حدود علاقتك مع أخوانك في حدود لكن الفاهمني منه حقيقي فاهمني أصحابي الصديق البلغي الأسرة وده خطر جدا وبرضو نحن هنا ما بنقول الصديق ده سيء ولا بنقول عنده سوء نية ناحيتك لكن بكفيك من الأسرة ودي الكارثة نحن واقعين فيها يا إيناس كمجتمع سوداني عندنا الصداقة ما قاعد تاخد الصداقة ما أخذ حيز أكتر من الأسرة
1: أيوه.
0: من علاقتك في الأسرة الليلة البيت بتقول كل أسرار لصاحبتها لكن ما بتقول كل أسرار لأمها
1: حتى يا رشيدة يعني وبالمناسبة دي حاجة صعبة جدا جدا يعني أنا كون أخد الصديقة وتاخد المكانة يعني أول استشارات المفروض حتى ممكن تديها لك
0: الأم
1: الخاصة وكده تخديها من صديقتك مرات بنقع في فخ في فخ الحاجة دي
0: ده يخليني أسألك يا إيناس أنت كأم عندك ولد وعندك بيت وأسأل الناس اللي بتابعوا شنو هو السبب اللي بيخلي أولادنا وبناتنا يميلوا لأصحاب أكتر من يميلوا لنا نحن جوا البيت هل قسوة مننا ولا نحن ما قدرنا نفتح بوابات الصداقة فتحين بوابات إنه بأكلك بلبسك بشربك ده مصروفك ويلا أعمل كده ما تعمل كده أعمل كده ما تعمل كده لكن ما قدرت أخش جوا ولدي ولا من أول مرة ولدي عمل غلط أو بتي أنا اديته النهر الجامدة ديك ونزلت على الخصومة وما فهمته هو عمل كده السؤال ده ناس ترد عليه أنت لأنه بما إنه أنت أم وعندك ولد وعندك بنت تقدري تاخدي الموضوع ده من ناحيتين انا كيف اكون صداقه مع بنت وكيف اكون صداقه مع ولد ودي لاولادي انا اعملها كيف
1: رشيدة بالمناسبه هو سؤال ممكن يكون صعب وفي نفس الوقت هين جدا انه احنا نرد عليه واذا انا غايته كإناس انا بشوف في نفسي انه احنا ليه ما قادرين كامهات نكسب صداقه عيالنا اذا كانوا اولاد ولا بنات لانه نحن اساسا ما مشبعين يا رشيده بالثقافه دي ما احنا مما نحن قمنا لا لقينا اماتنا كانوا كده لا لقينا حبوباتنا كانوا كده لا امي كسبت من حبوباتها ده ولا انا قدرت اكسب ده من امي وبقينا ماشيين في الوتيره دي ما عندنا ما شفنا في الاسر كانت في صداقات بتنشئ بصوره صريحه غير انه كانت بتكون في ونسات وقعدات عاديه تطرح فيها مواضيع عامه ولما

0: في الخاص كل زوج شنو بياخد على جنب، فده كان بيكون عادي في الأسر. لكن أنا شخصيا كإناث حاولت أغير المفهوم ده، يمكن أنا قدرت أواكب مع التربية الحديثة شوية والظروف اللي أنا بقيت فيها خلتني أنه أنا لازم محتاجة أكون أكسب الاثنين، أم وأب، وكمان أكون صديق وأقرب زول ممكن يكون لأولادي إذا كان الولد ولا البنت. قدرت أنجح جدا في أنه أنا أكسب صداقة البنت. احتمال الكيمياء بيناتنا كانت يعني كويسة وجميلة والظروف تحت كده. القرب الشديد اللي كان بيناتنا خلتنا أنه حتى ما أحس أنه أنا يعني زولة كبيرة. خليكي بغض النظر عن انه انا اكون علاقة الدم اللي بيناتنا انه انا ام ولا هي بنت، حسيت بانه في زول انا بقدر احس او اشعر معاه بالامان بالرغم من انها هي صغيرة مني شديد، لكن حسيت بانه يعني بجد في حاجة ممكن تجمعنا. اتنازلت تماما عن الترفع الشديد اللي بيخليك تكون في المقام اللي بدي الأوامر والسلطة المفرطة اللي بتخليك يا بيت اتخطيت حدودك في انك تفتحي الموضوع ده قدامي.
1: أيوة دي النقطة اللي أنا عايزة،
0: اتخطيتي في حدودك في انك تفتحي نقطة زي دي قدامي. أيوة. كيف انك انت انا شايفاكي بقيت جريئة الأيامات دي، بقيت تتكلمي في حاجات ممكن تكون صعبة. ليه؟ كيف إذا ما بقت جريئة معي، إذا ما قدرت تفتح أبواب كانت مقفلة معي، كيف حتقدر تطلع وتفتحها مع ناس تانية وانت كنت كأم تحس بالأمان إنه بنتك دي قدرت تلقى معلومات كافية، قدرت تلقى فعلا زولة تقدر تمسك بيدة تطلعها لبر أمان. فنحن محتاجين نبدأ بيدة، محتاجين نكسر الحاجز ده ونكتسب صداقات جميلة وجديدة بيني وبين أنا. عندي صديق هنا بيجاي عامل لي شوية ركض بقول لنا نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل، ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.
2: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
0: رجعنا من جديد أصدقائنا المستمعين، وكمان شفتوا كيف إحنا بقول أصدقائنا المستمعين ويعني بجد فعلا أصدقاء موجودين وقت الشدة، بالذات لما تكون الحلقة موجودة وينادوا أو يتاقوا أصحابهم وكمان يكونوا موجودين بالمشاركات الجميلة. يسعدنا جدا جدا فعلا تكون دي مساحة بتاعت صداقة تنشأ بيناتنا وتكون يا رب على مر السنين والأزمان بوجود راديو سمر. إذن أهلا بكل زول انضم لينا، وحباب كمان كل زول يعني شارك وأضاف. وسعيدة جدا يا رشيدة بصراحة، كان قبل الفاصل سؤال ويمكن أنا أديتك نقاط منها،
1: أديتني نقاط. أنا بس عندي نقطة، الحلقة تحولت. أنا يا ناس عايز أسألك سؤال، خلينا أقوله وإنت لك مطلق الحرية ترديه ولا ما ترديه. أنت كأم وكنت كلمة جميلة جدا إن قدرتي ترفع مستوى الصداقة مع بنتك شوية، كأم في سنك وكبنت عندك بنوتة في مقتبل الحياة خلاص دخلت مرحلة إنه تتعرف على أولاد، ممكن تحب، ممكن تكون صداقات. أنت كأم ليات مدى جواك ممكن تتقبلي خطأ بنتك تحتويه؟ وصلك السؤال؟
0: طبعا.
1: أيوة كأم في السن، الكلام شوفي أنا جيلي خلاص أولادي وصلوا مراحل ودخلوا بيوتهم، أنت لسه في الجيل الوسط اللي هو حاليا نحن عايزين حقيقي دي الركازة بتاعت بناء السودان.
0: رشيد عارفة
1: أيوة ليتو ماذا أنت كأم، أنا بتكلم على محور البيت عشان كده أنا رميت لك من البداية لأنه أنا عندي أولاد أنا ما عندي بيت.
0: أيوة.
1: المجتمع عندنا بحاسب البيت، لكن أنت كأم ليتو ماذا عندك الأم عندها قابلية إنه تحتوي أخطاء بنتها لو كانت هي السبب فيها، لو كانت هي ما السبب فيها. وحأرمي لك محور كده جانبي أخديه. انت كأم بتقدري تعالجي الغلط ده كويس، وكيف لو تعرضت له غصبا عنها. احدد لك نقطتين وانت تتكلمي في الموضوع كله. حاليا يا ايناس عندنا نقطه اسمها المخدرات في السودان، وللاسف عندنا بقى بنات بقى في بنات بتعاطوا، وبقت في علاقات مفتوحه لحاجات ماديه، لمغارنات انا دايره البس واكل واشرب والبنت فيه، لانه دي الحياه ودي الدنيا وكل الناس ممكن تعمل كده وعادي وفي حلول و و و, و. انت كأم وأم بيت كيف هتقدري تهندلي الدنيا دي معاها، او كيف تقدري تحمي بيتك، او كيف تقدري تجيفي مع بيتك وتوجهها للصح وتقدري تستوعب كل الكلام ده. لانه انا لو كان في زمني لقيت بيتي عمل لي علاقة أوبن مفتوحة، أنا ممكن أكون عندي وجهة نظر، لكن أنت كأم ماشي في جيل قدامي وفي وضع مختلف، وخصوصا أن إحنا في الفترة دي خلينا نكون صريحين اندمجنا مع مجتمعات مختلفة عننا، شفنا منهم الصح وشفنا منهم الغلط.
0: أيوة.
1: فبقينا مزبزبين في النص، بقينا ولا عارفين هل ده تطور ولا هل ده حقوق ولا هل ده ولا أولادنا بيقوا في النص كده، خصوصا أن إحنا كمجتمع سوداني كنا قفلين على أولادنا كده. يا ناس تتكلم أنا حاسكت.
0: طيب يا رشيدة، بالمناسبة سؤال برضه أنا برجع بقول لك مهم، لأنه ده أساس العلاقة اللي ممكن تنشأ بينك كأم وبين بنتك. الخطأ مرات إحنا زمان كنا بنعاقب على أساس إنه الخطأ ده كيف هو أساسا حصل، والعقاب ممكن يكون مش عقاب كيوت زي هسع، بالعكس العقاب زمان كان ممكن قاعد يكون صعب جدا جدا. أول حاجة باعتبار إنك أنت بيت أصلاً، وتاني حاجة المفروض ما يحصل منك حاجة زي كده.
1: أيوه.
0: العقاب ممكن يكون إنك تتحرمي من المدرسة، إنك تتحرمي من المناسبات، المهم يزوجوكي. ده كان أنواع العقابات الممكن يعني بتتمارس في وقت من الأوقات.
1: يقص لك شعرك ده تقول أكبر عقاب ممكن يعملوا لك شطانة عرفت تمرقي.
0: لكن بالمناسبة حس أقول لك يا رشيدة، حصل الطفرة في التفاهم ذاته ما بين الأم وبنتها، بين الأب وولده. زمان برضو إذا جينا مسكنا بجانب الولد ممكن الولد ده يدق بالعكاز، يعني بجد كان في حاجات ممارسات كده صعبة جدا جدا ممكن تحصل من الأسرة عن البيت. زي ما قلت أتكلم لك بجانب البيت، أنه أبسط حاجة تحلق شعره، أنا تحلق شعري تاني حقدر أطلع مشوهين
1: بالضبط عشان ما تحومي،
0: أما عشان ما حوم تاني أو عشان تاني إذا أصلاً الخطأ ده كبير ولا صغير يتكرر منك، أنا تاني ما عارفة بعد كده الكام ممكن يحصل شنو، بس خلاص بعد كده يعرس لك وانتهى الموضوع. كأنما إحنا كنا يعني الحلول كانت على أساس الخطأ، بننظر للخطأ لكن ما بنعين للشخص
1: بيبعته،
0: لا ما بنعين للزول، انا ما بعين للبيت، ما بقدر بيتي لكن بقدر الخطا اللي هي احدثته.
1: أيوة أيوة.
0: يعني انا هنا ما مهم عندي البيت.
1: أيوة.
0: لكن مهم عندي الخطا اللي هي ارتكبته ده. لكن انا كإناس بتعامل بانه الخطا حصل، لكن انا ما بتعامل معاك على اساس الخطا ده. انا بتعامل معاك كأنتي شخصية، انت زول، انت كيان، انت بنتي، مهما كان الخطأ ما حيغير من من من الحقيقة دي.
1: أيوة.
0: لكن احنا محتاجين في حالة زي دي نهدأ ونتفصص الخطأ ده ذاته، نشوف هو جا من وين.
1: الله.
0: ليه؟ لانه احنا ممكن نلغي الخطأ لكن ما حنقدر نلغي، انا ما حقدر الغي انه دي ما بنتي.
1: أيوة.
0: ما حقدر الغي انه دي
1: بجد يا ايناس، بجد يا ايناس افرطيني بالرده، افرطيني بالرد انه انا ممكن الغي الخطا لكن ما الغي بنتي.
0: انا الغي الخطا لكن انا ما حقدر الغي بنتي. وتاني حاجه ان احنا كنا اللي بنتحمل المسؤوليات بتاعت اخطاء اولادنا.
1: أيوة.
0: ما بنديهم مساحه انهم يتحملوا مسؤوليه الخطا الحصل ده. وحاجه تانية ان احنا كنا بنشوف حجم الخطا هو ممكن يكون قدر شنو، كنا بنتعامل بمستويات يعني. ده خطأ صغير لكن انت الليل عملت حاجة كبيرة ما حتغتفر. شنو هي الكبيرة؟ قتلت زول، حتى القاتل ذاته ممكن بتحصل مغفرة يعني. بيحصل تسامح، بيحصل المهم يعني في حاجات بتشيل الجرم الكبير ده. فأنا بجد عايزة انه احنا كأمهات كأسر ما نحجم أولادنا بالخطأ الحصل. هم في مقتبل طريق زي ما قلتي ولسه بيتعلموا, وأنا حتى ذاتي في عمري أنا لسه بتعلم. فأنا إذا الليلة جيت أخطأت, طيب بتحت حاسبني على شنو؟ على عمري, على كبري, على مفروض الخبرة المفروض تكون عندي, أنا ما أعمل الخطأ ده ولا يعني هي المفروض تحاسبني على شنو بالضبط؟
1: أيوه يا إناس, غايتو أبدحتي في في في, في أبدحتي في الرد, أبدحتي في الرد في نقطتين إنه أنا ممكن أدارك الخطأ وأشيله وأنهيه وأقفل بابه, لكن ما ممكن,
0: ممكن أقفل,
1: أقفل باب بابتي وعلاقتي ببيتي. وليه أنا سألت السؤال ده؟ لأنه يا أخواننا نحن حاليا بناتنا والصداقات, على فكرة نحن ما طلعنا من الحلقة, الصداقات الممكن تدمر أولادنا بقت موجودة. عارفة في شنو؟ في نقفي نحن في ظروف صعبة وبنعاين أولادنا بعاينوا للدنيا ونحن بنعاين. وأنا ما بحب أقول هنا يا إناس, على فكرة خليني نرمي لأبعد هنا, حتى النساء, حتى الوحدة المزوجة وحتى الراجل المزوج, حاليا الظروف اللي احنا مرين بيها والأصدقاء فتحت بوابات لأنه بيجوا يدفعوك للغلط ويفتحوا عليك أبواب إنك تضيح فيها, وما بقول لك ضلع يعني, لكن بيحلوا لك الغلط.
0: أيوة الغلط يقدموا لك في طبق من ذهب,
1: لا أسهلوا لك.
0: أيوة.
1: يا إناس خليني أبدأها لك من فوق وارجع لتحت لأولادنا. لكن أنا في رسالة هنا طبعا من جبال لازم أقراها. في رسالة بتاع الصلاح, طبعا صلاح كتب كلام جميل جدا, بيقول عنوان الحلقة جميل جدا, في مغولة قال الأخ رشيد موجودة في ذهني حتى الآن, قال قل لي منو أصحابك أقول لك منو أنت. يتخيل زول يقول لك أنت منو من خلال أصحابك, عشان أصحابك ديل هم عنوان حياتك ونجاحك في الحياة. خلي النقطة دي. قال أنا بجد كانت عندي صاحب وكان صديق حقيقي, بس الزمن جار, أنا بقيت في مكان وهو في مكان تاني خالص, بس له كل الاحترام والتقدير. يعني شكرا لك بجد إنك أنت متذكر الصداقة دي. قال أسمح لي أقول أنا في الوقت الحالي الجميع أصدقائي, لكن بجد عندي أخوان لقيتهم هنا في الغربة بيقول لي سند في كل شيء, حقيقة ما في كلمة توصفهم ولا شكر يكفيهم. أنا حفضل ممتن لهم طول أيام حياتي, والله يقدرني أرد لكم ولو قليل من الحب والصدق. يعني دي الصداقة بمعنى الصداقة. قال حابي أشكر أستاذ سيرند عبدو, هي بالنسبة أخت وأم وسند, وكمان أقول لها ربنا يعزيكم في انتقال
3: شقيقه.
1: قالوا كمان الصديقة الحقيقية الباشا المهندسة أو المصمم الخطيبة الأستاذة
0: ويني وين عبد الرحمن.
1: وين عبد الرحمن يا صلاح, طبعا انت لما كنت الكلمه دي انا كنت هرجع لك لمحور الزوجه هي شنو والخطيبه هي شنو. كويس انك اداركتها. قال بالنسبه لباقي الاصدقاء انا ما قادر اقول كلمه توصف حبكم وصداقتكم, بحبكم جدا, الله يديكم الصحه والعافيه, وكمان شكرا لصداقتكم راديو سمر, وشكر خاص للاستاذه الشنداويه الام والاخت والاستاذه رشيده, وكمان الف شكر للجميله والنابغه والانيقه ايناس. يعني أنا حبيت إني أنا أقرأ
3: رسالة صلاح.
1: رسالة صلاح يعني كلام فيها كلام جميل, إنه إنسان يكون متذكر صداقة انتهت وبان صداقة في غربة وبيمتن لناس فيها, وبان صداقة عبر ناس ما شفتهم أو ما تلاقيت معاهم مباشرة. ده برجعني إناس لنقطة إنه كل واحد من الأصدقاء الثلاثة أو الثلاثة مراحل القالة صلاح دي, إنه كل صديق له حدوده, كل صديق له البوابة اللي أنت بتدخله فيها, وكل صديق له المعزة الخاصة في القلب. ده بتدخلني إناس في النقطة بتاعة الصداقة بين الأم والبيت. ليه؟ لأنه نحن في ظروف بتاعة حرب, في ظروف فقدنا فيها العايد المادي, ونحن قاعدين نتفرج في العالم وشايفين العالم بيعمل برا شنو, وشايفين المقاييس بيجوا يقيسوك بشكلك وبالعندك وبلبسك, وبناتها دارين يلبسوا, أولادنا دارين يلبسوا, والأصدقاء حوالينهم. أنا ما بتكلم في الأصدقاء جيدين زي ما بقول قالوا أستاذ صلاح, الله يبارك لك في أصحابك. بتكلم في الصديق اللي بيسهل لك الغلط ويقول لك عادي ما تجرب. كلمة ما تجرب دي أخديها, أنا كنت لك أنا عاوز أبدأ لك من فوق من الأم ومن الأبو. أبدأ لك من الراجل السوداني اللي بيقول لما تجرب وهو مش بتفرج في التلفون يا زول ما تجرب. دي قاعدة تقول على عشان أقول لك يا ناس قاعدة ونسة متجرب. شوف الدنيا فيها شنو. ليه؟ لأنه اللي عندك في البيت بقت ولا عندها مكياج ولا عندها اللبس الحلو ولا عندها يعني تعمل اللي انت شايفه برا. حتى طريقة كلامه اتغيرت. حتى طريقة كلامه بقت ما هي زي زمان. الألفة الموجودة في الحياة اتغيرت. الكلمة الحلوة اللي بتقول لك اتغيرت. بقيت أشوفها زي ما بقوله في النت. فالأصحاب لا يا زول خلاص جرب يتكلم. ما هو النت ده مفتوح يعني الكلام ده حيلزق انت حتشوفه. هو دي خيانة. لا تعال جرب. نخش اي تطبيق. يلا ادخل اتونس. خش شوف جوا الدنيا بيحصل فيها شنو. دي حاجة. الحاجة التانية في كلمة جرب دي وللمصيبة الكبيرة اللي احنا بقينا واقعين فيها نحنا كمجتمع سوداني. عندنا المرأة السودانية ما قعد نطلع نمشي النوادي ولا قعد العلاقات المفتوحة. حق الموبايل ده خلي براو. أنا بتكلم في أرض الواقع. بتكلم في جرب في أرض الواقع. القعدات بتاعت الجبنة والقعدات بتاعت القهوة اللي على قدر ما نحن بنحاول نقول يا أخواننا ده حاجة جميلة ودي حاجة مميزة. نحن كمجتمع سوداني إنه نحن بنشرب قهوة. عندنا طقوس للقهوة. بنحب القهوة. بنحتبر المنتدى اللي بنقعد فيه بدل ما كان مشورة بتاعت خير الناس بتحل فيه المشاكل. بدل ما كان نقطة الناس بتبدأ تتحاور وتتفاكر فيها وتحل فيها مشاكل. حاليا القعدات للأسف الشديد الواحد يقوله وهو مكسوف. يقول وهو قلبه بوجعه إنه قعداتنا بتاعت الجبنة دخلت فيها حاجات كثيرة. دخل فيها متجرب شوية شيشة. متجرب شوية سيارة. متجري نفس. للأسف دي حاجات بقت داخلة لنا في المجتمع السوداني. ونحن كنساء سودانيات بقت دي موجودة في قعداتنا بتاعت الجبنة. أنا ما بعممها لكن بقول بنسبة كبيرة جدا بقت تلقى دي صنة الجبنة وده حاجة رشيشة مدور بي جاي. أنا ما بقول للناس ده صح أو ده غلط لكن بقول ده حاجة دخيلة علينا. والهدف منها شنو؟ الزهج، التوتر الحاصل، الضيق الحاصل. أها نعمله بشنو؟ أنفخ لك نفس نفسين في الكبه والزهج اللي عندك دي. يا أخي تعالي هاي ده تعليق جاني في الموبايل. دي صفحتك يا زول ما تجرب تردي. يلا ما تجرب تردي. دي دخلتنا في متاهات كتيرة. أجرب تكلمي. يلا ده الصديق اللي بيسهل لك أبواب الأرض. حق الشباب ده خلي حق الشباب ده داير له يا إناس حلقتين ثلاثة نحن نتكلم فيه. أنا بتكلم لك بس حاليا في الهرم الكبير في الأم والأب العماد للأسرة. لما الصداقة تبقى تقول لك ما تجرب. أجرب شنو؟ شنو هو اللي أنا أجربه؟ دي ناس بترجعنا تاني لنقطة الصديق اللي بيسيطر عليك ونقطة الصديق اللي بيسهل لك الغلط ونقطة الجبال. قال صديقنا الأول قال الصديق اللي بيقف معاك في الحاجة الكويسة والمكويسة. المكويسة اللي أنا بقصودة أهدي عارف الصديق اللي عشان انت شايفك متوتر وزهجان ومخنوق ومصاريف ما في وعيال دايرين ومرة قاعدة منتظرك في البيت. يا زول ارمي الهم ده ورا ظهرك. متفوق على نفسك شوية. يا اخي انا ما بعمل الحاجة دي. يا زول جرب خلاص يعني هتموت. هيحصل شنو؟ ري على نفسك. مش قاعد تقال كده ولا انا غلطانة؟
4: ايوه طبعا اكيد يا رشيدة. هو حاصل جدا والصديقة الزيدة
0: الغريب انه احنا مرات ما بنحس بانه هو عايز يعني عايز يعني
1: يزيني.
0: عايز يزيني يعني ما في أنانية شايفها مثلا كعبة. ليه؟ لأنه أنا خلاص أنا اديته كل الصيغة زي ما قال صديقنا عبود في إنه الصيغة الكاملة أو الصيغة العمياء دي ما تديها، لازم تكون في شنو حاجة بسيطة لك.
1: أيوة في حدود،
0: في حاجة، في حاجة لي أنا بحتفظ بها. محتاجين كمان نكون وايز إنف في إنه أنا أفهم الشخصية اللي قدامي ده. ما أنا الليلة خلاص يا رشيدة، مرات احنا كمان عندنا سذاجة يا رشيدة في في في
1: دي بتعمل ما بعرف تقولي يا غايتو
0: سذاجة كده في اننا نكون صداقات وعلاقات. كل اللي بنلقاه في الدرب معانا ده خلاص بقى صاحب، ده خلاص بقى صديقي، واخدته لك في المكان اللي ممكن تكون المفضلة جدا جدا، واجيبه ادخله البيت الليلة شوية كان في الحوش،
1: بكرة
0: دخل الديوان وقيل معاي شرب الشاي وهاكو يا جماعة جيبوا الغداء، أنا بكرة عازم صاحبي. شفتي من يومين
1: بقى صاحبي،
0: بقى صاحبي، أنا الليل عازم صاحبي وخلاص. لو ما عندك حاجة تعالى رح معاي لولد خالتي عنده مناسبة. فشفتي يعني الحاجة دي أنا زون لقيته في الشارع، أنا لسه ما فهمته هو دمنه
1: الجواه العمق الجواه في
0: شنو. فنحن صداقاتنا في مجتمعنا بتتكون كده، ويا ما آلاف من يعني كان سألت زول عندك كم صاحب، آلاف الأصحاب.
1: أنا بستغرب في صفحة الفيس أقول لك أنا عندي 5000 صديق،
0: ده ما خليه بدعنا
1: ده ما صديق كان بصديق دي جبتها من وين يعني. لا لا
0: شفتي ناس الفريند ريكوست ديل وناس شنو ديل كده خليهم، لكن بجد حتى في أرض الواقع يا رشيدة نحن مفهومنا كمجتمع السوداني صعب جدا جدا. يمكن هسع بعد ظروف الحرب والشتات اللي حصل قدرنا نطلع ونشوف نكتسب ثقافات تانية في إنه نحن نضع حدود لده، ما كل زول أنا بلقاه في الشارع. بما إنه لسه عندنا الحياة المفتوحة لقيت سوداني ماشي تسأله أنت منو الحاس شنو، بقينا شوية نخد حدود للحاجة دي. فعشان كده لما تجي حكاية كده جرب ولا كده جربي ما بنكون عندنا يعني مساحة إنه نرفض. ليه؟ لأنه أنا مش أنا خايف على نفسي، لكن أنا خايف الزول أنا أديته مسمى صديق إنه أنا أفقده الكسبته ما بين يوم وليلة، أنا أفقده في ثانية. في إنه يعني شنو يا أخي لو ما كان الحاجة دي مثلا الحاجة لو كان مضرة بالنسبة له ما كان قال لي، في حين إنك أنت تكون عارف أنت ما زول الطبع كده، ما زول زي ما قلتي البتجري نفس ولا نفس، الكلام ده ما كان عندك. ليه هسه حاليا سمحتي ليه ده؟ سمحتي ليه وليه يحصل؟
1: عارفة يا إناس النقطة اللي انت تكلمت فيها دي محتاج انه وسعة، لكن في ثلاثة تعليقات هنا دخلوا فتحوا محاور بعيدة جدا. انا المحور اللي اتكلم فيه هو علي كنت خدتاه بعدين. طيب خليني انا اقرأ لك التعليق وخش انت فيه. قال صباح الخير راديو سمر وكل متابعين، صباحكم سمر ومحبة، جميل جدا كويس معك إبراهيم أحمد. قال للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تطغى عليها المصالح المادية فتفسدها. كويس. جاء علي ردة قال له أنا بشوف إنه قياس الناس حسب أصدقائهم ده ما عادل، ما عادل درد لصلاح.
0: أيوة لصلاح.
1: كويس. علم على النقطة دي يا إناس إنه أنت بصادقهم لشنو لو كان هما بيحكوسك، أنت بصادق البريح نفسياتك البيعرفك. انت ممكن تكون يا دي وجهة نظري ويا ناس انت ممكن تقول وجهة نظرك برضو لعلي. انا ما ممكن اكون الليلة انا رشيدة عندي 1 2 3 4 دي اللي بتريحني، عندي 5 6 7 دي اللي انا برفوضة، عندي 8 9 10 دي اللي اصلا ما مقبولة في حياتي. اقوم اصادق اللي بيجيب لي 8 9 10. أنا الليلة مستحيل أنا بكره حاجة أجيب زول هو بحب الحاجة دي ويجي أقول لك لا ما تنسبه لي. طب أنت الصداقة هي شنو؟ أنت هنا يا أنا عايزة يا علي أفهم منك مفهوم الصداقة وعندك شنو. على فكرة في حاجة اسمها الرفيق، ده اللي بلاقيه في الطريق وبمشي زي ما أنت كنتي، دي الواقعين إحنا فيها ما قادرين نميز بين منو اللي بنلاقيه ويبقى لنا رفيق يمشي معانا وبين الصديق. كيف يا علي ما تتجاز بأصدقائك؟ كيف ما هو صديقك ده اللي انت بتقول له سرك؟ هل انا هقول سري لزول مجرم؟ هل هقول سري لزول اخلاقياته ما كويسه؟
0: عشان كده لما أنا صادق أنا الزول ده شفته فيه وشنو
1: بالضبط
0: وشنو اللي بخلينا أنا أصلا أستمر في الصداقة معاه وأوسع العلاقة دي لحد ما تكون دائرة إنه أنا أوصله لحد ده الأسرة ولحد ده البيت. فيمكن دي واحدة جزء من الحاجات يعني يا علي اللي بتحدد فعلا الصداقة. أيوة صح ممكن أشوف إنه الناس اللي أنا بصادقهم ده ممكن هم بيكشفوا للحولي جزء من شخصيتي.
1: أيوة أكمل
0: أنت معاي في
1: معاكي معاكي معاك جدا.
0: أنا كمير. مشيت مع رشيدة معناته أنا جزء من شخصيتي
1: بالضبط
0: مع رشيدة.
1: يلا علي هنا رد لك قال لك شنو قال لك انا بشوف انه قياس الناس حسب اصدقائهم ده ما عادي. قال ليه قال لانه كل زول عنده مميزاته والناس ما بتصادق على اساس التشابه
0: ايوه
1: ولكن على اساس التفاهم والتشارك والمواساة. طيب يا علي التفاهم والتشارك والمواساة لو ما كان في توافق الثلاثه ده هيجوا كيف انا ما اقيسك على صديقك كويس. قال برد على إبراهيم قال له للأسف الشديد معظم العلاقات الإنسانية تضغ عليها مصالح المادية فتفسد ده إبراهيم كويس. قام علي رد قال له شنو قال له وجهة نظر لكن المصلحة جزء من الصداقة. هو رملينا هنا وتر أنا كنت هتكلم فيه إنه المصلحة جزء من الصداقة. قال أنت الصادق تواسي وتشارك بالمقابل تلقى الدعم سواء ماديا أو معنويا. رأيك شنو في وجهة نظره كويس. قال الصداقة تبقى شنو كمان ما كانت مصلحة. لا يا علي المصلحة حاجة والصداقة حاجة تانية نهائي. اختلفت معك يا علي. انت ما بصادق بمقابل.
0: أيوة.
1: انا ما بصادق الليل انسان بمقابل. لا ما بصادق. على فكرة انت كده ده الصديق اللي بلقي الشخصية. ده الصديق اللي ممكن عشان انت ممكن تصادق واحد غني عشان عنده عربية. عشان معلش ما تزعل مني عشان بيلبس وممكن يشتري لك قميص معاه. عشان ممكن تمشي مطعم ويعزمك معاه. دي ما صداقة دي سميها مصلحة. دي سما علاقة مصالح وموجودة. لكن دي ما يسمى صداقة.
0: يلا نحن عشان كده رشيدة مفروض نفرق بين الصداقة ومفهوم الصداقة. وإحنا أساسا هم ناس منو ماشيين معهم وماشيين معاهم ليه أنا موجود معاهم ليه. يعني الصديق ما بالضرورة يكون يمتلك عصا موسى يعني أي حاجة أنا عايزة هو ممكن يحققها لي. دي بتخش زي ما قلت في دائرة المصلحة. يعني أنا ما يزول مختلف مني أو ما بيشبهني بمعنى إنه ده يمكن يكون ما بيحقق لي مقاصدي. زول بيحقق مقاصد ده معناته أنا دخلت في دائرة المصلحة. هل ده يكون ده صديق؟
1: يا علي الليلة لو أنت وقعت في غلط وغلط كبير كبير ما بتقال لكل الناس عارفوا براك لكن عندك صديقك الممكن تمشي بالراحة تقوله
0: ليه.
1: لو صديقك ده صداقتكم مبنية على المطعم والقميص وعلى العربية وعلى الرحلة هل انت هتقعد قدامه تقول له المشكلة دي حتى لو كانت أسرية. انا عايزة برد منك يا علي. عارفة دخلينا جمال ويلسون اقرأ التعليق بتاعه يا ناس لو ظاهر عندك.
0: جمال ويلسون صباح الخير صديقنا الغالي وسعيدين جدا بطلتك. بيقول صباح الخير الأستاذة الفاضلة رشيدة والأستاذ إيناس حلقة جميلة جدا. ردا على سؤالي للآباء والأمهات صار مين للبنات نسبة لأن البنات هن زي الماس النادر أي خدشة فيها بيشين الماس. الأولاد يمكن يكونوا صعاليق ومجرمين قبل أن يهتدوا إلى الطريق الصحيح والمجتمع بيغفر لهم وينسوا أخطائهم. أما بالنسبة للبنات مهما تابوا من سلوكيات المجتمع لا يعفوهن أبدا. يمكن ده في السؤال القبيل أنا سألتيني ليه وأنا كنت يعني رديت لأنه أنا كأم أنا ما عارفة جمال كده أنت يعني أكيد أب لأم وكمان لبنات جميلات ما يعني ماسات كده تقدر تحافظ عليهم وتجارب كثيرة وممكن تكون مواقف كثيرة حصلت بينك وبين أولادك خلتك توصل للمرحلة. يمكن كمان حتى المجتمع زي ما قلنا قبيل في بداية كلامنا بيجرم البيت أكتر من الولد فعشان كده إحنا بنكون حارسين جدا. مرات حتى في أسر يقول لك هو ما ولد خليه يمشي يسوي الدار يسويه ويعمل الدار يعمل هيحصل له شنو. لكن البيت إحنا نجيب كل السلوكيات الخطأ بتاعت الولد والمجتمع حكمه ونرميه على البيت ونخدها في سجن كده ونكفل عليه باعتبار انك انت كاسة كده بتاعت ملوك غالية لو قعدت دشدشت تاني ما حتقدري تتلمي. انا ممكن يا جمال اتفق معاك في حاجة ويا رشيدة برضو لو حنتكلم في في فنرجع للموضوع ده تاني. انا ممكن اتفق مع جمال في حاجة في انه المجتمع ممكن ينسى اخطاء الاولاد لكن اخطاء البنات يعني لا يمكن يعفو عنهم. وممكن كمان اختلف معاك في حتة انه ان احنا بنحافظ عليهم من المجتمع عشان شنو؟ عشان ما يجرمهم وما يقدر يلقوا مساحتهم لقدام. انا في النهاية انا ما بشر انا زيي وزي الولد اللي انتوا فكيتوا في الشارع يعمل الدار يعمله ويسوي الدار يسويه. لما نجي نتكلم عن اخطاء البنات زي ما انا قلت لك قبل انا ما بحجم البنت بنوع الخطا اللي هي سويته. انا باخذها كهي كيان هي بنت هي جزء مني
4: أيه.
0: انا بعلمها بخطه في استباد صحيحه عشان ما تمشي وتتعلم وتكتسب خبرات في انها كيف تتعامل مع الاخطاء دي وان حصلت. اكبر خطا ممكن يكون شنيع رشيده اكبر خطا يعني نحن قنجله
1: كجرم اجتماعي
0: كجرم اجتماعي
1: العلاقات العاطفيه ممكن تنتج عنها
0: بيبي
1: بقول انا كده بصراحه
0: العلاقات
1: يعني.
0: العلاقات المفتوحه
1: المفتوحه
0: وقبل احنا قبل اتكلمنا في انه ان احنا مجتمع مما قمنا ما عندنا الثقافه بتاعت الصداقه اللي قاعد تكون ما بين الاب خليك الاولاد وامهم وابوهم حتى بين الام والاب ذاته ما في علاقه بتاعت صداقه. الاولاد دول حيكتسبوا ثقتهم كيف في أبوهم وأمهم لحد ما يجوا يقعدوا عشان ما يحكوا مشاكلهم. إذا الأبو بيمشي بيحكي مشاكله لأصحابه في القهاوي ودي أسرار بيعتبرها إنه دي أسرار أسرار ما داري يقولها لزوجته مش بيحكيها مع عمنه مش بيحكيها مع أصحابه متاح جدا يحكي أعمق الحاجات وأصعب المشكلات لأصحابه لكن يخبيها عمنه عن زوجته. فالأولاد نشأوا ما حسوا بيضة ما حسوا في في في في علاقة مشتركة بتاعت صداقة ما في ونسة مريحة ما في لما بتلم النازل ما في حاجات مطروحة على الطاولة بالعكس شايفين إنه كل شيء تمام والأمور مظبوطة
1: بنحكم شكليا بس على أولادنا
0: على أولادنا
1: أيوه.
0: طيب الأم أنا قبل قلتها كأم أنا باخد الخطأ ونتكلم في الخطأ وحجم الخطأ ونصحح الخطأ لكن أنا ما بلغي شخصية البنت وفي نفس الوقت أنا ممكن أحملها المسؤولية دي وأعلمها كيف في إنها تتحمل جزء من مسؤوليات الأخطاء اللي ممكن بتحصل لأنه ده بتخليكي أنت لقدام امرأة ناضجة في الحياة لأنك مش أنا الليلة يا رشيدة ما في ظلم ما بيغلط نهائي
1: أيوة
0: ما في ظلم ما بيغلط
1: أيوة أنا معاك.
0: طيب ليه إن إحنا يعني يا يا يا يا جمال ما بنعفي خطأ البنت
1: مش مبنى فيه خليني انا انا انا انا لو استشفيت كلام جمال قاصد يقول انه البيت ليه مكانك
0: الاولى انا مقدره ده كله فاهمه ده لكن انه كمجتمع ليه
1: بنحاسب البيت
0: ايوه
1: اكثر من الولد بالرغم انه زي ما قال الولد ممكن يصيع ويجي راجع. نحن عندنا مفهوم الغلط هو شنو
0: ايوه ما انا عشان كده قلت لك اكبر خطا ممكن يحصل شنو
1: عندنا مفهوم الغلط شنو وأثره علينا نحن شنو. يعني خليني يا جمال أرميها لك كده البيت الليلة اللي بتعمل علاقة وتحمل وتلت وده أكبر جرم ممكن نحن قاعدين نقع فيه والوسر بتشيل وزره هل هي جابته من فرق مش في جزء تاني كان شريك في العلاقة دي المجتمع ما بحاسبه بحاسب البيت واللوم بيجي على البيت. الليلة ما في ولد عمل علاقة مع بيت جمع سكو حاسبه وقالوا له انت عملت كذا وبيغفروا له يقول لك لا ما هي سهلة ما هي فتحت الباب ما هي او لو كانت مربية لو كانت بننسى أيوة. انه هي زي ما انت كنت كائن جميل كائن عواطف البيت جوا ابو ضرب وام تنهر لقيت زول برا قال لها كلام حلو يطبطبط حضن دافي يلا خلاص مشينا لوين وصلنا للمرحلة الأخيرة مش ده الواقع الحاصل. ليه بعدين إحنا بنشيل الجرم وننخده قبل ما نحاسب أولادنا؟ أنا بقول لك نحاسب نفسنا ونشوف علاقاتنا مع أولادنا وين ونشوف نحنا صداقتنا مع أولادنا وين وياتوا مفهوم للصداقة. وزي ما أنت كنت لو كان ما في صداقة بين المرأة والراجلة كيف حقدر أكون صديقة لأولادي إن كان أقرب لي إن كان نحن الاثنين اللي بنكمل بعض بندي نتيجة للأطفال ولأولادنا ما في
0: ما في
1: كيف نحن نقدر نقول والأسرار بتتقال
0: برا
1: أكتر من اللي بتتقال جوا. في مليونير مفلس هو فهم كلامنا قال أنا بختلف معاكم ماما رشيدة والأختي ناس، الصداقة الحقيقية عمرها ما بتتغير مع الزمن أو الظروف، ممكن المسافات تبعدنا ممكن الحياة تشغلنا، لكن الصديق الحقيقي بيفضل مكانته ثابتة في القلب. أنا معك 100%. ممكن تكون في محور أنت فهمت مننا غلط، لا الصديق الحقيقي بمعنى الصديق الحقيقي حتى لو الناس اتفارقت هو موجود في القلب. وأكبر دليل على كلامنا قلنا يا الناس ممكن تشيدوا بأصدقائكم الكنتوا عشتوا معاهم مرحلة والدنيا فرقتكم منهم. الصداقة أيوة. بتبقى الذكريات الموجودة، ذكريات الصداقة أنت أيوة. بتتذكرها، لكن خلاص أخذوا مرحلة في الحياة. أنت حاليا نشيت بباش مهندس سارديس أخذ مرحلة في الحياة، لو خلاص ما في تواصل بيناتكم أنت المرحلة دي حافظة إنه هو كان فيها كصديق، دي ما معناها إنه الصداقة تغيرت، معناها أنا عندي ذكريات جميلة للصداقة. لو الدنيا جمعتكم تاني صداقتكم حترجع بنفس المستوى لأنه كان أساسها
0: أيوة.
1: الأساس بتاعها سليم. يعني ده النقطة اللي أنا حبيت أوضح عليك.
0: أيوة. ممكن طيب. يا رشيدة يعني برضو أضيف لكلامك، يعني ممكن إحنا ما قلنا يعني مثلا هي بتتغير لأنها هي يعني ما الممكن يتغير شنو، صديق انتقل لحتة تانية بعدة المسافات مع الظروف القلوب بقت تقيلة شوية، لكن لو رجعوا يعني تلاقوا بعد مدة بعد سنين برجع الود والاحترام من أول وجديد زي ما أنت قلتي، بترجع الذكريات الجميلة والطيبة. ده ما بمعناته الصداقة هنا اتلغت، لكن حفظها يعني في شيء محفوظ للزمن. يعني
1: يا في مخائيل جودة مرسل رسالة جميلة يا إيناس، دي أنا تخيل لي ما عارفة حرد عليها كيف الزمن حيسمح ولا لا. قال ما كل المشاكل تتحكي للزوجة، الصديق هو أقرب إنسان لك ويقدر يفيدك تعمل شنو لأنه ممكن يكون مرت عليه. أنا معك 100%، ما كل المشاكل بتتحكي للزوجة وما كل المشاكل بتتحكي للزوج، يا تو مشاكل المهل بتتحكي هي المشاكل اللي فيها خيانة. مشاكل مادية بتعرف تحكيها لزوجتك، مشاكل أولاد بتعرف تحكيها وصوتك، يعني مشاكل أهل قصرت في أهلي لا الصوت بعلى درجات، عارف المشاكل بتاعت الخيانة. أنا لو غلط يا ميخائيل قول لي غلط، المشاكل بتاعت الخيانة اللي أنت أصلا رميت فيها نفسك مش صديقك مرة بيها، لا أنت مكسوف تقولها لزوجتك، مكسوف تقول أنا عرفت واحدة تانية، مكسوفة تقول لزوجك أنا عرفت على واحد في الفيس وتكلمنا وتونسنا وحكى لي النكتة وردت له النكتة قال لي دي صورتك كده رسل لي صورتك كده ما بعرف كده بس يدك فيها الحنة. الكلام اللي قاعد يتقال ده دل ما بيتحكي للزوج ليه؟ لأنه فيه خراب بيوت، دل ما بيتحكي مش لأنه صديقك مرة بيه. أنت هنا غلطة لكن ما عندك الشجاعة تقول أنا غلطة، وممكن يكون عندك الشجاعة تقول أنا غلطة لكن الشريك اللي عندك ما عنده مساحة إنه يغفر ويسامح ويشوف غلط المشكلة دي وين وتتعالج. أنا كده قلت لك الرد ولا لا؟ فأنت بتلجأ لصديقك يا زر الورطة اللي أنا ورطت نفسي فيها دي أنا أعمل شنو؟
0: طيب يا رشيد عارف هل نحن نحكي خوفا من رد الفعل؟
1: خوف من رد الفعل ومن الحكم. عارف الأجانب مش يعني الأجانب مش أنا خلينا أنا ما عارف أقولها كيف، المجتمع المفتوح الفيه أنا ممكن أتقبل غلطك الواحد بيجي بيحكي، لكن الليلة أنا لو أنت راجل جاز زوجتك حكت ليك أنا يا أخي في الفيس عام حصل الكلام اللي أنا كنته ممكن تودها بيتحالة بدون ما تطبق في دومة، امسكوا بيتكم ربوها وجيبوها، ده كان انت دايره. ولو وانت غلطه وجيت حكيت ليها وكنت عليها دي لحظه ضعف ودي ما بعرف ما حتفكر ليك لحظه ضعف شنو، انا قاعده في وشك 15 سنه ضعف ده جاكسي لحظه الضعف دي حتبقى دي نقطه الضعف في حياتك لحد ما كل زول يمشي رحلته تنتهي في الدنيا. ما عندنا ثقافة نقعد نحل المشكلة دي ليه؟ أيوة. الخلاك شفت عينك دي زاغت برا ليه؟ الخلاك سمحت كلمة برا ليه؟ ما عندنا ده، عشان كده بنلجأ إنه نجيب الصديق.
0: وممكن أضيف لك اللي هدايا رشيدة قبل ما تمشي للنقطة الثانية. يمكن مرات إحنا ما بنحكي لبعض لأنه أنا عايز أحتفظ بالصورة الجميلة قدام شريك حياتي. لأنه لو أنا تكلمت بالنقاط الصعبة اللي أنا ممكن بشوف إنه صاحبي هو اللي يستحق إنه أنا أمشي أحكي له ده، لأنه أنا بخاف إنه يوم من الأيام ممكن شريكي ده يستخدمه يوم ضدي.
1: طيب ميخائيل رجع لي قال لي لا لا لا لا، حتى لو مشاكل في الشغل صديقك بيفيدك تعمل شنو؟ ميخائيل نحن بنتكلم عن الصداقة والأسرار.
0: أسرار
1: صديقك في الشغل بدك مشورة شغل، الشغل ده ما عام ومفتوح يا الناس شغالة في شنو يعني، ما هو شغل. الليلة أنا هدية ناس قدامي ممكن أحكي لها مشكلة في الشغل ما أحكيها لأولادي في البيت، هتديني استشارة. لكن إحنا لما نقول الصداقة والما بيتقال للزوجة بنقصد الأسرار وليست المشورة. الشغل ده براو، شوف لك مخرج تاني يا ميخائيل اللي لغايته أنا خدتك كده منتظرة ردك. عارفة يا ناس إحنا الوقت سرقنا شديد.
0: طيب بأمانة يا رشيدة يعني بجد أنا مبسوطة بالحلقة دي جدا جدا، وكمان سعيدة بكل الأصدقاء الناس اللي شاركونا وإضافاتهم كانت جميلة جدا جدا، وسعدنا بطلت كمان جمال ويلسون، وإن شاء الله ربطة منا على حالكم وحال الأسرة بعد الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، ربنا يعني يستمر يسندكم. وكمان يا رشيدة يعني باقي لينا بس تقريبا دقيقة، يمكن في عجالة كده في كلمات أخيرة.
1: عارفة مبسوطة بأنه في ناس كتير كتبت، ممكن نكون إحنا ما قرينا رسائلكم، بس لكن خلينا أقول لكم أنه فريق المتابعة حيرد لكم حيتواصل معاكم، ولسه الفرصة مفتوحة أنه أي زول عايز يقول لصديقه كلمة، عاوز تعاتبه، عاوز تقول له كلمة شكر، عاوز تحكي قصة عن الصداقة، رسالة ومنتظرة يعني رأيكم في في في إنه هل الصداقة ممكن تكون مدخل للخيانات ولا لا؟ بغض النظر عن هي خيانة، ما حنقول خيانة زوجية، ممكن خيانة حتى لنفسك، أخذوها كده ب ب ب سكة مفتوحة. في بس جمال ويلسون قال كلام آخر، قال المجتمع المفتوح هو مجتمع عادل ومجتمع متسامح. ممكن يكون أنا معاك بنسبة شوية، لكن إحنا كمجتمع شرقي أو مجتمع شوية أرد أقول لك شنو أستاذ جمال، أنا عشان أرد لك الزمن مضايقني، مش هون عشان متسامحين ونحن ما متسامحين، لكن نحن عشان في مجتمع بيحكمنا، أو لأنه نحن عندنا ما عندنا بيحب البدايات، ما عندنا حكاية إنه المشكلة حصلت خلاص خطينا سطر قفلناه بكرة حياة جديدة، لا لا لا بنشيلها. نحن عندنا مجتمع بنجر المشاكل 5 سنين وعشر سنين لورا، وزي ما قبل كنت لصديقنا ميخائيل المشكلة ممكن بدل ما هنا قعد نحلها بتبقى لك نقطة ضعف في حياتك. ف خلينا نقول يا أخواننا الصداقة حاجة مهمة جدا، لكن الصداقة محتاجة، الصداقة دائرة أمان، ودائرة أمان محتاجة فيها عقلك، ومحتاجة أنت تشوف الصداقة دي بتوديك لوين. ليست مصلحة يا علي، ما الصداقة ما قايمة على المصالح، لكن قايمة على الود والمحبة. وأنا صديقك الحقيقي ما هو صديقك اللي بيكون معاك في كل شيء، لكن صديقك الحقيقي هو لما نلقاك أنت ماشي غلط يكون عنده المقدرة يواجهك ويقول لك أجيف أنت هنا ماشي غلط، وحتى لو يجبرك أنك ترجع عن الطريق ده أنك يجبرك ترجع عن الطريق ده.
0: أيوه.
1: ما هو يمشيك ويقول لك عادي، ده اللي أنا داير أقوله.
0: شكرا يا رشيدة، وبجد سعدت جدا بالموضوع ده وبالطرح الجميل ده، وعايز أقول في الختام إنه يعني الصديق الحقيقي ما الصديق اللي ممكن يأخذ مكانك ولا يلغي شخصيتك أو يمتلك حياتك، الصديق الحقيقي هو الزول اللي بيمشي جنبك بيمسك بإيدك، هو بيكون من قبل كنا بنتكلم عن هو السند يعني، وهو العدد، وهو الزول اللي بيكون معانا، وهو اللي بنحكي له جزء أو مرات كل أسرارنا، خاصة مرات تكون حتى بالتفاصيل الدقيقة. إذا أنت من النوع اللي الصديق الوفي اللي بيحكى لك أي شيء حتى بالتفاصيل، أرجوك حافظ على الصندوق ده وخليه مقفول بينك وبين صديق، لأنه مرات إحنا بنستخدم الصناديق دي ككرت ضغط بيننا وبين أصحابنا، فبيضطر الآخر إنه كمان يتعايش مع الوضع ده، يلغي نفسه ويحاول يمشي معاك على حسب ليه، لأنه خلاص حس إنه كل حياته

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما حلوة والنميمة والإدانة والكلام ده، والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما أخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين أعرف المحبة هي شنو، منلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4-5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل نحن بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجبي. لو عرفناهم، حب الآيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي إحنا بنتولد به وإحنا أطفال. وعشان كده إحنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ إنه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بإنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والآيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، كناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والتاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأنه زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع انه احنا 3 نخش مع بعض، انت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاوره، قال لها: طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: ايه رايك ندعي النجاح، لانه اهم حاجة
بالنسبة لنا نجح. فهو قال له ليه ما ندعي الغنى؟ لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة؟ لأنها أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم موافقوا على رأيه وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إن واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه القنى والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت. وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة وحاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكنة نحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات الممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل؟ كده قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل وكنا نتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة، محبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مش اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كثير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو اتعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أعرف الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دايما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودايما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين، وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتيرة جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويكبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفه باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي ستاندر كده بتاع نجاح انا مجبر اني انا اخش فيه. ده للاسف بيخليني انا ما بحب الحاجه اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبه، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا، المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه ما دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفة الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو، انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين

حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين محتاجين إنه إحنا نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع الثاني. الحاجة الثانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل السوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر ده يكون بذل مجهود. أنا باخد المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم، وكل حاجة الإيجابية دي بنلقى بعد شوية إنه القدام تغير وبيجي فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وسهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجح تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط ده الرشدة بتاعتي، إنه أنا كيف أقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الآخرين بإن أنا أديهم مزيد من المحبة. وفي النهاية حتوقع شو النتيجة، يمكن في ناس حيفتكروا نهاية الزلة، لا بتجروا بغايته اللي أنا شفتها قدامي قد يعني بالنسبة للآخرين بشوف بتصرفوا قدامي. وأنا اختبرتها إنه أنا لما أتواجه بإحساس من الناس التانين بتاع عداء أو انتقاد أو أي حاجة ممكن أشوف أنا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، وأخذ الخطوة الإيجابية وأتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وأنا أتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيترجع محبته زي الأول، لكن بمرور الوقت وبإني أنا أظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي اتعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معها، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من المصائر مهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحبوا بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي،
ممكن الواحد في الأول يضعف، وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن نحن محتاجين نصلي لأنه إحنا نقوى، وإنه نحن نقدر يا رب نغفر ونسامح، لأنه كثير لما يسوء لنا الآخرين الموضوع ده بالنسبة لنا نحن لما يخش في دائرة الموضوع الكرامة، وإنه زي ما بقولوا أنت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائرة دي في واحد تاني مثلا يتعدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجة صعبة. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها إنه الصلاة وإنه يا رب أديني القدرة على إن أنا أشفى من الجرح ده، وإنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وإن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وإني كيف مش كمان إني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه ندين الآخرين، لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما بنسامحه بسهولة وما بنغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء تحت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا، إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كتير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية، أعمل شنو أنا في الموقف ده؟ فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة إياهم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشان ما قادرة على الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكتي بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي انه بعد شوية شوية انت قدرت تكبري انك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة انه انا بعد ما عملت الوصية دي لقيت انه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الوحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب أديني المعونة منك، أنت قدرني على إني أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا انه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي انتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لانه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة، ممتعة علينا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا اشرف على الانتهاء. حلقتنا اللي كانت بعنوان المحبة، اتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا والبتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني،
وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة. وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة مالجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق انا لكلمتك زي ما النيل بيشتاق لجداول المويه جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحه جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطبوعة.
1: جاهزة تبتدي؟
2: أعمل هنا ستوب.
1: أنت الحبيبتي.
2: لا أنا قلت أعمل هنا ستوب، ما في ستوب. صباح الخير مستمعي راديو سمر، صباح الخير للناس اللي بيشاهدونا، صباح الخير لأبوي وأمي، صباح الخير لأختي وأخوي، صباح الخير لكل السودانيين، صباح الخير من راديو سمر. بنحييكم وبنقول صباح الخير برضو لأولادنا اللي بيمشوا مدارس، نزلوا المدارس جديد، سنة سعيدة عليكم، وأتمنى السنة دي كلكم ناجحين. وبالمناسبة أنا برضو بقول لناس ثانوي صباح الخير، إنهم هم نتيجتهم ظهرت، وألف مبروك لكل اللي نجحوا، وهارد لك للناس اللي ما نجحت. السنة دي إن شاء الله شدوا حيلكم وكل الأمور إن شاء الله حتكون بخير. جايين نصبح عليكم في الصباح ده موضوع جديد، هو ما جديد خالص، لكن اتكلمنا فيه كتير، وأكيد أكيد أنتوا سمعتوا عنه كتير من خلال السوشيال ميديا، التلفزيون والإنستغرام والحاجات دي كلها، بس المرة دي حنتكلم عنه بطريقة مختلفة جدا، اللي هو الموبايل. الموبايل اللي بقى تبعنا بقى جزء كبير، بشكل جزء كبير من حياتنا. الموبايل معانا في الشغل، معانا في البيت، معانا في الشارع، معانا في السرير وإحنا نايمين، قبل ما ننوم وبعد ما أول ما نصحى، هو أول زول إحنا بنفتشه الموبايل. بنفتشه نشوف، بنخش فيسبوك، بنخش المواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بنشوف الإيميلات لو إحنا الناس مشغولين شديد، عايزين نعرف أي إيميل جانا وأي إيميل مشى مننا، وأنا مفروض أعمل شنو. هو الموبايل بقى هو اللي بشبه بيقود اليوم بتاعي، برتب فيه كل حاجة. هو جهاز صغير زي ما أنا قلت، ممكن أديه للولد الشافع، ممكن أخليه معايا أنا الشابة، وممكن أبوي وأمي الكبار بيستخدموا. السؤال ما إحنا ما جايين نتكلم عنه بسؤال المعتاد إنه هو ضار ولا ما ضار، أو هو بيشيل وقتنا كله أو لا، لكن السؤال بتاعنا اللي جايين نطرحه الليلة، إنه هو ورا الشاشة أنت منه، ورا السكرين اللي إحنا بنشيله الصغير ده أنت منه. هل الشاشة دي هي اللي بتحدد، مع بعد الشاشة هي اللي بتحدد انت منو؟ لانه اوقات كتيرة بنشوف حاجات كتيرة، لايكات، بنشوف كومنتس التعليقات، وبنشوف بوستات ناس بتكتبها، وما بنكون عارفين الشخصية اللي كتبت البوست ده طبيعتها شنو. واحنا ذاتنا اوقات بنعمل شير ولايك وبوست، وبنشير حاجات او بنكتب حاجات بتكون دي ما هي شخصيتنا الحقيقية. أنا عايزاكم تشاركونا، تتابعونا، تتابعوا البرنامج. في أسئلة أنا حديها لكم أنتوا كمستمعين أو مشاهدين أو مشاركين، ياريت تشجعونا وتكتبوا لنا في الكومنت، تجاوبونا وتشاركونا قصصكم وتورونا آراءكم حول الموضوع ده. وأكيد طبعا أنا عندي الليلة ضيف مميز عليا جدا جدا جدا، هو الأستاذ سردس. طبعا أنا بقوله أستاذ سردس لكن أنا أستاذته،
3: ده حقيقي.
2: عايزة أصبح عليك أول حاجة يا سردس، بقول لك صباح الخير. خلينا أقول لك سردس صباح الخير يا سردس، أخبارك
3: أستاذة كاملية
2: وأمورك عامل شنين أنت في الصباح ده؟
3: تمام، نشكر ربا. صراحة أنا مبسوط خالص مبدئيا، كون إنه الدنيا دي يعني في حقيقة دوارة تلف الأيام ونيجي نقعد يعني نقوم بنتناقش، فهمتي؟ وإنه القعدات دي أوقات زمان أكتر بتكون إنه بنسمع منك ونتعلم منك، ودي حاجة يعني نفتخر بها صراحة. والدنيا تلف بينا ونكون بنقعد بنتناول مواضيعنا كشباب وبنتناقش فيها، صراحة ده حاجة بالنسبة لي غالية جدا، وأنا فعلا مبسوط إنه أنا ان انا اكون معاك الليله. حاجه مبدئيه تعرفيها انه انا هارب من اللايفات، ما بحب اطلع لايف. لكن باشمهندس حيسم لما قال لي يا اخي كميله شخصيا قلت له لا لا في دي انا ما
2: يعني ده شرف الليله انا نولته.
3: لا مش انا الليله الشرف انت انا
2: يا لا ده شرف كبير صراحه انه انت تكون زي ما انت قلت بتعلم زول تيجي تلقاه هو ذاته اللي انت بتحاوره. فانا حاسه اشعره مش بالفخر، اشعره بفخر الفخر والشرف الكبير صراحه. على الاقل تعبنا ما راح هدر. زي ما احنا الليله بنتكلم عن انه انت منو ورا الشاشه او ورا الشاشه انت منو، بنتكلم عن النسخه اللي هي بتاعتنا. هل انا عندي نسخه معدله ورا الشاشه ولا انا هي نفس الشخصيه؟ هل ممكن يكون الزول هادي في العادي لكن من وراء الشاشة هو إنسان أو في السوشيال ميديا هو إنسان جريء بيتكلم بصورة ما هي طبيعته؟ وهل اللايكات ممكن تحدد قيمتنا؟ الكومنتس هي بتحدد الفاليو بتاعتنا زي ما بيقولوا؟ وهل السكرين شوت أهم شيء السكرين شوت ممكن يهز ثقة الناس فينا؟ وهل إحنا اللي بنختار اللي بنشاهده ولا الخوارزميات هي اللي بتخلينا هي اللي بتختار إنه إحنا نشاهد شنو؟ كل الأسئلة دي هنناقشها الليلة مع سارديس، فخليكم معانا شاركونا زي ما أنا قلت. بس أنا عندي سؤال للمشاهدين، والسؤال ده أنا بحب إنكم أنتوا تستفتحوا به وتجاوبوني عليه. لو فتحت الموبايل بتاعك لمدة دقيقة أو نسيته فاتح قدام ناس، قدام ناس البيت، قدام مديرك في الشغل، قدام صاحبك أو كده، هل هتسيبه وانت مطمن ولا هتقول لا لا لا لا استنى استنى استنى عايز تعمل له شنو؟ عايز تكفله. فهل ال ال الموبايل المفتوح بتاعك، موبايلك انت قدام الناس بخوفك وبيزعجك ولا انت ما عندك مشكلة انه تخليه مفتوح؟ السؤال ده للجمهور، يا ريت تشاركونا بتفاعلاتكم، وانا حستنى اقرا الكومنتس بتاعتكم والتعليقات بتاعتكم وحنتناقش فيها. لكن سؤالي لك يا استاذ سردس، السؤال الاول خليني ابدا معك بسؤال بسيط جدا. يمكن السؤال يكون عادي يعني انه ورا الشاشه انت منو، لكن لو جينا للحقيقه هي حاجه اعمق بشويه. ليه؟ لانه هي احنا هنا بنتكلم عن عن عن نزاهه شخصيه، بنتكلم عن امانه شخصيه، بنتكلم عن عن امور ممكن الجول اللي بيستخدم الموبايل يكون ما مركز فيها، تمام؟ فالسؤال بتاعي، هل ممكن الزول اللي احنا بنشوفه على الفيسبوك او بنشوفه على الانستغرام او بنشوفه هو بيشير حاجات في الواتساب او ستيتس في الواتساب او يا اخي في اي حد له علاقه بالسوشيال ميديا، هل ممكن الزول ده ذاته يكون في الحقيقه هو ما نفس الشخص؟ يكون عنده زي ما بقول شنو، ما عايز أقول شخصية مزدوجة، لكن ما بعد الإسكرين يكون عنده شخصية ما حقيقية، يعني بيعكس شخصية تانية. هل ده ممكن ولا لا؟
3: مبدئياً يعني أنا بالنسبة لي الموضوع ده موضوع كبير شديد، بس على حسب يعني خبرتي البسيطة في المجال وفي السوشيال ميديا عموماً، فالحاجات الممكن بقول إنه we can notice this، الحاجات وهي صعبة جداً، وأنا بقيت أشوف الحاجة دي كده، وجيد أشوف إنه زمان كان يعني الإنسان في حاجات كثيرة بقول لك شنو، الزول ده أنت عشان تعرفه محتاج تعيش معه كثير أو عشان تعرف حقيقته أو بقول لك يعني في القلوب ما معروفة والكلام زي ده،
2: أو بتعرف ويقول لك أي عشرته ويقول لك لا فأنت
3: ما بتعرف. فالشي الغريب واللي أنا بجيد أشوفه، أنت عارف الكونشس بتاعنا أو ضميرنا أو شكلنا الحقيقي للأسف بقى يتخزن في موميري بتاع التلفونات. هل أنا دار أقوله شنو؟ يعني زمانك أنت سري ولا يعني في حاجات كتير وممكن أنت ما تعرف عني لأنه ما في مساحة تتقال. يعني أنا كويس، أنا كعب تفاصيلي في حاجات كتيرة ما هتعرفها. الموضوع ده عامق شوية، لكن الليلة إحنا حرفيا بقينا مسجلين بالكونشس بتاعنا. يعني أنت طريقة تفكيرك، ضميرك، أنت عارف جوجل بحث، أنت بتبحث شنو في جوجل، ما أشبه شنو، ما أشبه إنه أنت كاشف جواك للتلفون. ما في حاجات حتى تقدر تقولها للناس، زمان دي حاجات في ضميرك لكن هسه بقى التلفون ده جزء من الذاكرة بتاعت الكونشس بتاعنا. في ناس كتيرة بتستخدم النوتس عندها في، يعني ده أنا لقيت ناس كده النوتس عندهم في التلفون أهم من أي حاجة. يعني مش أنت التلفون جاك عب يقول لك الشريحة اللي يقول لك شنو عارف، لكن هو بيكون عنده النوتس لأنه هو يتعود يومياته حاجاته هو شنو بيكون كاتبها في النوتس. ففي هو زعلان هو مبسوط عنده مشكلة مع فلان, يعني في حاجات كتير بيجت في التلفون.
2: أنا واحدة من الناس.
3: شفتي؟ يعني في حاجات كتير بيجت في التلفون. أنا عشان عارفك يعني أنا بتكلم في فكرة الهاكينج أو الزول الهاكرز أو الزول لما يعني تلفونك يقع في إيد الناس الغلط, الموضوع ده صعب. انت تعريت معلش
2: يا ودي دي دي المشكله هنا انه زي ما انت قلت هي بقت الميموري بتاعت حياتنا. أي. انه انا يعني بلف وبجي بكتب عليها كل حاجه. الناس بدات تستغنى عن الورقه والقلم, بدات تستغنى عن الدفاتر, بدات بس تركز على التلفون, تكتب فيها حتى مشاعرها. ودي حاجه بعدين انا احاول اناقش معك فيها, انه هو حاليا بقى عندنا الذكاء الاصطناعي مثلا الشات جي بي تي, ابسط حاجه هو
3: الجيميناي كلاود. الحاجه
2: المشكله انه في بعض الناس, الحته دي حنناقشها حسه. طيب في بعض الناس بقت تتعامل مع شات جي بي تي على ان هي الثيرابيست بتاع او هو صاحب صديق الصدوق او هو المعالج النفسي بتاعه, فبتبدا تكتب كل مشاعره وكل حاجات اللي بتحس بها في الشات جي بي تي. وللاسف الشات جي بي تي هو عباره عن خوارزميات بيخزن المعلومات دي. ايوه بالضبط كده. ولما تيجي تتعامل معه, هو طبعا اول ما تمسك الموبايل خلاص عرف. انا اول كلمتين بكتبها خلاص عرف انه انا ليه, لانه هو خزن انه انا قبل كده اديته مثلا
3: تفكيرك ذاته. أيوة. في الحاجات,
2: فهو هو للاسف بيطبل الشات جي بي تي.
3: ما هو صايد تفكيرك انه انت من اللونيه يا ده. أيوة. وبيبدا في بدايه التعامل معك لانه هو ذكي جدا. بيعمم
2: صح.
3: بعدين بيفهم انت بتميل لانه صايد.
2: يا بالضبط كده صح.
3: فلما يعرف لونيتك هو بيجاوب على ادراك انت منو. ساردس ده شخصيه مثلا, الزول ده شغال مثلا في مجال الميديا, الزول ده مسيحي مثلا, الزول ده تفاصيله. فانا الاجابات اللي هجاوب للشخص ده مفروض تكون بالكاتيجوري دي. الاجابات ده ممكن انا لو في تشات جي بي تي انت سالت سؤال وانا سالت سؤال حدينا الاجابات مختلفه.
2: يا على حسب.
3: ما ما, ما صدفه
2: بالضبط,
3: بس مبنيه على شخصياتنا
2: صح. ودي الحاجه اللي انا عايز الناس تنتبه لها, انه ما الاجابات كلها اللي بتديها تشات جي بي تي, حتى الناس المختصين في الموضوع ده, انه بيقولوا لك ما كل الاجابات بتكون صحيحه. انت لازم تبحث ورا الاجابات ده لو انت زول عايز تستخدم تشات جي بي تي مثلا في قرايه او كده. لكن اذا انت بتستخدم الحاجه دي في انك انت عايز تونس بها او كده, هو عباره عن زول بيطبل لك. انا شخصيا بقول لك بيطبل لك. ولو انا جيت اتكلمت معه من ناحيه في نفس الموضوع زي ما انت قلت, من ناحيه انا حس هو عارف مثلا عندي هنا الاكونت بتاعي, عارف انه انا اخصائيه نفسيه. لما اجي طوالي هو بيديني موضوع من ناحيه, نفسيه. لما تيجي انت تتكلم معه حيديك في ليه, لانه عارف
3: ايش علاقه بمجالك,
2: حيديك بشنو فاحنا للاسف بنستخدم الحاجه دي وبنفتكر انه هو خلاص كده احنا لقينا الزول الصديق العجيب الظريف.
3: والحاجه السيئه في الموضوع برضو وده دائما انا بنصح به, شوف هو الشات جي بي تي مخزون بتاعت معلومات. فانا بالنسبه لي انا اخذ منه معلومه بس انا ما اديه معلومه.
2: ده
3: بيعني شو؟ انا حاجاتي الشخصيه خطا كبير انه انا اتعامل فيها مع الشات جي بي تي. يور اون سيفتي, حتى زي ما قلت لكم مثلا التليفون ده لو يتوقع فيه زول مثلا, يعني انا مثلا زول فاهم في حتات معينه, انا لو خشيت عملت تشيك على حتى الهيستوري بتاعت البحث.
2: أيوة
3: بتاعت في جوجل حتى
2: الحاجات. أيوة دي ما صراحة أطعك, لكن أيوة لو بذات الهيستوري بتاع السيرش بتاع البحث في جوجل في جوجل ده بيحفظ.
3: أيوة.
2: فدي الحاجة دي, ده السؤال اللي حاسس احنا بنقوله, لو التلفون بتاعك ده وقع, او لو التلفون ده خليته مفتوح في الشغل, او لو مديرك شال التلفون, او زوجتك صاحبتك امك اختك شالت التلفون وطلعت هي زولة بتفكر, شنو موقفك حيكون؟
3: يعني فهمتي؟ في حاجات كتيرة أنا عشان كده قلت لك زمان الإنسان في حاجات ما بتعرف عنه سهولة. لكن حاليا يعني وده أعتقد إنه ده اللي إحنا ماشيين له. أصلا السياسة الجلوبال وور بيجي تفكر إنه البني آدم ده في النهاية هو هيكون عبارة عن سيستم. وده حقيقي, إحنا بيجينا عبارة عن ID. أصلا أنت كأساردس أو أنت ككاميليا في السيستم أنت عبارة عن ID. في السودان أنت عندك حاجة اسمه رقم وطني, فأنت عبارة عن ID. لما يجي يدقوا ما كاميليا لكن بدق الرقم الوطني بتاعك بياناتك كله بينزل لي
2: صح.
3: عايشة في أي حتة أنت عبارة عن ID. ودي مشكلة, إنه دي حاجة كويسة للتنظيم, بس لما نجي نعاين ما وراء الحاجات دي الموضوع قاعد يكون صعب شديد. فالدار أقوله للإجابة للكلام الأول عشان إحنا وسعنا النطاق, عشان أنا عايز أوسع الصورة بس الناس تفهم الموضوع.
2: أيوة. لازم الموضوع ده يسأل الناس.
3: بس نهاية الموضوع اللي أنا بقوله definitely أكيد جدا إنه الناس بتكون من وراء الشاشة نادر ما تكون نفس الشخصية. ليه؟ لأنه أنا من جوا حاليا you cannot know who I am بالضبط, أو أنا ناوي شنو, أو أنا قاعد أعمل في شنو. زي ما قلت لك الحاجات دي بقت تتكبى, وين بقت تتكبى؟ في التلفون. فأنا الليلة مثلا التعليقات والتعابير, وأنا بخلي نفسي أنه أنا أحسن زول قدام الناس وشنو, لكن وراء الشاشة في حاجات كتيرة ما حقيقية. بعدين أصلا السوشيال ميديا عموما, لما نتكلم عن السوشيال ميديا اتبنت على المثالية.
2: صح.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام. سوشيال ميديا مثالية.
2: That's
3: it. لانه مستحيل, يعني انا دائما قاعد اقول الحته دي, انت لما تقوم بتتابع محتوى معين او شخص معين, انا شخصيا الليله ما بيكون عندي مود انه انا ارفع سيلفي وانا لابس قميص مشرد او مقدود او قميص القديم.
2: صح, لازم امشي
3: غير. لا انا اشتريت قميص جديد, انا بحس انه انا يا اخي انا داير لي سيلفي ليه ده, يعني وقاعد اقول كده. احنا يعني دائما نادر ما تلقى انه شخص بينشر الفشل مبدئيا. يعني موضوع انه انا فشلت ده انا ما بقدر, لكن انا نجحت بقدر اعمل بوست.
2: أيوة
3: اكيد ما بعمل بوست
2: بيعمل الفشل. حتى الفشل بنتكلم عنه ما بعد النجاح,
3: ما بعد ما النجاح. وانا والحاجه الثانيه, انا بصهر النجاح بس ما بصهر الستيبس, ودي مشكله. انه الليله مثلا فلان ده ما شاء الله عمل وسوى هنا, بس انتوا ما
2: عارفين فجأة بيجا مذيع مثلا.
3: ايوه عشان نوصل هنا الستيبس كانت شنو. فالموضوع ممكن يبقى لك ايزي, فلما انت تيجي تقول لي تعمل كده وما تعرف حيجيك احباط. ليه؟ لانه انت ما عارف انه في ستيبس الموضوع. بس ما يعني انا خلينا نقول مثلا, يعني مثلا زول صانع محتوى تخش التيك توك او تخش الفيسبوك او الانستغرام بتاعه, كميه بتاعت فولوهات وكميه بتاعت سبسكريبشن وما عارف والناس دي عنده 2K 7K متابعين.
2: ايوه متابعين.
3: فانت تقول الموضوع بسيط, انا اشيل كاميرا اصور واعمل. فانت اول يوم اول بوست لك رفعته ما جاك اي حاجه, تاني بوست جاك 3 نفر, رابع بوست ما جاك اياها. فانت بتحس انه طيب الموضوع طلع ما سهل.
2: صح.
3: بس لكن هي خطوات. لو انت رجعت للشخص لانه مثلا 10K حكيت, يعني هو حكى لك,
2: حتلقى انه
3: الموضوع ده عن زمن. انت شايفه ده النتيجة. بس البروسيس بتاعه لازم احنا نعرف ده. فالسوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي برضو صعبة, ان هي خلينا نكون فاهمين ده انه بيعرض المثالية. فاكيد يعني ده it's not, يعني مثلا الحتة بتاعت البلوجينج او انه ماي داي, انا اقوم اصور, يعني انا صباحي 3 ومشيت, اكيد ده ما كل يوم.
2: ايوه
3: اتس نوت ماي لايف. يعني
2: انا دي اللي بستغرب فيها. مثلا انا ما احضر لبعض البلوجرز ولا انفلونسرز ولا الناس بيقوموا بيقول لك مثلا ماي ديلي روتين, بتلقى الروتين ده منظم. يعني وانا وبحضر الريل ده بلقى الروتين ده منظم, الساعه كده قامت عملت كده. انا بسال نفسي في ايامات انا ما داير اقوم من السرير, حتى في ايامات انا متضايقه شديد, في ايامات انا ما داير اعمل فيديو. طيب اذا ده الديلي روتين بتاعك, الحل شنو؟ هل هل هل فعلا انا مفروض اكون كده نشيطه طول الوقت 24 ساعه فاتحه اللايف؟ ده صعب الموضوع.
3: فبس يعني الناس لما تعرف ده مبدئيا هيوريني انه يعني انا مفروض الشاشه ما اعتمدها. يعني الشاشة أنا ما أعتمدها في كل حاجة, إنه مثلا فلان ده بيعمل كذا كذا كذا في الشاشة معناته خلاص.
2: يعني خلاص الموضوع إنه أوكاد أو زي ما أنت قلت, نادرا ما يكون إنه الشخص اللي ورا الشاشة هو ذاته نفس بعد, يعني في الشاشة, يعني ليه؟ لأنه زي ما أنت قلت السوشيال ميديا عامة مبنية على المثالية.
3: وده مبدئيا ده مبدأ عام. يعني ده كده نخطه كستاندر واحنا ماشيين نتكلم. أوكي. لانه غير ده انا ما بتكلم هنا انه الشخص ده هو كويس ولا كعب ولا في مشكله ولا انا بتكلم مبدا عام. يعني معظمنا احنا ما لانه الشاشه دي جزء مننا, جزء من شخصيتنا, بس ده ما حقيقتنا.
2: طيب
3: فاكيد يعني لو انت عايز تعرف حد ما تعتمد بس على
2: طيب في علم النفس عندنا احنا حاجه بتقول انه الانسان عامه ما بتصرف بطبيعته. دي حاجه, دي حقيقه واقعيه, انه انا عندي شخصيتين, او انا دائما بلبس ماسك لناس البيت ولناس حتى اقرب الاقربين اللي ممكن صديقي يكون له سنين معي, لكن انا بتعامل معه بطريقه ممكن تكون معينه هو ذاته ما مكتشف انا منه. زي ما انت قلت اوقات احنا ذاتنا بنكون ما عارفين روحنا, فبنلبس بعض الماسكات, او بيكون عندنا شخصيات بنتعامل بها في الشغل, في البيت, في الشارع, في مثلا اصحابنا, وحتى بيجي حسي في السوشيال ميديا الشخصيه المثاليه اللي احنا بنتكلم عنها. فالسؤال بيكون انه انا لما صورتي أنا قدام الناس اللي حواليني إنه دي ما حياتي الحقيقية، تمام؟ أو دي ما الحاجة اللي أنا بعرضها عشان أنا فعلا this is me زي ما بقولوا دي أنا. لكن أنا بعمل الكلام ده، بعرض مثلا فيديوهات، بعرض بوستات، بشير حاجات على الجروبات في الواتساب، بخد status أنا طبيعي فرحانة، وزي ما أنت قبل قلت أنشر إنه أنا قوية، وده حنتكلم برضو فيه. دي الحياة اللي أنا عايزة.
3: ده أيوة. أنا قاعد أسميه أيوة. Who I want to be.
2: أيوة. دي الحياة اللي أنا عايزة. فأنا I posted طول الوقت الحاجات دي. فهل الحاجة دي هي بتشكل لنا الضغط يعني علي أنا، أو ضغط نفسي؟ أنا أخذ نفسي في الحتة دي. فالحاجة دي بتشكل لي ضغط نفسي ولا انت بتفتكر انه الموضوع يعني هو ما بسيط زي ما انت قلت حسا انه انا اصور اعمل كده، لكن what I want to be ده الحالة اللي انا عايز اكون ده بشكل ايه ضغط نفسي ولا موضوع ممكن يكون عادي؟
3: مبدئيا انا السؤال يعني عجبني شديد. انا بحب ارمي للجمهور يعني تعال نفكر مع بعض الناس الموجودين معنا في اللايف، خلينا نكتب في الحتة دي. والسؤال الاول الاجابة اللي انا جاوبتها، لو انت مختلف او انت موافق او انت عندك نظرة للحتة دي بطريقة تانية تعال اكتب خلينا نتناقش. انا واحدة من الحاجات اللي بحبها يعني في اللايف بتاع سمر مبدئين انه نحنا ما بنتناقش احنا بس، لكن بحب نناقش الجمهور ونسمع منهم ونتشارك مع بعض. طيب في الحتة بتاعت انه الفكرة بتاعت what I want to be، صراحة يعني انا ما بحب احكم. وقد يكون شيء ايجابي انك تسعى وراء حلمك او الحاجة اللي انت عايز تبقى، دي حاجة كويسة مبدئيا. الحاجة دي ممكن motivated زي ما قال لك انت لازم تقوم الصباح تقوم تقول انا I can make it،
2: انا قوي شجاع انا
3: بس كمان ده ما يكون ده الثيم بتاع حياتي. طيب I can make it what I'm doing to make it، انت انا بعمل في شنو عشان طيب ها انت هتعمل وانا هعمل وانا هسوي. طيب على مستوى الحياتي او على مستوى الواقع انا عملت شنو او انا قاعد اعمل في شنو عشان اصل للحاجه دي، ولا انا هقعد اغني. والحاجه الثانيه مثلا انا بدل ما اكون بستثمر في حياتي عشان اصل للحاجه اللي انا دايره، انا بستثمر وقتي عشان to fake
2: الحاجة
3: اللي داير. فأنا شنو؟ أنا محتاج النتيجة قبل البروسيس اللي هو أنا ما يهمني. مثلا يعني معلش خلينا ناخده على صعيد بسيط جدا جدا، على صعيد هواتفنا المحمولة مثلا. الليلة آيفون 18 ناس اللي ما عارفين طلع المؤتمر بتاعه كان قبل أسبوعين ثلاثة، والتلفون محترم
2: طلع قريب شديد لكن من 17
3: يعني حاجة في قمة ال يعني ما أعرف أقول لك شو. فبالنسبة لي يعني هو لأنه بيجا يعني أنا قلت الآيفون ما ترويج له ولا دعاية، لأنه هو بيجا من البراندات ال بيجا الناس هو سباه يعني بيجا في حواس في الحتة دي. فأنا مثلاً يكون أنا معي مثلاً تلفون، فأنا ممكن أبيع أعمل أي حاجة عشان أنا داير أكون شايل التلفون 18. بس القدرة المالية بتاعتي وقروشي وشغلي واللي أنا بعمل فيه حقيقي ما بسمح لي إنه أنا أشيل التلفون. تمام. فأنا عندي واحد من الاثنين، ما هو أنا بالنسبة لي ذات الحاجات دي هي مستويات يعني هو أيام تتاكد. ما هو أنا مثلا أنا زول بسيط جدا، شغلي بسيط، حياتي بسيطة. أنا آيفون أنا واحد من الناس يعني في حاجات قاعد أقول لهم مثلا لما تجيني أنا ممكن أبيع استثمر في حاجة تانية لأنه ممكن أنا ما بستفيد منها. لكن يعني لما يكون المبدأ جاي موضوع إنه شوف إنه يعني شوفوني أنا شايف شو، فأنت ممكن تكون بتسعى إنك داير تشيل التلفون عشان الناس الوضعها كويس شايل التلفون.
2: أيوة عشان لما تصور
3: بعدين ما بتسعى أنت ما بتسعى إنك تخلي وضعك يكون كويس عشان تشيل التلفون. لكن أنت داير تشيل التلفون عشان الناس يقول وضعك كويس. فاهم ده هنا إنك أنت مجهودك استخدمته غلط. It may take a while إنك تصل مرحلة دي إنك to own the phone يعني إنك تأخذ التلفون ده بشنو باستحقاقه اللي هو أنا فعلا وضعي كويس ووضعي أنا أموري كلها طيبة والتلفون ده حاجة أنا جبته يعني ماضي من الأولويات. لكن في زول ممكن يكون ما لاقي يأكل ما لاقي، لكن لا أنا أجيب التلفون عشان الناس يقول عني كده. طيب أنت التعب ده يعني القروش اللي أنت جبتها بعد التلفون ده لو كنت استثمرتها واستنيت على نفسك فترة معينة عشان الاستثمار ده ينجح عشان يجي يوم من الأيام أشتري التلفون ده. فهنا أنا هيكون معي مثلا التلفون ده وأنا فعلا وضعي كويس بدل ما أنا أشيل القروش مش هجيب التلفون وأنا وضعي كعب بس عشان الناس تقول إن أنا وضعي كعب. فده فكرة هنا إنه أنا ما ضد فكرة التلفون بس أنا الفكرة إنه أنا ده الحاجة اللي أنا دار أكونها. فأنت بتعمل شنو عشان تكون كده؟ ما أنا اشتريت التلفون ده عشان الناس يقول علي شنو مرتاح معي قروش. أنا ما ضد المبدأ ده. أنت فعلا حلمك إنه يكون معك قروش تمام بس أنت بتعمل شنو عشان تصل للحتة دي؟ دي الفكرة.
2: الكلام بتاعك ده بالذات حتة الفيك دي اللي هو إحنا بن بن بن بن, بن, بن قدم حياة ما هي الحياة الحقيقية بتاعتنا. ده بيخلي مثلا نجيب موقف في حياة لا في الفيسبوك مثلا أو في الانستجرام أو في whatever كان السوشيال ميديا اللي بنستخدمها بتلقى واحد بداية ما انت قلت بيبوست حاجات مثلا جايب آيفون فجأة بيكون جريء شديد في الكتابة بيكون مثلا بيناقش الناس وبينتقد وبيتكلم بثقة وبيعني بيقول الكلام الدار يقوله من غير ما يفكر. أوكي بنفتكر برضو جزء من الجراءة. فهل الشخص ده يعني زي ما انت قلت حسي هو انه هو ممكن يكون مزيف الشخص ده جاي حته التزييف فهل الانترنت عامه او السوشيال ميديا هل ادتنا المساحه الكافيه دي انه احنا نكون ناس مزيفين او قادرين انه نصر حاجات ما فينا ولا اصلا احنا اساسا عندنا الابيليتي عندنا الفكره دي اساسا المبدا ده فينا انه احنا عايزين نعيش الحياه المزيفه وبعد كده الانترنت بيقال لنا شنو بيقال لنا دي المساحه الحره. فهل هل هل هل السؤال هنا هل الانترنت هو السبب ولا احنا السبب في استخدامنا للانترنت بالطريقه دي فبيقى دي العادي ده العادي بتاعنا؟
3: يعني الـ الـ الـ السؤال ده اكيد طبعا اجابته واضحه من طريقه كلامك انه انا ما هقدر اقول انه السوشيال ميديا هو السبب لانه دي يعني لانه عنده عده استخدامات غير الاستخدام اللي انت بتستخدمه مبدئيا يعني فهو كويس في حاجات كثيره. لكن انت لما يكون ده طريقتك لاستخدامه يلا ده الموضوع هنا كده سيء انت كده الموضوع بيجي منك بيجي المشكله فيك انت. فانا بالنسبه لي انه هي فعلا مساحه حقيقيه مساحة إنك إنت يا معلم تعيش المعيشته تعيش المعيشته دي في السوشيال ميديا. كمان حاليا مع الذكاء الاصطناعي أنا بمشي محلات ما مشيتها بلبس ملابس ما اشتريتها كويس بقول كلام ما حقي بضع أفكار وبناقش وفرضيات هندي والبوس تلقى الزول يا زول بيكتب لك في كلام عميق جدا جدا. فليه الموضوع بيقى ما محتاج أنا بتصور صورة بدخلها جيميناي بدخلها كلود بدخلها تشات جي بي تي يا اخي انا داير اكون كذا. في ناس كتار لو خشينا السوشيال ميديا في ناس كتار كانوا في مدرجات بتاع كاس العالم السلام عليكم ما قصدي حاجه يا شباب جت فكرة
2: وسافر واحنا ما عارفين
3: السلام عليكم يعني ما قصدي حاجه لكن اتس وان اوف سينكس
2: يا
3: انا عارفك انت طبعا قاعد في السودان انا مثلا انا عارفك انت وين لكن مي سامبري ايلس ما بعرفك ما فشافك صورة انت في المدريات ففعلا يا اخي الشخصية دي في المدريات فهمت الفكرة؟
2: صح.
3: فالموضوع بيقى بسيط جدا انه انا تفيك اي حاجة انه انا اشيل صورتي اخدتها في جيميناي دار البس لي بدلة كده محترمة في البدلة في الترند كان بتاع البدلة الكحلي أيوة. في قالها في واحد قالها يا مونو ما لبس البدلة دي عشان دارنا رجالة زيدة فهمتي؟ فايتس ثينكس هابين يعني الموضوع
2: حته الزيف دي كمان للاسف ممكن احنا وانا عايزه المشاهدين يا ريت يكتبوا لنا في التعليقات ويكونوا معانا في لانه صراحه الموضوع حيوي جدا الموضوع يعني بيمسنا كلنا تمام. نجي لحته اعمق في حته الزيف دي بالذات او الفيك او زي ما انت قلت حته انه احنا بنعرض صور او بنعرض شخصيه في الفيسبوك او مع في السوشيال ميديا اوقات كثيره ممكن تكون ما دي الحقيقه بتاعتنا كذاب. بتوصل المواضيع لحتة الزواج والارتباطات أو لحتة أنه تتوظف من خلال السوشيال ميديا عشان أنت بتعرض حاجات وللأسف في وظائف حاليا أنا ما حقول للأسف لكن في وظائف
3: مدمنة على البورتفوليو بتاعك
2: أيوة أيوة أنت بيفتحوا الفيسبوك بتاعك أو بيفتحوا الأكاونت بتاعك على إنستغرام وبيشوفوا أنت بتعمل شنو. ممكن تكون مثلا أنت خدت أنك أنت جرافيكس بتاع جرافيك لكن في الحقيقة أنت جايب شغل ناقل شغل والناس واو ده زول بتاع فنان وبتاع ونديك شنو وبعد كده يجي الشغل بتاعك ما يكون بنفس المستوى اللي انت ده. فهل انت هو ده ما سؤال لكن حقيقة عايزين نناقش الحاجة دي بيجت تأثر على حياتنا بطريقه يعني انا الليله بتعامل مع ناس انا ما بعرفهم اوكي، لكن انا بعرف الحاجات اللي هم سكرينت على السكرين اوكي، اللي هم الحياه بتاعته. فانا ايوه انا بفتكر حتى بنخش يعني حتى معلش نخش في حته اعمق شويه اللي هي حتى الناس الروحانيين ديل اوكي يعني بيشوف الشيوخ والجسوس والناس التانية قدام التدين الأيوة في البوستات وكده، فبفتكر إنه الزول ده ممكن يكون
3: تقي
2: أنا أقدر أيوة أمشي وراه وأثق فيه وكده، وبعد شوية يطلع معلش للأسف لأنه إحنا عندنا نماذج كتيرة كده إنه طلع مثلا متحرش، طلع هو ما نفس الشخصية، طلع هو ولابس لنا ف يعني الحتة بتاعتي إنه اللي احنا بنشوفه عبر السكرين ده والشخصية بتاعتي انا ذاتي اكون واحدة من الناس ما هظلم الناس التانيين، هل الشخص الحاجات اللي انا بعرضها عبر السكرين دي بتأثر على الناس في حياتها ولا لا؟ دي حتة يعني لازم ننتبه لها احنا كده ولا انت رايك شنو؟
3: انا في الحتة دي بالذات يعني انا بشارك بحاجة دي اختبار شخصي، يعني انا في واحد قبل فترة كان بيتكلم معي الكلام ده سنين لورا، قام قال لي انت عارف الفيسبوك بتاعك او ال whatever السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها اوقات كتير بيكون عنوانك فاهم، فلازم انت تكون حذر مبدئيا. انا بتكلم من ناحيه ايجابيه، انت بترفع في شنو، بتشير في شنو، بتحضر في شنو، بتعمل لايك وبتعمل شير لشنو، فهل ده بيتوافق مع شخصيتك ولا لا؟ الموضوع له علاقة بالانتجريتي، الموضوع له علاقة بالنزاحة، لأنه أوقات كثيرة عشان ما في زول شايفني وده السوشيال ميديا فأنا بعمل في حاجات كده يعني يا لنبا ربنا. ففي نفس الوقت أنا ببوست شنو، يعني في حاجات كثيرة فاني، في حاجات سيلي، في حاجات مضحكة، في حاجات كده، لكن في النهاية لونك مرات كثير بيطلع في السوشيال ميديا، لونك السياسي، توجهك الديني، الفكري، المعرفي، لأنه في النهاية بقى هو one of your identity. الليلة لو الهوية بقى بطاقة وبقى جواز كويس معك
2: دي سهلة،
3: الفيسبوك بتاعك برضو بقى واحد من الidentity بتاعك. أنا بعرف برضو نفسك كذلك، وظائف كتيرة لما تيجي تتوظف بيطلب منك اللينك بتاع السوشيال ميديا لانه برضو يعني اوقات الزول بيتعامل مع الفيسبوك كفيسبوك، يعني في انها ابلكيشن وفي تلفوني وانا ممكن امسح الصفحه واغير الصفحه، وكل شويه ال ال ال ال ال الفكره بتاعه الانترنت والاي تي هم بيجوا يربطوا الحاجه دي مع شخصيتك. زمان انت كان ممكن يكون عندك 16 صفحه
2: صح اول ما الناس
3: الليله الموضوع بيجي مربوط برقمك، ورقمك اوريدي اصلا بيجي انك انت لازم يكون مسجل بهويه، فبالتالي في يعني بيجي الموضوع بيجي فيه مصداقيه اكتر
2: ايوه
3: بالتالي انت يعني صفحتك بصفحتك وحتى الحته بتاعت انه كان الصفحات فيها ثغرات بتتحكر صح. ولحد الان في ثغرات، لكن كل شويه هم بيحاولوا يخلوا الموضوع اقوى، لانه وقت من الاوقات حقيقي السوشيال ميديا هي هتمثلك مش وقت، وحاليا الليله بقول لك يا اخي اسمع فلان، بتعرف فلان اللي دورناسنا فيه وبعد شويه شنو بيفتح لك شنو
2: الفيسبوك
3: ده طبيعي قاعد يحصل دي حاجه. فده انا بنوح بقول انه يا شباب خلينا بس نكون حذرين اكتر، والكلام ده انا بكلمه كمان لمنه لاخواني الاصغر مني في السن شويه يعني من 18 20 2 17 في وقت كده انت يدوين ويدون يدو جس بس بتعمل حاجه لكن للاسف انه بقى شنو انا ده يعني كم واحد من الناس لما كان طلع الترند بتاع ما تايد للغسيله كده ما فيش مستحيل رجع بدا يمسح الصور الوهميه زمان انت الفكره ده لو بيعني انه انت في حاجات كثيره في حياتك انت بتسجلها to be recorded في الـ في الـ في الـ في الـ في السوشيال ميديا. انا الليله انا ما بعرفك مثلا توجهاتك كيف 2000 وكم كنت وين وشنو، لكن انا لو مسكت صفحتك قاعد الف كده بعرفك انت مثلا كنت في السودان في بحري وشفت لك صور وين وانت مشيت كده وحضرتك كده فهمتي. فده بيعني شنو انه اي حاجه انا ببوستت مثلا انا بتكلم مع اخواني الصغار ليه انه الوقت ده انت ما بتكون بهمك حاجه ما بتعمل الدرت وتقوله تكتب تسوي، لكن بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه
2: ايوه
3: لو انت ما رجعت او لو انت
2: يعني رجعت نسيت ايوه للبوستات بتاعتك دي ايوه
3: لو رجعت هتتصدم. وانا ده اصدمك انه ستيل في ناس قاعده تشوف كده يعني بتشوفه لانه الحاجات دي قاعده. فانا ليه اخش في دوامه دي انه كله بعد سنتين امشي اراجع نفسي امشي اراجع نفسي وامسح ده وانا ما كان قاصد وده شنو انا قلت ده وليه انا كنت متحور كده. فلا خليك خليك شنو خليك يعني واعي في حاجات ما في نو نيد يعني في حاجات ما في داعي انك تخدها في السوشيال ميديا
2: يعني. فعلا كلامك يعني مقنع يا سردس بالنسبة لي. ليه لأنه بالذات في حتة إنه أنا بعمل بوستات بكتب كلام أو كانت في ناس بيكتبوا بوستات وبيكتبوا بيشيروا حاجات مثلا حزينة أو مثلا انتقاد أو كده وبيقول لك شنو لما أنت ترجع مثلا تخش لهم في الخاص لأنه أنا مثلا لقيت البوست بيتكلم عن حزن لما أمشي أتكلم ألقاك أو انتقاد عن حاجة معينة أو جرأة في موضوع معين تقول لي لا أنا ما اسم شنو أنا ما عندي حاجة ما عندي مشكلة أنا ما حزين بس هاي لقيته وأنا شنو عملت له شير وبوستات أوقات كثيرة البوستات اللي إحنا بنكتبها بالناس بتستخدمها كأنه هي فعلا بتعبر عن حياتنا وفي ناس للأسف بتقول لك أنا حر أنا حر أنشر أنا عايز أنشره وأعمل لايك أيوة أعمل لايك في حتات للأسف أي لايك أنت بتعمله بتعرف بتدفع ثمنه حتى أوقات الجروبات اللي أنت بتزورها إذا كان في فيسبوك إذا كان حتى في الأخبار اللي أنت بتشوفها أو زي ما قبل تكلمنا عن حتة البحث في جوجل الحاجة لو أنت زرتها مرة واحدة بعد كده بتبقى عندك شنو أيوة دي حنجيب في الموفي أيوة أنا في الخوارزمية هي بتعكس ليك ده. فعشان كده سؤالنا زي ما إحنا قلنا معلش أنا بعد أديك فرصة تكمل سؤالنا زي ما قلنا إنه الحاجة اللي أنا بشوفها والأنا بنشرها والحاجة اللي أنا بتكلم عنها في الفيسبوك وفي الموبايل بتاعي بستخدم الموبايل بتاعي ده جانب حقيقي مني أنا وده الواقع بتاعي أو البوست اللي أنا كتبته أنا نفس الرأي ده بقدر أقوله في الحقيقة أنا من يقابلوني ولا لا أنا بيكون عندي جرأة بس على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على التويتر أو على أي حاجة كواتساب ولا بتاع ولما يجي في الحقيقة أنا ما بيكون عندي جرأة حتى أتكلم أو عندي جرأة أنتقد أو عندي جرأة أقول الكلام نفس الكلام اللي أنا كتبته على الفيسبوك
3: دي مشكلة كبيرة أنا بس لما كنت دار أقول كلمة إنه مش بس إنك أنت بتعمل لايك وبتعمل شير وكده الليلة التطور وصل لمرحلة إنه السوشيال ميديا بيجت تتابع في السكرولينج الفيديوهات اللي أنت بتعمل لها سكرولينج في فيديو أنت مين ما تشوفه كده طوالي في فيديو بتجيب فيه 5 ثواني في فيديو بتجيب فيه 10 ثواني فده بيجي مقياس للوغريزميات إنه كيف يتعامل معك خليك من انك تعمل شير وتعمل لايك ده ما كان مستوى قديم اكيد كون انه انا الفيديو ده وقفت فيه 5 دقائق وده انا ما وقفت فيه ما هيجيب لك من النوع ده لكن هيبدا يجيب لك من النوع ده فالموضوع بيجي ذكي جدا والحاجه الثانيه الدار اقولها انه في السؤال الجبال انه لما الناس تسيء استخدام السوشيال ميديا انا بقول لك صراحه انا ما بقدر احكم على الناس كلها لكن انا بقدر انا وانت ناخذ نصائح انه احنا نتحكم فينا فلو كل واحد يتحكم في نفسه المجتمع بيتغير او السوشيال ميديا بيتغير انا دايما مرات بقول كده لانه الواحد بس يعني بيشير باصبعه على الناس بتعمل والناس بتفيك وشنو عارف طيب انا ما حقدر اعمل له حاجه ممكن الزول الحاجه اللي هو بيعمله ده عنده بنفيت من وراه
2: ايوه صح
3: هو زول سايكو انا ما حقدر احل لك مشكله الناس لكن انا بقول لك انه انت محتاج تكون عندك حكمه محتاج ما كل حاجه انت بتشوفها تصدقها لما تتعامل مع الناس يتعامل في حدود لانه في النهايه معرفتنا في السوشيال ميديا ده حاجه انا دار اتكلم فيه لانه في كميه من الموضوع العلاقات والزواجات والطلاقات والسفنجات الحاصله في السوشيال ميديا
2: انت الموضوع ايوه الناس بتعرس وتطلق في السوشيال ميديا
3: يا اخي يعني صدقني بس يعني دي حاجه كده عجيبه جدا جدا فانا ما بقدر اقوله لك يعني انا ما بقدر اذا ما قلت لك ان انا أشير أصبعي للناس أو للمجتمع لأنه أنا وإنت جزء منه لو أنا وإنت تغيرنا بنقدر نغير فلا أنا بقول إنه الناس تكون حذرة مش عشان أنا مثلا الليلة تلفوني كل السوشيال ميديا بتاعتي كل آيات وشيوخ وشنو بتاع ده معناته أنا زول كويس
2: أيوة.
3: ومثلا إنك إنت تتعامل مع زول بسداجة وإنه خلاص تيجي تحكي وعمل لي وسوي لي أنا يعني أنا بقول لك أنا وإنت تعال إن إحنا نكون عندنا الوعي ده إنه السوشيال ميديا ده ما الحقيقة انا اعتمد على، لانه مؤخرا يعني حتى موضوع الفيديوهات فوقت كده انا ما هي خبر انت بتشوف السوشيال ميديا مفروض تصدق حتى ولو هو فيديو يعني. ده دي واحده من الحاجات للاسف لو احنا عينا في وقت من الاوقات في في في الماساه والكارثه الحاصله في السودان في حرب السودان في حاجات كثيره غريبه في حاجات كثيره غريبه يعني منو حصل شنو عمل ده اي اي ده حقيقي يعني الشعب عايش في دوامه يعني للاسف للاسف انا ما اقدر اخش في حوار سياسي وكده لكن بس انا دي ما هيكون من ايقونات المشاكل اللي علاقه بالسوشيال ميديا الحمتي ما دولا ولا حي انا ما عندي اجابه شخصيه مبدئيا لكن بس دي ده صراع عام يعني واخد زمن انه حرفيا الناس ما قادره تفهم هذا الزول في فيديو وبعد شوية هو ما في بعد شوية آي فدي حاجات بقت صعبة فلأنا بقدر أقوله لك أنت محتاج يكون عندك تحكم في نفسك ووعي إنك تتصدق شنو وما تصدق شنو إنك تتعامل مع شنو ما تتعامل مع شنو
2: واحد من الحاجات اللي أنت ذكرتها حسي إنه زي ما قلنا إحنا بنستخدم أوقات السوشيال ميديا عشان بيفتكر إنه إحنا أحرار

0: عنه شخصيا.
1: انا ما كان قصدي زول,
0: انا ما كان قصدي زول ده. ايوه ولا لا انت عندك المقدره, عندك المقدره انك انت تتكلم بنفس الطريقه اللي انت تكلمت فيها عن الشخص ده في السوشيال ميديا, او عن الموضوع ده في السوشيال ميديا, او عنده هل الجرأة بتاعتنا فعلا, عشان احنا جريئين في الحقيقه وعايزين نناقش مثلا اوقات كثيره ما الا ننتقد اوقات كثيره بيكون فعلا في مواضيع جريئه محتاجه انه احنا نناقشها, ونناقشها بطريقه واضحه وبطريقه من غير ما ندس, اذا ما نقولش نرسلنا زي النعم زي النعم تحت الرمل. لكن هل الحقيقه انه بس احنا بنستخدم الحاجه دي في السوشيال ميديا او في التلفون, وبعد ما نقفل التلفون بنرجع احنا بطبيعتنا ما في زول بيعرفها ولا لا؟ هل انا حر كفايه انه انا استخدم الحاجه دي ولا لا؟ مشاهدينا ومستمعينا اعزائي, احنا ما نسيناكم. انا نسيتكم, بس الموضوع جرانا شويه. خلينا نشوف بعض التعليقات يا سردس, وبعد كده نرجع تاني للحوار بتاعنا. عندنا سعيد فضل ابو الشورى. سعيد بيقول لنا صباح الخير. صباح الخير عليك يا سعيد.
1: صباح النور عليك يا سعيد.
0: ومحمد برضو يوسف ايزك بيقول لنا صباح الخير. صباح الخير عليك برضو يا محمد. وصباح النور يا ايناس موسى.
1: سلام يا اخي, دي ايناس اختيها
0: يا اخي. كويس ما يكون صباح الخير وجرت خلت النظام انا هنا بس.
1: صباح النور عليك يا مبسوطين بطلتك.
0: عندنا ادم بشير بيقول صباح الخير والسعاده, اهلا بكم ولكم التحية والتقدير على جهدكم لتوعية المجتمعات والتركيز. تحياتي لأسرة راديو سمر, راديو المحبة والوفاء.
1: يا سلام
0: يا آدم بشير, احنا بنقول لك صباح النور والسعادة كمان لك, وبنقول لك شكرا لأنه متابعنا. وده دورنا, انه دورنا انه احنا على الأقل زي ما بقول ندي جرعة بسيطة من التوعية, او جرعة بسيطة انه الناس تقدر تعيش حياتها بطريقة صح.
1: يا آدم بس انا حابي اشكرك جدا يا آدم على الكلام الجميل, وبتمنى انك تكون ستيل مكمل معانا في اللايف. ودار اقول لك انه انا وانت كلنا يعني بنعمل في نفس الحاجة.
0: أيوة.
1: وانت من خلال الكومنتات ومن خلال الرسائل اللي بتخطها, اكيد لو عندك رأي, لو عندك كلام بفيد, اكيد ده منصة امنة جدا انك انت تقدر توصل رسالتك للمجتمع.
0: أيوة.
1: فخليك معانا لو عندك اي حاجه يعني اكتب وان احنا سامعينك.
0: طيب عندنا كمان الزنجي الزنجي.
1: يا سلام
0: الزنجي الزنجي صاحبك.
1: انا كنت بتكلم عنه قبل الحلقه صراحه.
0: اقرا الكومنت انا ولا انت؟
1: طيب عشان اركز اجاوب له راي حقيقي يا زنجي الزنجي.
0: طيب زنجي الزنجي بيقول صباح الخير للبيت الكبير راديو سمر, وصباح الخير للصديق العزيز الباش مهندس سردس, فخر لنا ولكل من وجد في هذا المكان مساحه للفكر والحوار. حاجف أقول له صباح النور للكلام الكبير ده. وسردس بعد كده حيعقب على رسالتك. بيقول شنو, أما عبارات وراء الشاشة أنت منو, فهي في رأيي سؤال أعمق من مجرد التعارف, لأن الشاشة قد تخفي الشكل والاسم والمكانة, لكنها لا تستطيع أن تخفي الإنسان طويلا. وده الكلام اللي إحنا بنقوله. أنت تعرف من كلامك ومن طريقة تفكيرك ومن احترامك للآخر ومن مواقفك عندما تختلف عن مع الناس في المسهر, يمكن معلش هكمل. اوكي في المسهر يمكن أن يصنع انطباعا, لكن المواقف هي التي تكشف الحقيقة. لذلك السؤال الحقيقي ليس من أنت أمام الناس, بل من أنت عندما لا تحتاج أن تثبت نفسك لأحد. أخلاقك وفكرك وأسلوبك التعامل في التعامل هي التي تجيب عن السؤال أنت منو فعلا.
1: يا سلام
0: لك
1: يا زنجي الزنجي. يعني أنا تحياتي لك من هنا وللأهالي, وصدقني يا أخي إحنا مبسوطين جدا كوسرة راديو سمر بوجودك أنت يعني, وكلمة البيت الكبير لراديو سمر ده يعني أنا بالنسبة لي ده حاجة حقيقية. أنت جزء من البيت, وكل المشاهدين الموجودين معانا هم جزء. بنفتقدك جدا, ومبسوط إنه أسمع عنك الصباح ده. وفعلا أنا أتفق مع رأيك بشدة إنه أوقات كثيرة مش بس اللي أنا بكتبه أو اللي أنا بنشره ببساطة الكلام يعني, أو اللي بيحصل في السوشيال ميديا هو اللي بيوري أنا منه, لكن فعلا المواقف اللي أنا بمر بها في حياتي هي اللي بتثبت. لأن أنا ممكن أكتب زي ما دار اكتب, لكن لما يجي وقت المواقف في الحياة اللي أنا مفروض أنفس فيها, فأوقات كثيرة بنفشل في اللي إحنا بنقوله.
0: صح. معنا كمان نجاة دستة بتقول صباح النعمة والبركة للناس الحلوين.

0: كيمو، انت في المكان المناسب جدا، معك ربنا يباركك اكثر. تحياتي لضيفك العزيز. شكرا يا نجاد، شكرا
1: أتفق.
0: للتشجيع
1: اتفق بشدة.
0: شكرا للتشجيع، وانا اتمنى انه انا اكون فعلا يعني بصنع فرق، ما جاي سيدة فتعادت للبيت الكبير ده، لكن يكون يعني حاجة بقدر اقدمها تصنع فرق فعلا في حياة الاخرين.
1: شهادة حية معاكي، فاكيد لا شك.
0: طيب عندنا محمد يوسف أيزك رجع، قال برضو إنه أنا من أنا لما أقفل الموبايل، بيسأل سؤال، هل أنا نفس الشخص اللي بيسهر للناس؟ هل بخاف من رأي الناس أكثر من خوفي من الله؟ ودي حاجة مهمة جدا. لو اختفيت، لو اختفت كل المتابعين والإعجابات، شنو الباقي مني؟ هل الناس تعرفني فعلا ولا تعرف الصورة اللي أنا اخترت أوريهم ليها؟ وهو ده محمد بيتكلم عن الموضوع اللي قبل، إنه حتة الفيك دي، إنه هل أنا فعلا زول حقيقي ولا زول فيك. عندي حنقرأ آخر كومنت هنا، بيقول محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، الرب يسوع المسيح مع الجميع، فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. شكرا، ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد جاب آية حلوة شديد، إنه ليروا أعمالكم ويمجدوا. هل فعلا إحنا كمسيحيين أو كمؤمنين أو كات كثيرة، الفيس بتاعنا، البوك بتاعنا او الانستغرام او whatever كان سوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها، بتوري انه انا فعلا ابن لله، او انه انا فعلا صورة الله، ولا انا بس ماشي مع الناس مع القطيع؟ يعني دي بتفرق شديد. او لو انت متدين من اي ديانة اخرى، هل فعلا بتعرض السوشيال ميديا بتوري، او تلفونك بيوري اخلاقك اللي انت متربي عليها وعقائدك اللي انت متمسك بها، والعبارة الموضوع عن تدين زايف واحنا ماشيين. شكرا لكل الناس اللي كتبوا لنا، ولسه مستنيين تعليقاتكم، مستنيين مشاركتكم، مستنيين اسئلتكم الجميله اللي انتم بتقولوها لنا. ويا ريت ما نطلع برا اللايف، خليكم معنا لانه ماشيين في حته اعمق جدا، اللي هو الكلام الخاص بقعاب
1: حقيقي.
0: يا الكلام الخاص بقعاب، وانا هنا بتكلم عن السكرين شوت.
1: كارثة.
0: يا دي حتة حساسة شوية. ليه؟ لأنه خلينا نخد موقف. رسالة بتجينا في الخاص، تمام، كان واتساب، ولا كان حتى الانبوكس العادي، ولا كان في ماسنجر. بتجيك رسالة في الخاص، تمام، شلت الرسالة، صاحبك رسالة لك، تكلم عن علاقتك بيه، ويتكلم عن المشكلة قابلته، ويتكلم عن مثلا زول تاني مسوي، المهم يتكلم معه. شيت انت الرسالة وعملت لها شنو؟
1: سكرين شوت.
0: ايوه، الصوت ده،
1: الصوت المرعب،
0: السكرين شوت. رسلته لزول تاني، تمام. لحد هنا احنا شنو؟ تمام. سألوك يا ساردس، انا رسلت لك الرسالة دي، لفت شفتها عند زول تاني يا ساردس، معمول سكرين شوت، تعمل شنو انت؟ انا وريتها لا، لكن انا ما قصدي حاجه، تمام. سؤالي هنا. ليه انا بضحك؟ لانه الموضوع شويه مضحك وصعب في نفس الوقت.
1: صعب صراحه.
0: هل انه انا ارسل لك رساله، اوكي، ده بيديك الحق انك انت يا ساردس تنشرها او تستخدمها او توريها للناس؟ ليه انا بسال السؤال ده؟ لانه للاسف احنا حاليا بنشوف في الفيسبوك، في جروبات كتيره شديد، سكرين شوت لمحادثات مع ناس، او كانت ممكن تكون مزيفه، ممكن، انا ما بقول ان هي ممكن تكون كلها حقيقيه، او كانت احنا ممكن نزيف السكرين شوت اللي بنجيبه بنعمل له بوست وبنبني عليه قصه طويله ده، او كانت فعلا بيكون حقيقي، بالذات حته انه شنو الناس اختلفت مع بعض.
1: أي.
0: تمام. طيب شنو الفرق بين انه انا اشارك معلومه عاديه جدا، وبين انه انا انتهك خصوصيه زول في موضوع السكرين شوت ده؟
1: تعال ناخذها بالراحه. مبدئيا يعني أنا وانت بتتكلم، انا سرحت في حاجه ثالثه خالص، يعني خليها اشاركك بقى. يعني انت عارف التطور ده وصل لمرحله الجوالات؟ شوف السرحه، يعني تخيلي بس.
0: اكيد
1: الجواله بقى سكرينات، ده
0: ايوه سين. ايوه بالضبط كده ايوه ما حكاية انا بحكي عليك
1: تقول لي تاني
0: ايوه
1: فك يا يعني تقول لي يعني الجواله بيجي سكرينات يعني الموضوع بيجي ذاته يعني يعني صحيح كل ما يحصل تطور عشان كده دايما انا بقول الانسان مبدا يعني تختلف الاشياء وتختلف الادوات ويجي الكويس ويجي الكعب لكن في النهايه انت مبداك شنو وراء استخدامك للحاجات دي لانه الليله يعني انا بالنسبه لي ده ثين يعني هسه ده شعار انه الجواله بيجي سكرينات يعني دي فيديو عامله هوك الجواله بيجي سكرينات لانه يعني انا تويت بتتكلمي الموضوع بيجي عندي شنو كلام زمان بتاع جبنات فهمتي قالوا لي وقالت
0: لا ايوه بس السكرين بيجي اثبات
1: وللاسف يعني مش الحاجه دي ذاته كان زمان يعني كان دي حاجه للاسف يعني مشهور بها مثلا مجتمع البنات لكن الليله بيجي
0: مفتوح قوله حتى الرجال
1: موضوع صعب صراحه فمبدئيا دي كارثه وده مبدا غير اخلاقي تماما واستيل انا بقول يعني انا دائما يعني انا عندي مبدا غريب جدا في الحياه انا زي ما قلت لك ما بقدر اشير للمجتمع انا ما بقدر اقول للزول اللي بيعمل كده انت بتعمل كده ليه لانه صدقيني ده وده حاجه كعب انا عارفه كعب وهو اللي عمل الحاجه دي هو عارف الحاجه دي كعب استيل انا بجي بتكلم انا وانت نتصرف كيف لانه انا وانت لو اتغيرنا بكون ربع او بدت لمحه من المجتمع بدا يتغير ده بيوريني شنو انه انا بكتبه والانا بقوله خلينا اكون مسؤول عنه او خلينا اكون نزيه في اللي انا بقوله عشان الليله لما يتبعد اسكرين مني لكاميليا اما كاميليا تجيني فعلا انا قلت لفلان كذا وكذا وكذا لانه كان حصل كذا فادم امانه فلان دي حاجه
0: يعني انتهاك خصوصيتي مع الزول ده ما له علاقه بامانتي انا الشخصيه
1: ايوه فانا حاليا يعني انا معلش مش انا بقول لك انا ما لانه انا ما جاي احكم بس اكيد الزول اللي بيعمل سكرين او الزول اللي بيمارس في الفعل ده هو عنده انه راه حاجه قصده انه يخرب علاقه قصده انه يهين انسان قصده انه يفتن قصده فانا الانسان ده ما عنده مبدا بالنسبه لي فانا صاحب المبدا ده ما انا شخصيا انا ما مربي اجيال ولا انا حاليا هنا ما قاعد عشان اجي اقول له يا اخ تعال البتاع ده غلط لانه انا اعتقد هو هيكون عارف انه ده غلط لكن احنا نغير الحاجه دي كيف انا لما اكون امين الليله وانت لما تكوني امينه السكرين اللي هو عمله الليله ده كان هدفه شنو انه يفتن او يعمل مشكله
0: هي المشكله بتبقى انه الزول اللي بياخد السكرين ده اوقات كتير بيستقطع يعني حاجات
1: تمام
0: ايوه زي ما انت
1: قلت الغرض منه انه داير يعمل عنده حاجه فانا البني ادم ده يعني مبدئيا يا بني ادم الحاجه ده ما صح يعني دي حاجه احنا مبدئيا قلنا انه بامانه ده انتحاك صريح فانا بالنسبه لي يعني انا ما هقدر ان ما اقول شنو اكتر من كده لكن اللي انا بقوله انه احنا كيف نتعامل مع ده يعني انا اللي بكتبه انا بالنسبه لي انت اللي بتكتبه
0: يعني خليك واثق فيه
1: اكتبه كانه ممكن يوصل انا ما عارف انا كاميليا بثق فيها لكن في النهايه قول عملت الحاجه دي فانا ما محتاج اكتب كلام ممكن يخدني في حته ما طيبه لانه اصلا ما حميد انه انا مثلا ودائما شوف يعني السكرينات ده صدقني ما عظيم في سكرين بيدعمل لحاجه كويسه مستحيل اكون شكرت فلان وفلان ما بقول يعني هو مستحيل
0: لا دقيقه طيب خلينا اوقفك لو انا مثلا الليله نقول موقف تاني لو انا مثلا الليله زي ما بقولوا في انا مثلا تكلمت معك عن فلان مثلا والليلة انا جيت اختلفت معك جاك الفلان اللي احنا كنا مثلا بيتكلم معاه ده وقال لك الزول ده المهم حصل خلاف انت داير تثبت لانه معظم اوقات حتى لو انا ما بعمل سكرين سايل لمجرد شمار معلش ممكن شنو انا عايز اثبت مثلا براءتي يا زول يا اخي في كده قال لي كده كده كده كده اقوم اعمل سكرين وارسل الكلام المحادثه اللي كانت بيناتنا عشان ابرئ ذمتي لانه اوقات كثيره بنفتكر هل ده ما ماشي كويس انه انا مثلا ابرئ ذمتي بسكرين شوت ولا في طريقه ثانيه انا ممكن اعمل كده او ابرئ نفسي
1: دائما انا في الحياه زي دي بلجا لمبدا المواجهه ما انا ببرر بتين او انا بضطر بتين يجي الدليل لما يكون في نكران او لما يكون في حاجه يستدعي فانا الليله انا ندي مثل انا وكاميليا وباشمهندس هيثم كاميليا اتقال لا كذا كذا، انا جيت قلت انا ما قلت الكلام وانا قلت الكلام، وكان في في هنا انا ما مضطر اعمل سكرين، انا ممكن اجيب التلفون ده الكلام اللي انت قلته. وممكن يعني لو مثلا الموضوع يعني بعيد الناس ما مع بعض وخشينا في محادثه، بس انا بالنسبه لي لما يكون في مواجهه، انا لو داير اثبت دائما الموضوع يكون له مواجهه. واحده من الحاجات اللي خليناها اقولها واشارك بها دي حاجه يعني في فترات الفات قريبه جدا صراحه انا بديت اتعلمها وفرقت معي. عارفه اوقات كثيره النميمه يعني، وممكن الموضوع يكون خارج هنا بسيط، لكن خلينا اقوله، النميمه اوقات كثيره جدا مشكله بقت حاليا شائعه جدا. انت بتيجي تتكلم ليه عن فلان وبتيجي تتكلم ليه عن فلان، وانا حتى لو انا وازل كعب، لكن انا لما اسمعك واتعاطف معك بقوم بيجي على فلان وانا ما عارف الموقف وشنو، فبنبدا نتكلم وانت تتكلم عن ده وده يتكلم عن ده ونشيل الكلام نمشي هنا. يعني واحده من الحاجات الحقيقيه تعلمتها وبقيت اتعامل معاه واتقالت لي من منتور، يعني زول بالنسبه لي زول انا بخطه كقامه، وفعلا الحقيقه دي فرقت معي. قال لي دائما في جمله اسمه اتكلمت مع فلان، قال له شنو؟ كميليا جاي تحكي لي مشكلتها مع حيسم، او هي متضايقه من حيسم بكل محبه وكل امانه. يا كميليا انت اتكلمتي مع حيسم؟ واجهتيه في الحته دي قبل ما تسرح لي؟ فاهم يعني انا جيت انا حيسم نعمل ليش نوار اوكي، يعني انت اتكلمتي مع حيسم؟ شرحتي موقفك؟ انت عارف الزول ده لو جاي عنده مشكله حقيقيه وعايز يحلها بيقول لك انا مثلا ما قدرت اتكلم معه، هل تحبي انه انا اساعدك في الحته دي، انه نحن نقعد مع بعض ونجيب حيسم عشان نحل المشكله دي عشان الحاجه دي ما تتكرر؟ لانه انا ما بورر، بس يمكن حيسم ما كان قصده، فانت وضحي كده. ده بيفرق جدا من حته دي انه شنو او كانت صدقني تمام تكون قاصد، لكن انا لما نبدا احكي لك عن حيسم وانت تتعاطف معي وذاته حيسم ده على فكره قلبت نميمه. فحته المواجهه دي حته يا عامني جدا، وحته شنو بتخلي الانتجريتي، بتخلي الصراحه وبتخلي الامانه بيناتنا أحسن. وبتشيل الحاجات زي دي. فانا بالنسبه لي حتى الحاجات اللي بتحصل في السكرينات وفي السوشيال ميديا في شنو بكتب لك عن فلان وبكتب لي وانا اكتب لك عشان نشيل سكرين والكلام زي ده، الناس لو بتواجه
0: افضل.
1: اي الموضوع بيكون احسن من انه يعني فلان
0: يكتب لي. هو انا اتفق معك صراحه يا سيده ليلى، انه ما من النزاهه انه انا مثلا ليلى زول عبر عن حاجه معاي في الخاص اقوم اعمل سكرين شوت. المشكله حس الناس مشت ابعد من السكرين شوت، في ناس عديل بقت تطلع لك فيديوهات او صوت. يعني انا كنت بتكلم معك في موضوع انت من وين عملت ريكورد بتين سجلت الكلام ده، فانت بتفاجئني ذاته انا، ودي بتخلي المشكله شنو بتهز الثقه بيناتنا. يعني الحاجه اللي ما قادرين الناس نستوعبها شويه انه السكرين شوت مش هو اثبات انه انا صح، هو اثبات انك انت ما نزيه. يعني انت تحت اي لحظه ممكن تعمل سكرين شوت لاي موضوع وتنشر.
1: عشان كده انا أيوة. قلت حته يعني عشان كده انا قلت حته انه عشان ما يطلع انه انا ما نزيه، لانه ما في مبرر. لو ما في مواجهه زي ما قلت انا دار اثبت انه انا بريء. فانا لو ما تواجهنا وانا قلت الكلام وانت نكرته بعدك، انا اضطريت انه انا اثبت، وما بثبته بسكرين الخباثه من وراك، لا انا بجيب الكلام قدامك وقدامك.
0: دي بقت مشكله انه انا نزاهة. انا قلت الحته دي
1: قبل، لكن لما أيوة. لما السكرين حتى لو انت زول كويس وقصدك انك انت داير تثبت الحاجه الكويسه انه انا مظلوم، لكن انت كده انت حكته
0: ايوه خصوصيه زول اخر،
1: ده غلط.
0: يا يعني احنا متفقين انه السكرين شوت مهما كان الهدف بتاعه هو لا يعتبر حاجه صحيحه، هي انتهاك للخصوصيه.
1: والا ما قلت لك بوجود الشخص واستدعاء انه مثلا ده ما احنا قلنا ده في مواجهه، ده مثلا انه في النهايه انا هطلع التليفون يا كميليا فعلا انت قلت كده وهدايا يا جماعه شوف بقينا ان احنا ما فيشين، او ان احنا بنتكلم عن حاجه في يعني سوري احنا بنتكلم عن حاجه شات. فانا هنا بعمل سكرين
0: ايوه،
1: انا الغلط ما السكرين، لكن انا بعمل سكرين بوجودك انت. أيوة. وانا بعت الحاجه دي عشان انت وانا يعني هنا احنا
0: في غلط. ايوه
1: فهمت؟ فانا ما بعمل الحاجه من وراك. من وراك دي انا بالنسبه لي انت كده ما عندك حق. ما عندك حق نهائي انك يعني شخص اتكلم معك ايا كان نوع الكلام ده، انت تشيل الكلام تقوم توديه من وراه، ده موضوع صعب شيء.
0: الفكره ما في السكرين شوت، دي رساله انا بقولها برضو للمتابعين، المشكله ما في السكرين شوت، المشكله في انك انت بتعمل سكرين شوت لمنو؟
1: المبدا
0: ايوه المبدا ذاته بتعمله لمنو لشنو؟ يعني انا لما الليله يكون في شغل جروب بتاع الشغل قالوا لي مثلا يا ساردس احنا قلنا انا ما جيت سالت مثلا الاجتماع بتاني يجيبوا لي سكرين شوت من فوق زمان الاجتماع دي ما مشكله لكن المشكله بتبقى انه انا لما اتكلم مع ساردس في كلام موضوع معين موضوع حساس موضوع بكره ساردس او انا اشيل السكرين شوت واعلقه على السوشيال ميديا وابدا بعد كده ابني حاجات وللاسف بخلي الناس انهم هم يبدوا يتدخلوا في العلاقه دي او يبدوا يتدخلوا في المساحه دي. يعني انا مش بس بنتهك خصوصيه زول او خصوصيتك مثلا, انا بسمح لناس تانيين ان هي تعبر عن بمزاجها هي عن شخص عنك انت تمام, في حين ان هم ممكن يكون ما بيعرفوك لكن بناء على السكرين شوت اوكي او بناء على الفيديو البسيط او بناء على الصوره اللي انا رفعتها او بالضبط السكرين شوت ده والكلام اللي اتقال في السكرين شوت بناء عليه ممكن للاسف ناس تتدمر يعني من الكومنتس والتعليقات واللي هي واللايكات او ممكن وات ايفر كانت تكون اغضبني او كده. انت ما تكون غلطان حقيقي لكن السكرين شوت ده بس هو جاب ادى مساحه لنا اصلا ما بتعرفك واصلا ما عندها القدره ان هي تجيب قدامك تتكلم معك ان هي تبدا يعني زي ما اقول انا ما بفسر وانت ما تقصر
1: يعني انا بالنسبه لي انا يعني ضد ده حاجه يعني انا ما قدرت قدر ما افكر فيه وما قدرت انه انا اتصالح معه ضد موضوع انه مشاكلنا الشخصيه تطلع في السوشيال ميديا وده بيجي طبيعي
0: يا للاسف
1: ده بيجي طبيعي يعني الموضوع بيجي الليله بس كده طوالي المشكلة تمشي في النت. أنا يعني لو يعني ناس التيك توك عارفين لا في يعني في حاجة اسمها تحديد.
0: إضافة معلش حاجة أقطعك في الحتة دي عشان بعدها وانت تتكلم إنه إنه إنه في جروبات للأسف بقت جروبات جريئة شديد وجروبات لا أخلاقية بتعرض. أنا بقول ليه أخلاقي لا أخلاقية يعني تلقى الجروب عارضين عليه سكرين شوت بتاع محادثة بين راجل ومرته تمام بين حبيبه وحبيبته اخوان في البيت مشاكلين
1: وصلت كيف انا
0: أيوة احنا وصلنا وين
1: احنا نمشي وين يعني دي كارثه. انا مبدئيا يعني انا مبدئيا سلام عليكم يا شباب انا ضد انه المشاكل تتحل في في في في, في السوشيال ميديا وحتى دي انه مثلا انت فلان عمل لك تقوم تشيل الكلام وتعمل بوست قدر الليله وامبارح ده
0: حتة الشير الشير انا يعني حتى في في في في في المثل في واتساب في جروبات في الفيسبوك شير وات ايفر كان يجيب يرسل فيديو من غير انت ما تعيل الفيديو ولا طوالي تعمل فورورد. يعني انا بقول شنو هو ادونا فكره الزر بتاع الفورورد وما ادونا فكره سينك دي انه انت تفكر في
1: اللي ماشي ما ماشي
0: ايوه ماشي تعرضه. للاسف في اوقات فيديوهات يعني مثلا انا قبل يوم امبارح كنت بحضر في ريل كده انه واحده بدات بتتكلم بطريقه انه عن النساء الكبار انه هم خلاص حياتهم انتهت ما ينفع يتزوج وما ينفع يعمل اي حاجه خلاص يعني ده بعد الأربعين. فالكومنتس طوال انا دخلت على الكومنتس وهي بتتكلم كل الكومنتس بدات تنتقدها. انا لما كملت الفيديو يعني هو الفيديو ما كان عباره عن 3 دقائق لكن كملت الفيديو هي بتقول انه ده كان رأي صاحبتها بتتكلم معاها لكن هي ضد الرأي ده خالص. أنا لما رجعت للكومنتس هناك تحت قلت الناس دي هاجموها من غير ما يتم الفيديو ويعرفوا هي أصلا عايزة توصل شنو ودي المشكلة
1: عصر السرعة ما
0: أيوة زمن. إنه إحنا ما عندنا زمن أيوة يعني 3 دقائق دي كتيرة بس إحنا عايزين نعمل فورورد.
1: أنا بالنسبة لي إنه الناس يعني ذات هم الناس المفروض تبدأ تفهم ده إنه العقلية بتاعت السوشيال ميديا بيجت ما بتديك أكتر من 3 دقائق. الريلز بيجت 90 ثانية فاهمة. فإنت لو سمحت عندك رأي قوله قبل ما سرحت أكتر من كده معناته ده رأيك
0: أيوة بالضبط كده.
1: فالناس ما هتصبر تسمع الوقت ده كله عشان بعد ذلك تقول إنه يا أخي تصل أنت عشان أنت مثلا أنت كملت الفيديو مثلا في 4 5 ممكن يكون كملوا الفيديو لكن الأغلبية وطريقتنا بيجت مع السوشيال ميديا كده الناس بيجت سريعة الناس دايرة بس تقلب. لكن حقيقي يا جماعة حقيقي يعني دي مشاكل الشباب لازم توعلها لأنه أنا دائما بس بقول إنه الحاجة ده السوشيال ميديا ده بيجا خلينا أقول يا جماعة بجد بجد بجد بيجا لايف ريكوردينج يعني أسي أنا لو شلت تلفونك 6 سنة الفاتت دي أنت بتكون قاعد تشوفه كده
0: صح صح صح.
1: فال7 سنة فأنت الليلة إحنا كشباب بكرة هنكون أبهات هيكون عندنا أولاد هيكون عندنا بنات السوشيال ميديا ده هم الجيل بتاع السوشيال ميديا فولدك أو بنتك أو خالتك أو عمتك أو عمك أو أبوك يا أخي كم أنا كم ناس بعرفهم شباب ما مصادق ناس البيت في الفيسبوك ولا ولا أم ولا أبو ولا يعني فاهمة
0: عشان الحاجة اللي بيعمل لها شير ما عايز مشاكل
1: فدي دي, دي حاجات دي حاجات صعبة شوية أنا الليلة أنت ممكن تكون زول أنت الليلة الليلة ما عندك أولاد فبتجد وبتقول وبتعمل فيديوهات نونسنس خالص تجي يوم من الايام بتبقى زول كبير او تجيب لك عيال
0: وانت
1: ناسي
0: ايوه تمسح
1: المشكله انت صدقني 50 70% ما هتتذكر انك ترجع تمسح الحياه دي لانه انت لما عملت الحياه دي ما كان عندك مشكله معها فللاسف دي الخلفيه بتتاخذ عنك وانت ما عارف انت يعني انت عملتها بس فور فان في وقت معين وعدت بس هي ما عدت الحياه دي كلها قاعده
0: طيب في خطوه سريعة كده أنا عايز أكتب لو أنا حصل لي انتهاك لهذه الخصوصية اللي جابوا لي سكرين شوت وقالوا لي ده الكلام اللي قلتي جابوا في جوالي جابوا في شنو بتاعه أوكي في رأيك أنا مفروض أعمل شنو أو اللي جابوا لي فيديو مثلا صوروني أنا ما دريانة وجابوه أو بنشوف حسي للأسف الحاجة دي انتشرت كتير شنو أنا عايزك تقول لي خطوة خطوتين مثلا أو ثلاثة شنو الحاجة اللي أنا ممكن أعملها تحملي الخصوصية دي تحملي إنه لا ما يصوروني من غير ما أعرف أو حتى الفيديو اللي صورته أو جابوا السكرين شوت شنو الحاجة اللي ممكن أنا أعملها
1: صدقيني هو حاليا كويس إنه لأنه فعلا الموضوع بيجا كبير فأعتقد في كل الدول يعني بقى حاجة اسمه في الأيمن الأمن السبراني الأمن السبراني ده حاجة له علاقة بالإنترنت له علاقة بالسوشيال ميديا له علاقة باللي أنت بترفعه لو ده حاجة مهمة شديد يعني وأنا أنا دار أقول حاجة يعني أنا حاجة مبسوط بها شديد دائما بشارك الشباب يعني ما تطبيلا للحكومة السودانية بس حقيقة يا جماعة أنا وزير الاتصالات السوداني الحالي أنا شايفه ده أنا ده زول يعني تحية له من هنا
0: يا بس فعلا هو محتاج فعلا انه
1: بأمانة تحية له من هنا في وسط كل الحاصل في البلد ده بس تحية حقيقي لهذا الشخص يعني في ناس كتير وممكن بسبب الحرب بسبب المشاكل ما تكون مدركة مدى الحاجة اللي هو بيعمل فيها بس انا بالنسبة لي من 50 ولا هو 30 سنة 50 سنة لورا احنا بدينا في الموضوع بتاع الانترنت يكون عندنا بيس حقيقي يكون عندنا اساس زي كل الدول يعني. وانا بتمنى انه يعني
0: انا بحييه كمان لانه هو يعني بدا في ظروف صعبه جدا في ظروف ما منطقيه خالص انه هو لكن حقق كمان نجاحات
1: حقيقي.
0: عميقه يعني صراحه ويرفع له القبعه
1: حقيقي لسه يعني هو شغال فانا بالنسبه لي فدي حاجه مشرفه جدا مبدئيا في وسط اللي احنا فيه فبقوله انه في اي كان انت كنت وين ده بقى حاجة عادي جدا في مواد قانونية بقت تتفتح لها علاقة بالأمن السبراني لها علاقة بالحاجات زي دي لو لو لو لو لو, لو انتوا لو الناس متابعة يعني السوشيال ميديا قريب ده يعني في الأسبوعين سمعنا في في في في ناس يعني اتمسكوا وكلام زي ده بسبب المحتوى ولو انت ماسك السوشيال ميديا بتسمع زول اتقبض بسبب الحاجه
0: أيوة كده أيوة
1: شنو فده اللي بيوري انه يا جماعه السوشيال ميديا نفسها بقت عندها ضوابط
0: صح
1: فعشان انت ما تدخل نفسك في مسائل قانونيه وتتخطى في حته ما كويسه ما تنشر ساي عارفين ما تنشر زي انا دي حاجات قاعد اقولها للناس يعني انت حاسب على اللي انت بتكتبه واللي انت بترفعه حتى اذا كان لون سياسي حتى اذا كان كلام ما
0: او حركات جريئه
1: ما تنجر ورا الترندات
0: يا دي المشكله هنا
1: ما تنجر ورا الترندات لانه لو انت ما عارف الحاجه ده لا في بلاغات بتتفتح من حقك انت كزول انت حكو خصوصيتك اتصورت من غير علم دي حاجات انت بتمشي بتفتح في الأمن السبراني بتفتح بلاغ في الصفحة وفي الشخص والشخص ده بيتجاب وانت ده ممكن يقع عليه قرامات ممكن يقع عليه يعني لا دي حاجة انت من حقك تعمل كده والحاجة الثانية انا دار اقول انه بس الموضوع انه مش بس اتصورتها ولا ما اتصورتها لانه الليلة في الـ AI generated ممكن ياخدوا صورتك ويدعمل لك فيديو AI لا في حياة زي دي لازم يكون في ضوابط لازم يكون في احكام على حاجة زي دي
0: يا ومن هنا انا كمان بقول انه برجع بقول المشكله ما في السكرين شوت لكن حتى لو انت اللي انتهكت خصوصيتك، يعني ارجع اسمع الكلام ده تاني عشان تعرف حقك وين وتحافظ على حقك. وقبل اساسا ما نصل لمرحلة انه انا ابرر، انا اعرف انا افتح بلاغ، خليني وانا اكون امين في الكلام اللي انا بقوله، في الحياة اللي انا بنشرها، في كل حاجة اكون عندي الامانة والمغدرة والاحترام الكافي انه انا اصلا ما اصل شنو للمرحلة دي. خلينا نرجع للمستمعين او الناس اللي كانوا بيكتبوا لنا. معانا نبيل توتو بيقول لنا صباح الخير لكم. ايوه يا كاميليا وسردي صباح الخير نبيل. ادم بشير وبشير بيقول رسالتي لكل الشباب في الميديا واصحاب الجروبات ان يحافظوا على قيمنا السودانيه وما ولا ينشروا الا ما فيه خير للناس والحفاظ على اسرار الناس وبالذات الاصدقاء مننا والزملاء والزميلات. وده هدفنا، ده هدفنا يا ادم بشير، انه من خلال الليله راديو سمر يعني الساعه البسيطه دي انه احنا نوري الناس انه لا احنا ننشر الحاجات اللي فيها فايده ونسيب الكلام الباقي. بيقول جمبير عبد الله بيقول تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل وبأن القادم أجمل، صباح يتجدد مع النور معه النور وطرق السعادة باب القلوب، فاجعل يومكم بداية جديدة لكل شيء جميل. شكرا يا جمبير لرسالتك الحلوة. احنا على مشارف الانتهاء. انا حامل كلام كان
1: كثير.
0: طيب انا حامل معك فقره تفاعليه حلوه كده، تمام؟ بتقول شنو موقفك، شنو حسألك اسئله وما تفكر فيها رد عليه طوالي، موقفك يكون شنو.
1: انا اصلا ما قاعد افكر مبدئيا، فدي حاجه كويسه.
0: وحتى المستمع برضو احنا مستنيين منك اجاباتك. طيب تمام. الفقره بتقول اللي هي موقفك شنو لو انا، تمام، جاك رسلت لك خبر، جاك خبر وانت ما متأكد منه، تعمل فورورد اللي هو تعمل إرسال ولا لا؟
1: أنا لا طبعا، أنا طبيعي، أنا صراحة أنا يعني أنت لو خشيت السوشيال يعني صفحتي في الفيسبوك نادر ما تلقاني أعمل بوست، ده ما أنا ما من الناس الكده.
0: أوكي.
1: فأكيد إجابتي في الحتة ده ما هعمل فورورد.
0: طيب صاحبي نزل صورة وما عجباني، صورة لي أنا ما عجباني، أوكي. أنت نزلت مثلا صورة لي ما عجباني، أحذفها أنا ولا أتكلم معك أول؟
1: نرجع تاني بس عشان هو أنا مفروض ما أفكر، لكن عشان أصلا أنا ما فاهم الحتة دي.
0: أنا الليلة
1: نزلها وين؟
0: نزلها على السوشيال ميديا.
1: ما أنت ما حتعرف تحذيفها.
0: لا أرجع أتكلم معك.
1: أي ما أنت ما حتعرف تحذيفها
0: يعني.
1: ما هي في صفحاتي
0: وأصلا أحذيف.
1: ما هي في صفحاتي. أنت ما حتعرف تحذيفها.
0: عملت لي تاك.
1: انت ممكن، ما برضو انت ممكن شو
0: الفكره هنا مش في كيفيه الحذف، الفكره في انه هل الصوره تحذف.
1: معلش زول التكنيك
0: معلش ايوه انا بتكلم عن التكنيكلي. انا بتكلم
1: انه
0: هل انا فعلا احذف الصوره ولا ارجع اتكلم معك انه لا الصوره ما عجباني فانت احذفها.
1: ارجع اتكلم معك.
0: طيب طيب الموقف الثالث، عندك سكرين شوت في تلفونك عن محادثة بين زول وبتثبت انه كلامك صح. الكلام بتاعك ده صح لزول التاني زي ما احنا قلنا، تمام. تنشر السكرين شوت ده وبتبرئ نفسك ولا لا؟
1: لا، ما مثالية مني، لكن انا شنو ما قاعد اركز اقول انا غلط ولا صح. فعادي تقول انا غلط، انا ما عندي
0: مشكلة. او كان كثيرا بنحتاج انه نخلي الحاجة تاخد وقت براء الوقت ببرئنا.
1: اكيد
0: طيب. شفت فيديو مثير ما بتكلم يعني هو والناس كلها بتنشره، يعني مثلا ترند، فيديو ترند، تشارك ولا تقيف؟
1: لا اكيد.
0: لا
1: ما حشارك
0: ما حد عم يشير.
1: نادر انا لانه يعني اجابتي كلها حتلقيها كده، لانه انا مثلا انا هاي في السوشيال ميديا وفي المجال وشغال، بس انا ما من الناس اللي بشير، دي ما طبيعتي، لا بشير. طيب. لا بعمل كده. طيب. حتى التعليقات انا داير اقول الكلام
0: ده لانه
1: انا عرفت قريب ده. عرفت انه يعني البوستات عرفت يعني قريب ده، بأمانة قريب ده، إنه البوستات الزول ما بعين للبوست، الزول بيمشي بيشوف
0: التعليقات.
1: الكلام ده عرفته أنا قريب ده، وأنا زول في سوي بأمانة قريب ده، بيجي يقول لي يا أخي اسمع، هو الزيت كله وين؟ الزيت في التعليقات. أنا الكلام ده عرفته. أيوه. قريب ده. وقبل فترة صدقني في واحدة من اللايفات وواحدة من الحاجات عندي واحد خالي مشكور رسل لي قال لي يا أخي سارز لو سمحت، أنا عارفة جدا ما بتعمل كده، لكن الناس لما تعلق لك أرجع أرد لهم. برضو أنا
0: أيوة هتتل في فيديوهات إنه أنا أوقات كتير عشان أعرف الفيديو بيتكلم عن شنو بمشي التعليقات فمن التعليقات
1: أنا ما بعمل كده
0: أيوة فمن التعليقات هي اللي بتخلينا
1: بتخليك إنك تشوف.
0: تمام أوكي إحنا عندنا مسجات جاتنا هنا خلينا نقرأ جزء منها. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم مجددا, فعلا برنامج جميل والموضوع خطير ومهم جدا جدا, بس أنا من جانبي بشوف المشاكل تحصل من سوء الاختيار للصداقة, ولذلك لازم الواحد تختار أو الواحد يختار الصداقة بالكيفية وليست بالكمية. وشكرا نهاركم سعيد. طبعا دي هنا بتكلم عن حتة إنه أنا بس بأكسبت أي زول من غير ما أعرفه من غير ما هذا. نهارك سعيد وفعلا كلامك صح. برجع الزنجي بيقول برضو السوشيال ميديا ممكن توسع وعيك فعلا, لكن الخطورة تبدأ عندما تجعلها هي التي تحدد لك ماذا تفكر أو ماذا تحب أو ماذا تكره.
1: حقيقي
0: ده كلام فعلا صح. هيس عندنا جمال ويلسون بيقول صباح الخير للدكتورة كاميليا والأستاذ سارديس, الحلقة جميلة ورائعة. للأسف الشديد إنه السوشيال ميديا أصبح مكان لتصفية الحسابات. كلام خطير فعلا. لتصفية الحسابات وانتهاك الخصوصيات. أنا من هنا بحذر جميع الأشخاص خاصة البنات والنسوان إنه لا يرسلوا صور وهن في وضعيات غير مناسبة لعاداتنا وتقاليدنا السمحة, لأنكم ماس نادر جدا. شكرا يا جمال. ياريت كل الناس وكل البنات يعرفوا قيمة نفسهم إنه هم ما سلعة تباع وتشترى للملا. بيقول عمر السنوسي صباح النور والسرور عليكم راديو سمل, ما وراء الشاشة خفايا طبعها نحن إن كنا جادين أو لا, لذلك يبقى قاعدتنا للحياة أن نزرع الجميل والناس تشيل وعسى يطرحونا بما فيها خير لنا. هيثم بتقول لنا هيثم ادانا تصفيقة جميلة وقال لا الليلة مبالغة يا شباب, كتر خيركم في طرحكم للموضوع ده لأنه واقع ومطلوب يتناقش هذه الأيام. شكرا كاميليا وساردس, ربنا يبارككم. شكرا
1: أسلام الحمدزة.
0: هو بيطبل للراديو بتاعه. لا حصة دي ولا لا
1: حصة.
0: طيب خلينا نكمل مع بعض يا سارديس. أنا الزمن شوية ضغط علينا لكن حنحاول ننجز شوية في حتة بتاعت إنه التلفون, اتكلمنا عن السكرين شوت الدو, حتة اللايكات بس ذكرناها لأنه هي أوقات كثيرة ما بتحدد قيمتنا أو ده. وزي ما ذكر هنا واحد من المتابعين إنه الفكرة ما في كمية الأصدقاء اللي احنا بنلقطهم على السوشيال ميديا, لأنه الليلة أنا بعمل أكسبت لأي زول بيعمل لي فريند ريكوست وكده, وبعد شوية ألقى نفسي أنا دخلت مع نفسي معه في مشكلة من غير ما
1: أنت ما عارف أخلاقه وما عارف تصرفات.
0: السؤال اللي أنا جاي أطرحه حاليا إنه هو هل الموبايل بيجي يستخدمنا ولا احنا بنستخدم الموبايل؟ تمام خلينا نكون صريحين. ليه؟ لأنه أنا بقول مثلا الليلة أنا هفتح التلفون 5 دقائق أشوف مثلا حاجة, بتلقى نفسك قعدت 3 ساعات والحاجة الأصل أنت دخلت تشوفها دي
1: ما شفتها أصلا.
0: ما شفتها ونسيتها وتيجي تقول قبل أنا كنت شنو, أنا كنت بعمل في شنو. هل كترة استخدامنا للتلفون أو للتابلو whatever كان شنو بقت تعمل لنا مشكلة؟ يعني ده شنو وشنو هي العلامات اللي بتخلينا إنه نستخدم التكنولوجيا بطريقة ما تأثر فينا؟ طيب أنا ديل أديتك اليوم شنو
1: سؤالين
0: اللي هو هل ال- ال- ال- الحاجة دي يعني
1: بتستخدمنا ولا احنا بنستخدمها؟ ده مبدئيا.
0: ايوه وهي شنو الحاجات اللي في يعني ممكن استخدامنا للتكنولوجيا تخليه انه هو ياثر فينا يقلل تاثيره علينا شديد؟
1: يعني للاسف انت بتتكلمي مع زول غالبا هو مدمن للحته بتاعت التلفون, يعني المريض يتحدث لانه انا يعني ده حقيقه انا بقولها, يعني انا لا انا يومي ما ممكن يعدي من غير التلفون, وانا مش التلفون ممكن ما ممكن يعدي من غير الانترنت, يمكن جزء منه طبيعه شغلي لكن خلاص بقت عاده يعني انا ما بقدر اكون داتا ما مفتوحه, دي كارثه عندي. ده واحد. اثنين, الحاجه دي كلنا قاعدين نعدي بها, بس انا داير اقول شنو, عشان احنا في عصر كله بقى متعلق بالتلفون, دار تشتري دار تبيع دار تخد دار تسوي دار تعاين. الليلة الناس بيجوا بيخشوا التلفون قبل ما يمشوا السوق.
0: أيوة أول ما تصحى من النوم
1: يعني أي حاجة يعني أنت مش تشتري ملابس أنت بتخش تلفون بتشوف أنت داير شنو عشان فالفكرة اللي أنا داير أقوله إنه خلينا بس يعني يكون عندنا وعي في إنه نحن نستخدم التلفون بالطريقة الصح وما يكون مصدر لأنه يكون ضيع وقت بأمانة في ناس كتير بتكتئب وهي ما عارفة وهي في التلفون ريلزات
0: دقيقة بس أنا حقاطعك ليه لأنه حقيقي أنا من فترة اكتشفت إنه السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب
1: حقيقي
0: يا أنا حتى ما قريت عن الموضوع هاي. يعني ولا عملت سيرش ولا بتاع اكتشفت كيف لما أنا بقيت شنو ريليتد لا شديد لما أنا بقيت طول اليوم الريلز الفيسبوك كده بقيت أحس نفسي إنه أنا ما مبسوطة
1: واحدة من الحاجات الغريبة وانا منطقيه جدا بالنسبه لي السوشيال ميديا مرات بتعمل او ويتي يعني كدكتوره ممكن الحته دي الليله ذاتها اسمعها اكتر عنك انه هو يعني بيعمل مشكله حتى في تعابيري لانه انا ممكن ليله انا ما اسقى التليفون فيديو مضحك ضحكت لاحظ لي وشي يعني انا كده ضحكت بعد يوم مهزن حزنت
0: عشت الايموشنال يعني المشاعر دي زادت ايوه انت
1: عشت انا في نفس اليوم يعني في نفس الدقيقه زعلت وحزنت واتعجبت
0: ايوه
1: دي كلها دي امبريشنز انا عشتها ده مرهق
0: ايوه والنوم بتاعك بيتاثر
1: اي يعني ده مرهق يعني ده واحد اثنين انا ما بقدر انوم ثلاثه للاسف الموضوع بقى يكون ادكتد بقى يكون ادمان اربعه الحاجه ده عنده اثر على عيوننا
0: وصحتنا
1: وعلاقاتنا كله
0: بتخسرنا اوقات عارف المشكله في حته حتى العلاقات وتاثيرها علينا دي انه السوشيال ميديا يعني اوقات كثيره احنا بنتبنى المشاكل في السوشيال ميديا هي ما بتاعتنا وبنعيشها وغير كده بنتبنى ردود بتاعت افعال تجاه مواقف لما تحصل معي في الحياه ده خلاص اوريدي مخي خدت انه الموقف ده مفروض انا اتصرف فيه كده مع انه في الحقيقه لا أنا ما بحتاج إنه أنا لازم يكون عندي باك جراوند عن المشكلة دي عشان أنا أتصرف برد فعل ليه ما أتصرف زي ما هي لا لكن عشان أنا أوريدي شفتها في الفيسبوك الناس دي عملت كده فأوكي لا أنا لما يجي الموقف ده أنا أوكي أو أنا أوقات كثيرة بنصل لمرحلة اللي بيسموه الهوس إنه أنا بخلق المشكلة وأحاول أحلها
1: دي مشكلة
0: يعني
1: كبيرة
0: يعني أنا بعمل شغل كبير
1: دي كارثة هاي والحاجة أنا ممكن أقولها في الحتة ده أنا ما ضد استخدام التكنولوجيا عموما يعني ده مشكلة لأن دانا داك اللي عيشنا فلا الناس تستخدم يعني لكن بجد بقول إنه خليه يكون في وعي إنه أنا بعمله يكون لفائدتي أنا بحضره حال أنا بتبني زي ما أخوي زنجي قبل قال إنه السوشيال ميديا ممكن تكون بتساعد إنه الناس يكونوا يعني تتطور يا ما ناس قرت أونلاين يا ما ناس لقت فيديوهات أفادها لا دي حاجات كويسة لكن بس لاحظ نفسك يعني ده الكتاب المقدس بيقول كده يعني انت لاحظ نفسك
0: والتالي
1: انه انت بتعمل في شنو كل شويه شير على نفسك انا اللي بحضر شنو ليه الفيديوهات دي بقت تجيني كتير ليه لا يعني راجع نفسك
0: ايوه حته الخوارزميات دي ايوه انه زي ما قال ساردس جبال انه لو انت وقفت في الريلز او وقفت في الحته دي او البوست ده على فكره اكتر من 5 دقائق او لحد وصلت 5 ثواني سوري 5 ثواني الخوارزميات بتحفظ بعد كده بيصنفك انك انت تتبع المحتويات دي فبتلقى انه دي حاجه الناس بتقول لك انا ما بعرف ليه بيجيني كده لا انت وقفت في الريل ده قبل كده او وقفت في البوست ده فتلقائيا الخوارزميات يجيب لك بعد كده ينزل حتلقى نفسك انت تلقائيا اتوجهت في حته معينه وانت ما عايز الحته دي فارجوك ركز حتى وانت بتسكرول بقول شنو بتشاهد في الريلز وبتشاهد في الفيديوهات وبتتابع في البوستات وبتقرا شنو ما بعرف ذاك اذا ده التوجه بتاعك في الحياه اوكي جو هيد امشي وراه لكن اذا كان لا الحاجه دي بتزعجك مثلا او او او لا ده ما بيتفق مع مبادئ ما بيتفق مع
1: عمل كده أيوة. يعني فيسبوك وقف. مدي خيار ده
0: أيوة.
1: ما دوريني
0: وقف الحاجة. اعمل اخفاء طوالي
1: هو
0: اعمل
1: هو إخفاء. هيفهم
0: انه لا
1: ما هيجيب لك الحاجة
0: بالضبط كده طيب ال الحاجة اللي انا عايز اقولها اخر حاجة في موضوع القيمتنا قيمتنا مع اللايك ومع مع استخدامنا للسوشيال ميديا. قبالك تكلمت انت انه انا لو انت لك الموبايل قيم هي اللي بتحدد قيمتي مثلا عشان الشو كده. حاليا احنا قيمتنا كتير ارتبطت بامتلاكنا لل وحتى اوقات كتيره يا بيقول علينا مثلا الليله لو انا أونلاين أكتر طول الوقت ممكن الناس تقول عليه ده ما عنده موضوع وفارغ مع أنه عدد ساعتي ما بيحدد قيمتي في لأن أوقات كتير أنا بكون شغالة أوكي أنا ما فاضي أنه أنا أتونس في أنا ده شغلي. وأوقات كتيرة أنه أنا ما بتكلم في حتة أنه قيمتي أنا بستمدها من اللايك أو كده لكن بتكلم في حتة أنه حتى الناس بدأت تقيمني أنه أنا فاضي شغل ولا ما عندي شغل بوجودي في الاونلاين بس بحته الدائره في ناس اضطرت تخفي ظهوره
1: عشان انا واحد من الناس قبل قلت لك كده انه انا ما بقدر اكون ما اونلاين او ما فاتح داتا ما دام انا فاتح داتا حيظهر انه انا اونلاين. فالحاجه الثانيه اللي انا داير اقوله انه موضوع القيمه يعني انا خليه وين احنا ماشيين على مشارف ختام الحلقه ما نكون بس اتكلمنا ساي لكن الحتة بتاعت القيمة والحتة بتاعت المبدأ دي الحتتين أنا داري حان أطلع بين من الحلقة دي. واحد إنه أنت محتاج تعرف قيمتك مع نفسك قبل ما إنه السوشيال ميديا هو اللي يقيمك. أنت منو عايز شنو رسالتك شنو في الحياة ده مفروض بيكون توجهك أو ده اللي أنت بتعلنه أو ده اللي أنت بتكتبه في السوشيال ميديا لأنه السوشيال ميديا رسالة كل زول بيخش صفحتك الليلة في حاجة اسمها بايو يعني في البايو انت بتكتب انت منو بتعمل في شنو او كده. ففي حاجات كتيرة انت ركز اي اوقات كتيرة كلنا بنعدي على حاجات الفن المضحكة البتاع احنا لكن ده ما خليه يكون عنواننا ده ما خليه يكون عنواننا في الفيسبوك ده ما تخليه يكون عنوانك في الانستجرام لا خليك انت عارف واعي انت منو بتعمل في شنو وما تخلي السوشيال ميديا هي تسوقك وما تخليك جاري ورا الترندات. الليلة الناس بسبب الترند والشهرة بقت تعمل حاجات غلط عشان يكون ضد المجتمع عشان هو كل ما كان غريب أيوة المجتمع أيوة أيوة فاهمة انه انا بتكلم كلام عشان الناس يسيوني عشان كل ما الناس تشتمني زيادة ويشير شوف الزوال. انا مرات في حاجات ما بحب زينك تشيرها ليه لانه انت كل ما تشير كل ما هتبتدي تصحر زيادة للناس يعني مثلا يعني بس انا دارك اكزامبل لان انا قبل فتره كان نصحت زول في حته زي دي الموضوع بتاع المثليه دي حاجه بقت واضحه يعني قاعد تظهر في السوشيال ميديا قاعد تلاقينا كلنا الليله انا لما نلقى بوست في زول مثلا يقوم يشير يقوم يكتب يعني مثلا شوف يعني مثلا يعني قال كلام يعني تعبير انه شوف الدنيا دارت تودينا وين مثلا ويا جماعه يا اخ ما ممكن على فكره اللي انت بتعمله ده انت قاعد ترفع الريتش بتاع المحتوى ده
0: ايوه ايوه
1: ما عجبك سكرول يا ما قلت لك انت ما تجيب اصلا تحضره مبدئيا تاني حاجه تعليقك فيه وانت مرات بتحس انك انت داير انك تكون ضد الحاجه لكن الليله في النيجاتيف بيجا اي النيجاتيف فيدباك حتى في ناس في الاستراتيجيه بتاعت السوشيال ميديا بتاعتهم انهم هم بيعملوا حاجه عكس المجتمع عشان الناس يتكلموا فيها وكل ما يتكلموا كل ما الريتش بتاعهم شنو

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما. ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص. فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين. يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب ألا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: يوحنا الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم، ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه: أبونا هو إبراهيم. قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
0: قالوا له:
1: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان. أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
6: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ الخمسين بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريت. سفر التكوين الأصحاح 47 بيتكلم عن يوسف وكيف كان المجاعة حاصلة في الوقت ذاك، ويوسف يتصرف عمل شنو. تعالوا نسمع القصة ونفهم، لأنه فيها أيضا تفاصيل قيمة جدا جدا.

ونما تنسيت دي بكتاب 4 وسبع من كتاب مانبت من ركب دي بالكتاب اللي يعقوب وولاده أسك مصر عند مسأو أكو دي بمصر مسأو يعني مثل فرعون كما تراكب يوم يوسف بجن ريته وكم سلومة أكان يوسف مثل فرعون وكل كم علت وقل رأيوم كم مسا وكم قبل يوم وقل يوسف إكرام قلو وحبن قلو أرد مصر دي بديك ديكاتا كم بيليو وهتوم أباباقوم وحاهم وبنويتهم كم مسأو وبالبوم السليو وفرعون كم كبت يوم وكان للتنبرو كم هبا يوم وأرد جاسان دي بقل لمبرو أرد صدقت وداليت مسلومة من مصريين لما ويلة عباقه كبعلو اندريمو تا كان لدالي في قلنبرو كما اجازا قلوم وقل يوسف أرد مصر حنتيكاتا كم راتكا ودي كم بيليو كم سلومة يعقوب فرعون دينو ولمدو فنتويمة من قبي وبدينو بلمد من لتفناتوما سبت يوسف لقبن على وناس بالأخلاق وبالقدرت وبعد حكمة سبت ريو يقلت بارك وقلت دحر عزم النوم ويعقوب عند اللي دحروا انريو كفرعون ما دحر يعقوب تكبته وبالله كم نحبن على اقل يوسف انري مسلوما يوسف ستات ناي حرس وناي اكبمال كم وادع على ولا اسرائيليين لحو بهلات ولاد يعقوب مسلوما لمصريين من جوع عند الانقف انريو وبالله ستات الله كلمالهم كله كم جمعة انري ولا شعب كله لماله اقل فرعون لهبيو وفرعون تدى يوسف لكريو وبالله فيوسف بلا ستاتو مصر ومسلوما عدو من جو عند الانقف انريج بلا ستات الله وفرعون يوسف كميناس بعد تدبير وبعد حكمته سبت امنا كل الامال دي بديو كرا وبالله ستاتو لنا اياك بي ولا نلا حرس من جو عند الانقف فوم انريو.

تنبوت تكفال أربع وصبع. ويوسف أسك فرعون جيسا وبيليو أبويه وحويه من أرض كنعان جمعوا مثل عطالهم وأباقهم وحاهم وكل لقلبهم وأزي هتوم ديبجاسان هلو. ومن حو عمس حرا وأسك فرعون حاضر يوم كفرعون سال يوم ميتو سيركم كبلسو كيد متكا موعلة أباقع هنا كما أباونا علوا كنسر قلي إغنكلا مزانا صوب لسفرة ديب كنعان كيلم هليت وقل عباقع كيد متكا مشفال يهليت كإقل كيد متكا ديب جاسان إغن أمسكب رداكا نترجيه كفرعون إقل يوسف بيليو أبوكا وحوكا حدروكا أرد مصر كلا حنتيكاتا دي بحيثتك أكانت التمسكبهم دي بجاسان كريوم ومرشداي من تأمرتهم نوايي أمنهم وحرى يوسف يعقوب أبوه أسك فرعون حادرة كيعقوب فرعون دحرة وأسرو فرعون يعقوب سالة عمركا كمتو كيعقوب اتفرعون بلسا ألف سنوات عتيبية ميت وثلاثة سنتن حدات وسدوداتن وسنوات عتيب أبوية إلى ساننا وحقوه يعقوب فرعون دحرة وتحياب منه كيوسف أبوه وحو ديب مصر أسكنا وأرد من حيوم ديب وجيبة ديب منطقة رمسيس كما فرعون أمريا ويوسف أبوه وحو وكل عد أبوه موانا بحساب عيالهم ولا نبرة ديب كل لبلد توحيد جلا سفرة كعقدة تعلت ومصر وكنعان عبريا بسبب سفرة ويوسف كل لمال لديب مصر وكنعان على كبة قساد دا شرناي لأدام زابيو ولمال اتكزنت فرعون كزنيو كالأدام ديب مصر وكنعان مالهم كم تحسحسا لمصريين كلهم اتيوسف مزقو وبيلو نبرها بنا اقلمي ان ما يتعفينا هليكا سبب مالنا توحا كيوسف بيليوم مالكم وحوي من هلا نوايكم سلمو قساد نبرة قلز بيتكم كلا نوايوم اتيوسف قلبو كب أفروس وعطال وباقع وحا وأدوق نبرها بيوم كلا سنت لها ابقوت مولا يوم قساد دا نواي كله ولا سنت وقت حلفت اتسنت لأسرة مزعو وبيلو منبانا موحي مالنا ستور منك يكون ونواينا نايكا قبعة ولا ترفت إن ألبو إنبلا بشرنا ولا أردنا إقلمي إن تمايت قن حنا هليكا زابينا مثل أردتنا قساد نبرة كحنا وأردتنا بحات فرعون إنقبي وزري أحبنا إقن نمبر وموت ناجلي واردنا عباري تقبى كيوسف إقل فرعون كل أرد مصر زابا جلا لمصريين كلهم قراهم أزبو سبب لسفرة عاصيتهم علت كالأردوم انت الفرعون قبعة ويوسف شعب مصر من جيدان اتجيدان قبرة لكن أرد كهنا الزابايا سبب لكهنا التي ثابت ركبة علو من فرعون وبلت نابرة علو سبت اللي أردوم يأزبو حقوه يوسف قل شعب بيليوم جلاب انتم واردكم اقل فرعون زابيكوكم زري نسؤو لارد اقل تحرسو ولا حرس حين لاتي حمس ايدي اقل فرعون تهيبو واربع حمسيت اقلكم زري اقل لقره ومونت اقلكم واقل عائلتكم وولادكم تقبع اراوحنا انقفكا الهو ورديكتنا منبانا وأكبر فرعون إنقبي كل قانون ليوسف عقديو أسك يوم لتحكموا بهالله إتمصر حمسيتا إتاي إقل فرعون ته أمبال أردتا كهنا هتا ملك فرعون يعلت
اللي كنا ننتو ولاد إسرائيل دي منطقة جاسان حدرو وأملاك ملكو وفرو وعلبوم قد فشحنا ديبا ويعقوب دي بمصر عصر سبع سنة كلا ومت أربع وسبع نبرة وموتو أنشأت يوسف والدو أدها وبيليو معروف وديه وكلاس كاريني من رديك كمت مصر يدفنني محلية من مصر نسألني ومثل أبويه إقلقسن ديب جمعهم قبرني كيوسف كمتلكاهو إقلي ديتو بيليو كيعقوب حالفية بيليو كيوسف حالفة إلو كيعقوب رسع راتو سجود عبادة سجده

Una matensietna marhabakum dibna yom barnamijna yom dib kifal 74 għinnet ħagietu min kitab Mambat. Dib il-kifal illi Yusuf asik Fir'aun inda l-qatte wa inlit ħagaju u l-lom ħawijietum u min ard Kanaan ibqan wijietum ibaqbaqom u bħahom kullu l-bom min tawab nsar mażam ħallu bilej. U tom għazi dib rġasan ħallu bilej. U min ħaw ħames nasa wa kadam Fir'aun batrabbu u ħadrejo. U Fir'aun u Yusuf بيليو شغلهم ميتو وفرعون شغلهم قل عامر ندحزة سالة وهتوم بنسوه بيلو أو يسو نوسهم لحمس هنا موعلتها باقي إحنا هنا وأبونا كلنا موعلت هنا بيلو وهنا دي بأردك قلنا تقوني مزانا من بانيها أردنا سبت عبرت وياباس الرديبة أرد كانعان انسر مزانا تأجزنا دي بأردك لقلن حدر دي بأردت جاسا كفرعون قل يوسف لبلو أبوكا وحوكا مزاوكا رأل ليكو وأردت مصر كلها تديكاتها كمراتك وديتها للعيش لمسلكك ولا وجيب أرد لصدوك ولا دالي دي بكرة يوم بيلي وتأرد جاسان قلت تكرو حدقو وسب قدرت لا موعلت من تأمر منهم لا ما توابيه كلا وعلو قليه كلفهم بيلي وبالله فرعون يوسف لا كرم وأكان وجيبت أرد جاسان لتحيبو انريو وحقوه يوسف أبوه اندنسا سك فرعون لا أدي انريو وفرعون اند بارك انريو برد وفرعون اند لسألو من عمرو انريو برد اند لتهاجقو ولا تعمرو ويعقوب عمرو لسلو مت وسلاسة سنة كم نبرا وحيوت لنايو هدت وكيلم كم علت ما لريو عيوت أبو عيوت سنيت كم علت كدبرو وقبو اند لسلو انريو بالفرعون واند باركيو فدرمن ويوسف حودي برد مصر اند لسك النوم تسنيها والتوجيبة انريو واردت عرمسيش لتبهل ديبا عند الآت يوم انريو كما فرعون لو السبا او امرب ويوسف للات حزي يوم من نبرا ومحاجز للعرات تقلوم هبايو وروكا عسب عيالو مونة طيبة انريو بعد ما قتلك فاللي يوسف ستات اندودي نيحرس انريو كديب مصر لدهبوم ولا فدتوم حقو تكلست ولا مال العلاقلوم كل حقو وحا يوسف ستات بعدت نحرس لفقر انريو شعب مصر وشعب كنعان من جعوق اللنقف ولا مصريين عندما زوون أبراه بنا قلين اتمايت من دلقول انريو انت من يتبعن عنا ويتسهدينا اقلن يموتو سبت لفدت لناينا كلاسات تقول انريو يوسف ستات وديه ولا ذهب ولا فدت لجمع العالم المال اقل حرس لو علو انريو كبستاتو وبحكمتو وفطانتو شعب مصر وشعب كنعان من جعوق لنقف انريو يوسف ربي حكمة وأمرت هبيو كم سلهما سقطنا فرعون كسبة ومراكم مرادو كل حكم وأقل قرر مسؤولية نايمونة شعب مصر وشعب كنعان دي بديهو هبيو أقل عدو لمن كنعان مزو كم سلهما أقل مصريين شعب مصر كله من جوع أقل مسندو ونبرا ومونة أقل هب أقل اجتهد انريو واللي موديو أبأكبوت مال كم سلهما حريس وفكرة اقتصادية إذن مصر لتنفع ومن نجع لتنجيهم عند الأفقر انريو الشعب مصر كل أشقه ولا تحرسهم كم سلهما لمالات كله عند جمعة عند شيكن والعبان لهم انريو ولا جع ولا دبر 7 سنة الله اللي بدير للتحلم لتريد توتا ويعقوب أبوهما دي مصر عند العمر انريو ودي مصر مصر 7 سنة كم كلا ورعمر لنايو مت 74 سنة كم قبا انريو وساعته حقو قربت يوسف ولدو لتلاكي انريو ولام حلو بقسم دي مصر قليل تفنو ودي بقبر مقبرتنا أبو دي با أقل تقبر دي مصر اندي قبي ويوسف كما تيلكن قلي ديتو اندي لبلو انريو ولا لترحلم لرأي بديرتا يوسف قل شام مكاتو قل جملكاتو بيليو ربي دي بحلم دي بير 7 أسك مصر قل الدري اندي شجعو وحقول ليوسف كما تيلكن يتقلي ديتو بيليو ومحليكم بيليو يوسف مخلقلو كيعقوب عند سجد انريو لبرا عراتو اقل يوسف وباللامة اتمنى حلاماتو تتحقق انريه لم لنا يديبو لصحي ولا ورح ولا عصر كلوت كوكب عند سجد ايه ريقوم لبيلتيبا ويعقوب لا تعقب يديبا كأنو مكاقل كقلنا سجد مسلك كهلا لبيلي ديبا ديب إلا لحلم اللي حققا انريو وبلا يوسف مسؤوليتنا كاتيمو نا يعقوب عند نسي ووسيته ولا كان لحزايا مقبرتنا يا أبو تقل تكبر ودي مصر قليل كبر
كم وسيو ويسوبو كم تايعو كم محلاقلو انري تحبونا متاسياتنا دي بالكفال اللي ستاتنا يوسف مسرق اللانقف منمي انسفرا ومن مجاعت كم سلهما العدو دمن كانعان مزو ستات لفقر مالق الأكب من ذهب وفدت كم سلهما لآكال لشعب قليل يتلف يبجع قليل يتهلك مصر ولا مسؤولية الله فرعون الهبيوتا وفرعون لمسؤولية الله قلمها بيوتا سبت أمرته وحكمته وفتعانته راه وميك باي إلى بده ولي بزر سبت راي كارت كنعان من لمزو عدو كم سلهما لمصريين إلو مقلاب لع مسؤولية سبت لمسؤولية الله مسؤولية ناي حرس وستات قل حرس كم سلهما لا تحرسا ولا مزا منا أكال ومنا التي كله قلاك ولا مال على قلوم ولا مصريين لمالو من دلت كلس لذهبوهم من دلت وحي انريو ولا مصريين قرهوم من دلت زبو انريوم كقرهوم كله يوسف وقل فرعون كم زابايا انريو وبالله لشعب وقل فرعون قبرة سبب مجاعات ويوسف اللي أراد الله كله كم تتعرس ولشعب من نجع وقل أنقف ستات كم أفقرة انريو لكن لك هنا أردوم كم يزبيت ما انريه مبلك هنا العلو لأردت كله عن فرعون قبت وزابايا ولا شعب قبرة ولا شعب حتى على تقلو بس إذا فرعون لصبر على كي يوسف الأرض تقل فرعون حق الزابا لا شعب منا خزينة تدولت إقل بلع وقل استي ليدع على قلو وبلستات الله يوسف لمصريين منجع عند الأنقف انريو ولا مجعت لسبع لسنة الحكمت وكما بدير التحلم ليوسف السرعة لتريت سبع سنة نايجو كم تكرّيا وإلّا سبع سنة بستات وبأمرت نا يوسف وتدبير نايو لشعب من جو نقفن ريو المصريين والعدو لمن مصر مزعو والعدو لأسك مصر مزعو إتوما من جو عندنا نقفهم ان ريو حقوه يعقوب حيلته انت وحد والدعف ان ريو ويوسف أطلاكا وبيليو إديكا دي مقابيه كري لبهلت قلام حلاكات وبهلت العد قليت تفنني دي مصر قليت تكبرني تما قابر ناي أبوية قلت كبر محليكي بيليو انريو ويوسف اندل محل قلو ويعقوب انسجد انريو وبالله يوسف وسيت ناي أبوه وسيت أبوه تمعال اندل عويل انريو ودي مقابر أبوه قلت كبرو محلا قلو ويوسف إلا طاعت ناي أبوه أراته يعقوب ما اندل سجد انريو وبالله يعقوب أمت لنايو ولا قم لنايو عند الأكت من ريو وسلهما لرؤية لرأية دي بير سبع عند تحقق عن ريه يعقوب حلم ديبو أو دي برؤية مرأة احلمو يعقوب رب عند لتحاقيو أنا ربي أبوكا أو رب أبوكا إسحاق أنا وقياس مصري تبي ويتلاوز أنا مصر قلد ننتو ومت عباي ووكال قليد يكاتو ومسلهما يوسف قل أفقرك مناتو وتوت لجملك ولا شامك بيلي كحلمو ولا رؤياه نتحقق ان ريا وربو عدو اتماما اقل يعقوب.

موتت كفال أربع وسبع ويوسف أسك فرعون جيسا وبيليو أبويه وحويه من أرض كنعان جمعوا مسلعة عالوم وأباقعهم وحاهم وكل لقلبهم وأزي هتوم ديب جاسان هلو ومن حو عمس حرا وأسك فرعون حاضر يوم كفرعون سال يوم ميتو سيركم كبلسو كيد متكا موعلة أباقع هنا كما أباونا علوا كإنسر قلي إغن نكلا مزأنا سوب لسفرة ديب كنعان كيلم هليت وقل عباقة كيد ماتكا مشفال يهليت كإقل كيد ماتكا ديب جاسان إغن أمسكب رداكا نترجيه كفرعون إقل يوسف بيليو أبوكا وحوكا حدروكا أرد مصر كلا حنتيكاتا ديب بحيستك أكانت التمسكبهم ديب جاسان كرايوم ومرشداي من تأمرتهم نواية أمنهم وحرى يوسف يعقوب أبوه أسك فرعون حادرة كيعقوب فرعون دحرة وأسروا فرعون يعقوب سألة عمرك كمتو كيعقوب اتفرعون بلسة ألف سنوات عتيبية ميت وثلاثة سنتن حدات وسدوداتن وسنوات عتيب أبوية إلى ساننا وحقوه يعقوب فرعون دحرة وتحياب منه كيوسف أبوه وحو ديب مصر أسكنا وأرد من حيوم ديب وجيبة ديب منطقة رمسيس كما فرعون أمريا ويوسف أبوه وحو وكل عد أبوه موانا بحساب عيالهم ولا نبرة ديب كل لبلد توحيد جلا سفرة كعطت علت ومصر وكنعان عبريا بسبب بسفرة ويوسف كل المال لديب مصر وكنعان على كبة قصاد دا شرناي لقدام زابيو ولمال اتكزنت فرعون كزنيو كالقدام ديب مصر وكنعان مالومكم تحسحسا لمصريين كلهم اتيوسف مزقو وبيلو نبرها بنا اقلمي ان ما يتعفينا هليكا سبب مالنا وحا كيوسف بيلا يوم مالكم وحوي من هلا نوايكم سلمو قساد نبرة قلز بيتكم كلا نوايوم ات يوسف قلبو كب أفروس وعطال وباقع وحا وادوق نبرة بيوم كلا سنت لها ابقوت مولا يوم قساد دا نواي كله ولا سنت وقت حلفت اتسنت لأسرة مزعو وبيلو منبانا موحي مالنا ستور من كايكون ونواينا نايكا قبقى ولا ترفت إن ألبو انبلا بشرنا ولا أردنا اقلمي إن تمايت قن حنا هليكا زابيرنا مثل أردتنا قساد نبرة كحنا وأردتنا بحات فرعون انقبي وزريق هبنا اقن نبر وموت ناجله واردنا عباري تقبى كيوسف اقل فرعون كل ارد مصر زابا قال لمصريين كلهم قراهم ازبوا سبب لسفرة عاصيتهم علت كالاردوم انت الفرعون قبقى ويوسف شعب مصر من قيدان اتقيدان قبرة لكن اردك كهنا الزابايا سبب لكهنا اتي ثابت ركبة علو من فرعون وبلت نابرة علو سبت اللي أردوم يأزبو حقوه يوسف قلا شعب بيلا يوم قلاب انتم واردكم اقل فرعون زابيكوكم زري نسقو لأرد اقل تحرسو ولا حرس حين لأتي حمس ايدي اقل فرعون تهيبو واربع حمسيت اقلكم زري اقل قره ومونت اقلكم واقل عائلتكم وولادكم تقبع أراوحنا أنقفك ألهو ورديكتنا منبانا وأكبر فرعون انقبي كإلي قانون ليوسف عقديو أسك يوم لتحكم بهالا اتمسر حمسيتا اتاي إقل فرعون تا أمبال أردتا كهنا هتا ملك فرعون يعلت
اللي كنا ننتو ولاد إسرائيل دي منطقة جاسان حدرو وأملاك ملكو وفرو وعلبوما قد فشحنا ديبا ويعقوب دي بمصر عصر سبع سنة كلأ ومت أربع وسبع نبرة وموتو وانشأقت يوسف والدو أدها وبيليو معروف ودية وكلاس كاريني من رديك كمت مصر يدفنني محلية من مصر نسألني ومثل أبوية إقلقصن ديب جمعهم قبرني كيوسف كمت يلقاهو إقل إيديتو بيليو كيعقوب حالفية بيليو كيوسف حال فائلو كيعقوب رسع راتو سجود عبادة سجده

بنما تنسيت من كفال أربعة وسبع بمنفجر مسمرة نركب اللي كفال اللي ديبو يعقوب كم تحبنا كم سلوما لعدو أكان لدي بنا برو كم ركبو وارد جاسان كم تحيبتهم وإكرام وحبن كم ركبو من فرعون كم سلوما فرعون لدينو ولا لمدو فنتوي لقبا من يعقوب مدحر كم كبتا إن ريت اللي كتاب اللي كم سلوما يوسف لشعوب ندل أنقف من مجاعات وكل الأمال دي بديو ندل تكره ولا من ركبياتا بحكمة وأمرت وفطانت من ربي اتهيبتو كهياب لربي لهبيوتو اتمعال اندلا وعلو انريو كحبونا ما تنسيتنا اسكب ديكم بعدتنا قبلكم دحنجنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيغرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن قصة موسى لما بنى 3 مدن شرق نهر الأردن. تعالوا كمان نسمع كيف موسى بنى المدن، وهل في مقاومة وهل في نوع من المعارضة.

79 76 56 35 9. وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الانسجام بين الكنيسة والدولة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، المسيح يتكلم عن الخيانة والوعد، إنجيل متى الأصحاح 26 عدد 17 لغاية 30.

0: يا شباب
1: اهلا يا هيثم،
0: اخباركم يا اخي؟
2: ابغريس كيفك؟
0: تمام الحمد لله.
3: كيف انت
0: يا اخوانا؟ جهزتوا عمل السنة عشان تسلموها الليلة ولا كيف؟
2: تديني يا غايت الله يهون
0: هرايكم شنو يا اخوانا قبل ما نسلم وكده؟ تعال نسلم امرا على الله.
1: ايوه
0: ونخش الدراسة بتاعتنا،
1: ده اهم حاجة،
0: وبعد ذلك نشوف الحيحصل شيء.
3: كويس تمام
0: يا اخوانا، الحيقرير
1: انا مضطر عليكم.
0: امين.
1: احنا حنقرا في انجيل متى اصحاح 26 ايه 17 لحد 30.
0: جميل.
1: وفي اول ايام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين له: اين تريد ان نعد لك لتاكل الفصح؟ فقال: اذهبوا الى المدينه الى فلان وقولوا له: المعلم يقول ان وقتي قريب، عندك اصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما امرهم يسوع واعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا وابتدوا كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصفحة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشرب وأعطاهما قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة الذي من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم، حينما أشربه معكم جيدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. آمين.
0: يا الله يا أخي، مقطع جميل.
3: جميل جميل.
0: وبصير يا شباب صح؟ يلا بنلحق احكي لنا.
3: أنا الباقي لكم نبدأ.
0: يا سلام يا أخي.
3: في أيام الفطيرة طبعا جاءت التلاميذ ليسوع، قالوا له: أين تريد، يعني
0: أنت داير وين؟
3: عشان تأكل الفصح. فقال: أصحب إلى المدينة، يعني أمشي إلى المدينة. إلى يعني فلان مثلا زول كده، فقولوا له: المعلم يقول إنه يريد، أو إن قال هو داير شنو؟
0: المعلم قال له إنه وقتي قريب.
3: أيوة.
0: هل ممكن نصنع أو نعمل محمد مارس إذا الفصح هناك؟ وبعد ذاك عمل التلاميذ ما هو قال لهم، يعني ومشى عض الفصح ولغاية ما جاء وقت المساء قام المسيح اتكى كده أو اتكى اسمه كده مع ال 12 تلميذ.
2: بعد ذلك قام قال لهم: يا أخي هو بدأ هنا يديم، قال لهم: يا أخي أنا بغمس كده، أغمس يديه وزايد هو بيسلمني.
0: لكن قبل ذلك قال
1: لهم: في واحد منكم حيسلمني.
2: في البداية السورة هاي قال لهم: في واحد حيسلمني. وأي واحد بدأ يقول أنا قال لهم: أنا وكنت أغمس يديه بيغمس معي ده هو.
0: بيذكر الكتاب انه حزن جدا لما قال لهم الكلام.
1: اكيد واحد منهم اللي اسمه يهوذا قام ساله قال له: ده هو انا اللي حسلمك؟ فالمسيح رد له بعباره: يعني انت قلته. فبعد ما هم كم يعني بدوا ياكلوا كده، وشال العيش وباركوا وكسروا ودى التلاميذ انهم ياكلوه، وقال لهم: ده جسدي. وبعد كده شال الكاس كان فيه العصير بتاع العنب ده، هدام قال لهم: اشربوا ده منها برضو كلكم زي ما عمل مع العيش. قال: لانه ده دمي. فقال لهم: ده دمي بتاع العهد الجديد اللي هيتسفك من اجلي كل الناس كانوا بيعملوا في الخطأ بتاعهم. عشان يغفروا لهم الخطأ لازم يكون الدم ده يتسفك بعدين. وقال لهم في الحتة دي أنا ما بشرب من نتائج الكرم أو من العصير بتاع العنب ده لحدي بعدين، يعني حتى بعدين دي بيقول لهم إنه في ملكوت أبي، يعني بيتكلم إنه بعدين في الملكوت هو حيشرب معهم الكلام ده. بعد ذاك هم قاموا سبحوا كده ومع بعض طلعوا في جبل الزيتون.
0: جميل جميل كويس. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها وين بيظهر الله في المقطع، ظهور اسم الله مدري شنو ظهر هنا أو وجوده في المقطع بتاعه.
2: أول شيء المسيح طبعا موجود في المقطع، وأنا أمين دي من بين الشخصيات الأساسية الموجودة.
1: ظهر في أنه لما نكلمه بقول لهم امشوا عدوا
2: الفصح
1: عشان نرتب للعيد بتاع الفصح كده. وظهر كمان في كلام من خلال كلام معاهم يعني بعد ما عدوا الفصح وكده،
2: وزي كمان انه هو خلاص بدأ يتكلم
1: يوريهم
2: بدأ يوريهم شنو الشيء اللي حيحصل له وبعد ذاك ماشي وبدأ يشرح لهم يعني.
0: وكان عارف انه يهوذا حيسلم، لما سألوا هم ما كانوا عارفين، لكن كان
1: هو عارف
0: كل العلم قدر انه في واحد منكم حيسلم.
3: وهنا برضو قال ان ابن الانسان مادي كما هو مكتوب،
1: تكلم عن نفسه
3: بأنه هو الرب.
0: كويس. طيب الحاجة الثانية الإنسان في المقطع.
2: الإنسان في المقطع ده
1: تلاميذ.
2: تلاميذ أنا غايته أكثر حاجة في الإنسان في المقطع، الموضوع صعب بتاع يهوذا. يعني اختاروا كم ممسكوا الخزنة وكان واحد من التلاميذ، يعني واحد من التلاميذ يعني واحد من الاثناشر يجي يبيعه يخونه يعني نحن هنتكلم بالتفصيل طبعا بعدين أكتر، لكن دي من بين الشخصيات الوضحت أكتر يعني.
1: ظهر الشخص اللي قال هو في بيته حيعد حيكون الإعداد بتاع العيد تجهيزات اليوم.
3: برضو ظهر الإنسان هنا مكان غيره، لذلك الرجل لم يولد، يعني هنا بشكل رجل
0: في عدد تتكلم؟
1: لا هو بيتكلم عن شخصية يهوذا
2: انه الزلل حيسلم ده افضل له لو كان ما تولد الزلل يعني.
0: في المقطع كيف بغير نظرتنا
2: تخيل ان انت تكون عارف نفسك ماشي تمام قاعد توري لو كان اولادك او تلاميذك شنو الشيء ماشي حصل لك، وده الوداع الأخير دكم. وأنا تاني برجع للنقطة دي وحيتكلم مرضى عنه أكثر، إنه يهوذكم تاني، يعني أنا نيتي أعرف الإحساس يعني أجو المسيح. حتى ما قد المسيح ما حب يلومه، مذكرين قال أنت غلط، ما أدانه يقدر يسلمك يقدر يبيعك، قال يا خزود ده يتمنى يعني انه كان يا ريت لو ما انه يتولد. موضوع المسيح يعني هو درس صعب بالنسبه لي، انا بتكلم عن نفسي، بالنسبه لي انا درس صعب جدا بس الموضوع ما سهل، لكن المسيح عنده كليه القدره وهو لنا مثال حي من اي حاجه نحن عملنا نتعلمها.
1: يعني نقول إنه بيدرك الحاجات اللي إحنا محدودين إنه نشوفها. يعني هسي لو شفته في البداية قال له أمشي لفلان الفلاني خليه هو يجي في المكان الحق في بيته، وهو كان عنده سابق معرفة إنه الشخص ده حيديهم المكان هم حيحتفلوا فيه الموسم بتاع العيد بتاعهم بتاع الفصح ده اللي كان مشهور عند اليهود أو إلى الآن في لحد هسي بيحتفلوا به. كان عارف وعارف زي ما قال أيمن إنه في زول حيخونه. حتى لما يجي التلاميذ يقولوا له إحنا أنا حسلمك أنا
2: يعني
1: حسلمك،
2: كان عارف
1: أيوة
2: يعني معقول ما متخيلين شيء زي ده ممكن أيوة يحصل.
1: إحنا ممكن نعمل كده ده أنا كل واحد بقى يعني يسأل عن نفسه بيدي، لأنه هو فعلا قادر يعرف منه يعني حتى هو ما رد لهم، يعني قال لهم انت ولا انت. قال لهم بس اداهم علامة اللي حيغمس معاي، وكان عارف منه اللي حيغمس معاه كمان في الحتة دي. هو
0: كل
1: اللي
0: كل المعنى
1: أكيد
3: كمان. وأنا دار الديف برضو هنا بحتة دي بأنه يعني يسوع، يعني أنا دائما بتكلم عن المعجزات. يعني هنا برضو خدش المعجزة بأنه هو بيعرف الزول هيكون هو كان معه، لكن عشان يسوع كان بيعرف النهاية الرحلة بتاعته، يعني ما وراه من بداية من بدري بأنه فلان وفلان يكون كائن عشان بعد يكونني، لأن هنا كان كل أشياء بالترتيب. فده ذاته من النوع من المعجزة، لأنه هو كان بيعرف الزول ده هيكون.
0: طيب تعالوا نكلي دور الإنسان نظرتنا شنو الحاجات اللي ممكن تكون.
2: التلاميذ حبوه جدا، حتى ان هو ما قدر يستوعب فكرة ان هو ماشي ويخليه. ودي حاجة بكل صراحة انه يعني كيف انه تلميذ يتعلق بالأستاذ بتاعه بمعلم او بحاجة زي دي. يعني دي برضه صورة جميلة جدا. عندنا مثل السوداني يقول لك ما عنده كبير
3: ما عنده صغير
2: يشتري له كبير، صح؟ فعلا عندي نفس الفكرة دي، انه هم اشتروا كبير.
0: خيانة يهوذا هنا بتعمل
2: يا اخي الموضوع صعب.
0: هو طبعا قمة تتخيل كده
1: صعب، لكن مرات قاعد نعمل
0: هذه النقطة
1: اللي قاعدين نعمله
0: كتير. مرات بنكون معانا زول يسندنا ويقف معانا في كل شيء بتاع بكل بساطة نخوه من أجل المقابل الآخر، رغم أنه ما بيسوي شيء. ممكن الحاجة في اللحظة بتنتهي، لكن ده ممكن يكون شيء
1: أو ممكن ما يجي لا شيء حتى
0: في النهاية. عم شو نحن حنكمل القصة في يوم من الأيام، لكن أعرف نهاية كانت شنو. البروش نهاية قمت رب
1: حتى يسوع قال كان أحسن له ما يولد.
0: ودي من أتمناها هذه كل إنسان لما يخون يعني الحاجة دي تكتشف والناس تعرف الحقيقة بيقولها يا ريت لو ما تولدت
1: بعد ما فات الأوان.
3: وزاد وبندم بعدين، يعني الندم بيجيو حتى يهوذا، يعني زي ما قلتها يعني بالنهاية برضو هو ما كسب شيء، لكن طبعا الناس كتار لسه بيمارسوا
1: نفس الحاجة
3: ده.
2: يلا عن حيسم برضو الحاجة، لأنه في برضو بتاعت يهوذا بالنسبة للمسيح ما هو تلميذه بس،
1: وكان قريب منه خالص،
2: كان واحد كان قريب، كان أمين الصندوق، يعني هو كان ممسك وكل شيء. يعني زي المسيح بيقول لا أنا مش بصغ فيك، بس أنا بصغ فيك صغة عمياء، حتى من كل القروش بتاعنا يعني احنا التلاميذ دي على قروش على كل الجروس الآن إحنا
1: بنتحرك بها
2: بتاعت الخدمة دي خليها معك، لأنه أنا إحنا واصغين فيك. يتخيل إنك أنت تكون زي ده، هو اختارك، هو علمك، هو بيصغ فيك صغة عمياء، بعد الصدفة بعد شوية إنك أنت تبيع بأرخص الأسماء.
0: الجروس ما كانت مكفية حتى يمشي بيع المسيح الخزنة.
1: المهم إنها كانت أمانة مهما كان حجمها صغير كبير، يعني أنت حتى خنت الصغة سيب الجروش خليها على جنب، كنت الثقة مجموعة من الناس كانوا خاطين فيك أمال. يعني معروف بتاع المالية ده أكبر عضو في المجموعة بيكون في الجمعيات في المنظمات في كل في الدولة، ده عنصر مهم جدا جدا.
3: حتى طبعا المالية ده هو مشكلة، حتى الناس عايشين زور في مكتب المالية، يعني إلا كيكون زور، يعني حتى الناس عشان يقبلوا في جميع زور عشان يقبلوا يقول أنا أكون أمين كل الناس بتتعيد، لأن المال ده يعني بيه مشكلة. يعني طبعا يهوذا ده بالفيل هو طبعا القطايا الغتية بدأ من زمن أبونا آدم ويهو، لكن هنا بيورينا بأنه الأهل الجديد بدأت.
0: يقول حيرنا في دور الإنسان في المقطع ده.
1: أنا كنت بتكلم في حكاية إنه في عمايل بعملها يهوذا أو عملها يهوذا هم نعمل فيها
0: كتير.
1: يعني
0: ما نستغرب لأنه كنت هيفين
1: فما بالك إحنا قاعدين برضو بنخنسي غط الله فينا. يعني برغم إنه هو عارف وشايف وكل حاجة يعني ما بيجي ورورينا في عيننا كده زي ما عمل يهوذا أو قال له إنه أنت قلت. أنا طبعا الحتة دي عملت حاجة كده ما أذنب وما لام وما
0: سكت.
1: أنت قلت تخيل بكل هدوء إلهي كده تكسي قلبك على ربنا بتخليك تجيف في الحتة دي.
0: قصة جميلة تعلمنا كتير. شنو اللي تعلمناه في المقطع؟
2: ما تصف في زول. لا لا لا لا هو مش ما تصف في زول لكن هي طبعا حاجة مؤلمة بيني وبينك. بس المسيح أنا ما أقدر أقول عشان المسيح والله هو قدر يتخطى كل شيء. هو ماشي لألم عارف نفسه ماشي للصلب. والمؤلم أكثر أنت زول اخترته أنت زول هنا. لكن أمين شنو أنا اللي استفدت من الحكاية دي إنه أتوقع أي حاجة أتوقع أي شيء من أقرب الناس لي. أقرب الناس باعوا بقروش باعوا بقروش يعني مش إنه لو كذب لو نكر لو عمل كده أمين تقول إنه خلاص إنه يهوذا ياخذ غلطة وحصل. لكن باع مش استلم قروش عشان إنه يسلم ولم يعني أتوقع حتى لو كان أقرب زول منك أنت ممكن تتوقع إنه يخونك
1: أكيد
2: مهما أنت تصرف فيه.
1: أنا استفدت من الحتة بتاعت إنه شخصية يهوذا يعني رغم إنه الله عارفني عارف دواخلي وعارف الحاجات اللي بطلع بيها وبدخل ومفاتيحي كلها يعني ما أقدر أديس منه حاجة. في نفس الوقت إنه لما أنا أعرف إنه أنا غلطت أو إنه أنا قصرت في حاجة وقعت مني في السلوكي مع الله ومع الناس التانين أرجع عن الشيء اللي أنا بعمل فيه. ليه؟ لأنه هو ذكر لي في حتة إنه دمه دم المسيح اللي تسفك على الصليب غطى أو نظف الغلط اللي أنا كنت بعمل فيه. ياريت يعني ما أستعجل أمشي أعمل حاجات تانية بتضرني أنا طالما أنا خلاص عرفت أن أنا غلطت أجيف وقفة. وأحيانا بيقولوا لنا إنك يا فلان أنت ما عملت كده يا أخي تقول يا الله أنا آسف أفضل مما إنك أنت كمان تمشي تعاند وتعمل حاجة تانية غير الحاجة اللي المفروض تعملها.
3: أنا حاجة اللي استفدت ممكن استفدت بتاعت إنه الإنسان طبعا ضعيف جدا يعني ممكن يكون يعني من أقرب الأقربين يعني حتى يعني كلام الله والله هو اختاره يعني هو كان ضعيف شديد.
2: يا انت لو ملاحظين احنا بس ركزنا في يهوذا ونسينا الفكره الاساسيه كان بتاعت المقطع انه هي فكره المقطع كله بتدور انه المسيح بيوري التلاميذ بتاعه انه انا ماشي ويتكلم عن العشاء انه هو ماشي حينصلب وعارف الشيء ده. برضو الموقف ما سهل موقف المسيح ذاته في نفسه. امين لو نسينا يهوذا شويه بس ركزنا في الشيء ماشي يحصل وفي المسيح إنه عارف نفسه إنه حينصلب لأجل الناس عارف نفسه إنه هو حيموت عارف نفسه إنه شيء غريب حاجة ما سهل لكن رب دخلها لأنه هو بيحبنا.
1: دي الحاجة اللي أنت مثلا قلت لك زي ما قلت إنه في حتة إنه مهما حصل من الأخطاء والحاجات اللي أنا بعمل فيها إنه أدوني إعلان مفروض أنا أتراجع لأنه في الدم اللي تسفك من أجل الخطايا اللي أنا بعمل فيها.
0: عظيم جميل. إحنا تلخصنا كل النقاط تقريبا. منو بجهز لنا ترنيمة؟
2: الترنيمة أنا مجهز لكم الترنيمة.
0: تعال لنا مجهز. ضد جاهز.
2: هذا خطر.
0: خلونا نسمع طيب.
1: تمام.

0: يا ترنيمتك جميلة يعني.
1: لا لا انت ابدعت.
2: انا قلت لكم خليكم علي انا بس.
1: يلا يا عبد بتدور معنا كده نخلي هذه تصلي لنا.
2: بس قبل ما نصلي
0: نتذكر
2: نتذكر انه
3: عشان نبلغ للناس
2: اللي هم نوري الناس التانيه صح.
0: طيب نشكرك يا الله من أجل كل وقت عظيم وجيد بتدينا له، ونشكرك من أجل محبتك الحقيقية يا الله اللي أنت عايز كل شخص فينا يتمتع بها. نشكرك من أجل دمك اللي سفك من أجل كثيرين للخطايا بتاعتهم. نشكرك لوجودك في حياتنا يا رب، ولولاك ما كنا بنعرف أنه إحنا عندنا قيمة يا الله. برغم الأحزان اللي بتكون في جوانا يا رب من أعمالنا السيئة، أنت قادر يا الله تشفينا يا الله. أبعدنا يا الله من التعالي والتكبر قدامك يا الله. يا الله خلينا دايما منتشرين باسمك وبنورك في اسم يسوع. أمين
1: أمين. خلاص إحنا كده الدراسة بتاعتنا، وبعد أي زول يمشي يسلم
3: الباص.
1: أيوة جدر عمال السنة بتاعتك متى نسيتوا ولا
2: شنو؟
0: يلا يلا
1: يا شباب
0: تسلم.
2: يلا
1: سلام.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير أهلنا الطيبين، مساء المحبة والرضا، مساء النيل الهادي، مساء السودان وأهل الحلوين وما كانوا، مساء لكل زول فاتح الراديو هسع ومستنينا، ولكل قلب كمان منتظر كلمة حلوة أو سلام جاي من بعيد أو صوت يونس في آخر النهار. بنرسل لكم تحياتنا أعزائنا المستمعين بقدر محبتكم ومكانتكم، سلام مليان ود ومغطى بالحنين لكل بيت سوداني، ولكل أم بتدعي لأولادها، لكل أبو شايل هم أهله، ولكل أخ ولكل أخت ولكل حبيب ولكل صاحب ولكل زول مشتاق لبلده وأهله وناس الحلة، حبابكم وأهلا بكم وما كنتوا. وسلام كمان مخصوص لكل السودانيين البعيدين من البلد الموزعين في بلاد الله الواسعة، سلام للناس اللي بتحن للشارع القديم، لبيت الأهل، لريحة القهوة، لصوت الناس وصوت الشفع اللي بيلعبوا في الشوارع، وكمان لونسة الجيران ولمة الأصحاب، وكمان الغربة لو طالت بيكم السودان أكيد بيكون في قلوبكم. سلام يا سودان بلدنا بلد النيلين، يا بلد الطيبة والكرم. بنرسل لكم الليلة سلام كبير، سلام من أولاد السودان وبنات السودان، وسلام لكل الناس اللي بيحبوا السودان، وكمان تحية خاصة لكل زول بيستنانا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنمشي فيها رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة بنستمع فيها للترانيم الروحية بمختلف أطيافنا وألواننا وموسيقانا كمان المختلفة ومرنميننا المختلفين. حبابكم مستمعينا، وإذا عندك أي ترنيمة حاب تسمعها ياريت تراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون ممتنة ومستنية طلباتكم لترانيمكم اللي أنتوا بتحبوها وعايزين تسمعوها من خلال ساعة سمر. وكمان بقول للناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم وحبابكم عشرة وين ما كنتوا. إذا مساءات بنقضيها نحن كلنا مع بعض مع الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، وحتى كمان اللي بيسمعونا على الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. وكمان إذا أنت عندك أي ترنيمة حابة تسمعها برضو ممكن جدا، بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون يعني مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في الأمسية دي. أولا اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل اللي بكون معاكم دايما عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة واستمتاع بالترانيم الروحية. عشان كده دي دعوة جميلة أصدقائنا المستمعين بإننا نستمع لأولى باقتنا من الترانيم الروحية ونرجع، وإحنا أكيد كلنا بروح جميلة مستنين بقية الترانيم. تعالوا مع بعض كده مع القسيس سليمان حسن نستمع لرسالة جاءت من بعيد لمنو للإنسان العنيد. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أهلا بكل الأحباب من أول وجديد وحباب الزول اللي انضم لنا هسه حاليا. بنقول لك أهلا ومرحبا بك، لأنه بدايتنا الليلة بترنيمة جميلة جدا جدا مع القصة فيليمون حسن، وبدينا رسالة من بعيد. يا الإنسان البعيد، يمكن الرسالة دي تكون وصلت لك الليلة في الوقت المناسب. يمكن تكون محتاج تسمع أن يسوع لسه بيحبك ولسه بيناديك ولسه عنده مكان لك، مهما بعدت قدر شنو. المهم أنك تعرف إنه خطوة واحدة منك في اتجاهه ممكن تكون هي بداية جديدة لحياتك. خلي يعني كلمات الترنيمة دي تلمس قلبك، وخلي الرسالة دي كمان توصل لك بكل بساطة. يسوع ما ناسيك، محبته لك ما انتهت، والباب لسه مفتوح. إذن دي بدايتنا الجميلة، وكمان بديكم دعوة برضو نستمع لتاني ترانيمنا في باقتنا الجميلة دي في الأمسية دي. والمرة دي عايزين نسمع من واحد من المرنمين الجميلين جدا جدا، في صوتهم، في تعاملهم، في حتى أدائهم محبوب، فماركو حسين واحد من الشباب ديل يعني. فأنا الليلة طبعا ما حاب أخدكم في امتحان ولا في اختبار زي الأيام الفاتت دي، حريحكم شوية، حقول لكم الأسماء الليلة للمرنمين وكمان عناوين الترنيمة. وفي الوقت ده لو أنت مر عليك اسم جميل أو عنوان ترنيمة وحاب تسمعه، أكتب لي اسم المرنم، وإذا ما مذكر الترنيمة حتى لو ممكن تكتب كلمات الترنيمة وأنا حاول أشوف عليك بيكون كويس. إذا مستمعينا دعوة متجددة في الأمسية دي عشان ما نتابع مع بعض ونستمتع بالترانيم الروحية.

يا سلام يا ماركو، لما في أمسية زي دي تدينا الطمأنينة وتدينا كمان راحة نفسية كده، في أمسية سعيدة زي كده لما تقول لينا، يعني تقول لينا لو عدوي جاني وداير يختفني من يسوعي ما بيقدر، لأنه أنا ماسك في يد أقوى من كل خوف ومتكل على رب أقوى من كل عدو. يمكن العدو فعلا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يحاول يضعفنا، يحاول يخوفنا أو يخلينا مثلا نبعد، لكن يسوع اتذكر أنه هو السند وهو الحصن المتين. أنا ما متكل على قوتي أنا، لكن متكل على قوة يسوع وكمان محبته. شكرا يا ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والأداء الجميل الرائع. ترنيمة فعلا تدي طمأنينة، خاصة في أمسيات ممكن تكون متعبة، راجعين من أشغالنا المختلفة، مجهود يمكن يكون يتبذل خلال اليوم، ومحتاج كده فعلا كلمات تدينا طمأنينة وراحة. ربنا يباركك ويبارك كمان كل زول بيكتب وكل زول بيقدم للترنيمة السودانية. إذن أعزائنا المستمعين، حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب جيتكم وحباب طلتكم، حابة كده الليلة يعني أخذكم في موضوع جميل، وخلينا رحب بكم مرة تانية وأقول مساء الخير عليكم وإما كنتم بتسمعون الليلة. وأكيد دارين نتونس في حاجة كلنا محتاجين لها وكلنا في يوم من الأيام بنطلبها، وهي الرحمة. لما نقول الرحمة ما بنقصد الشفقة اللي بتخلينا نحس بالناس، لكن الرحمة الحقيقية هي إنك تحس بالوجع بتاع الزول التاني، وجع أخوك، وتحاول تخفف عنه وتقف معاه حتى ولو كنت يعني مجبور، أو يعني ديما اللحظة اللي أنت حاب تقدم فيها الحاجة دي، فبتحس إنه يعني قلبك ساقك للحاجة، للفعل الجميل الاسم الرحمة ده إذا كان في كل أنواعه. في زمن بيقى فيه الناس مستعجلين والكلمة بقت قاسية، بقت أسهل من الكلمة الطيبة. الرحمة بقت يعني عملة نادرة. مرات بنقابل زول ممكن يكون عصبي وممكن برضو يكون قاسي، وما بنعرف الظروف اللي هو مر بيها شنو، يمكن شايل هم كبير أو فقد عزيز عليه أو تعبان من حياته دي. الرحمة بتبدأ عزائي المستمعين من البيت، لما نرحم أهلنا ونسمع لبعض ونتعامل بيلين، البيت أكيد بيكون أهدى، وحتى كمان مرات في الشغل عايزين نبدي روح بتاع التعاون. وفي المجتمع برضو الرحمة بتخلينا نقيف مع المحتاج ونزور المريض ونسأل عن الغايب ونواسي الحزين ونكون مع الأرامل وكمان الأيتام. لكن السؤال المهم، من وين نجيب الرحمة دي؟ بخلي السؤال ده معاك عزيزي المستمع، وبس يعني بطلع معاك فاصل نستمع فيه للترنيمة، وفي نفس الوقت عايزاك يعني تشاركني برد يكون نابع من جواك، من وين احنا ممكن نقدر نجيب الرحمة دي. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وعايزين كده مع فريق أبناء كوش نردد الكلمات دي ونقول هدمنا كل الظنون اللي كانت بتقول لنا إنه في إله في وسطنا، إله غير الله. لكن خلونا من كل قلوبنا بنقول أصله ما دايرين غيرك يا ربنا، أنت كفايتنا وإنت نصيبنا وإنت فرحتنا وإنت سلامتنا وإنت يعني اللي بتطمننا وبتدينا فرح وراحة وأمان. بنجيك يا رب الكون وبنرفع اسمك فوق، وقلوبنا بتقول لك ما دايرين إله غيرك، أنت وحدك بس كفايتنا. إذن مستمعينا، ولسه عندنا ترانيم حنتواصل فيها وحنسمعها ونستمتع بها، لكن تعالوا مع بعض كده نرجع لموضوعنا اللي احنا بديناه عن الرحمة. وكان قبل الفاصل أنا سألت سؤال، من وين ممكن نجيب الرحمة دي؟ الكتاب المقدس بيورينا إنه الرحمة صفة من صفات الله، وده بنلقاه في مراسي أرمية، بيقول إنه من إحسانات الله أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. والرب يسوع كان أعظم مثال للرحمة، كان كل ما يشوف الجموع بيتحنن عليهم ويشفي مرضاهم، وكمان يعزي المنكسرين ويغفر الخطايا، حتى وهو على الصليب صلى من أجل الناس اللي بيصلبوه وقال يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة قمة الرحمة. وبرضو الرب يسوع قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، يعني الرحمة اللي بنديها للناس الله برضو بيفرح بيها ويبارك بيها حياتنا لقدام. وأكيد في رسالة ممكن نقولها ونحن بنتكلم في الموضوع ده، وخلونا الليلة نسأل نفسنا من الزول المحتاج لرحمة مني؟ يمكن بكلمة طيبة، يمكن بمسامحة أو زيارة أو دعوة صادقة. الرحمة ما بتنقصنا، بالعكس بتخلينا أقرب لقلب الله، وبتخلي العالم حوالينا أدفأ وأجمل وأحن. ربنا يملى قلوبنا برحمته، وكمان يخلينا كده نكون سبب عزة وبركة لكل زول بينقابله. نقول آمين؟ آمين أكيد. عشان كده أعزائنا المستمعين محتاجين في الأمسية دي فعلا نفكر في الموضوع ده، ونشوف هل نحن فعلا محتاجين نجيب الرحمة دي في قلوبنا ونقدر نتعامل بيها مع الناس التانيين. يمكن يكون في مريض محتاج لزول يواسيه يزوره ويدعي له ويصلي من أجله. الحزين أو الفاقد برضو محتاج لزول يسمعوا كلمة بتاع التعزية أكتر من أي كلام تاني. الزول الفقير والمحتاج الرحمة معاه ما بالضرورة تكون كلام، لكن مشاركة وعطاء. الأرملة وكمان اليتيم الكتاب المقدس بيهتم بيهم اهتمام خاص جدا جدا، وبدعونا كمان بإننا نرعاهم. وكمان في الغريب والنازح واللاجئ، خاصة في الظروف بتاعت السودان، يعني كثيرين فقدوا بيوتهم وأهلهم وهم محتاجين لرحمة عملية قبل كل شيء. وعندنا كمان كبار السن برضو محتاجين اهتمام واحترام وللصبر. الأطفال برضو محتاجين معاملة مليانة حنان بعيد عن القسوة والإهانة. الزول الغلط ووقع في الخطية يلا يبقى ده كمان محتاج لرحمة، ما محتاج بإننا ندينه بس، لكن محتاج زول يقوده للتوبة بمحبة زي ما عمل الرب يسوع. كمان عندنا الزول الممكن يكون مضغوط وتعبان نفسيا. مرات الناس عزائي المستمعين بتكون شايلة هموم ما ظاهرة، وكلمة يعني بتاعت رحمة كده بتفرق معاهم كتير. حتى كمان أعدائنا دي أصعب صورة للرحمة، لكن الرب يسوع علمنا نحب أعدائنا وكمان نصلي من أجلهم. يعني حاجات كتيرة عزائنا المستمعين، يعني لو ربنا عملنا بعدله وإحنا كمان محتاجين نعامل الآخرين زي ما هو عملنا، لأنه هو رحيم وكل يوم بدينا فرصة جديدة وكل يوم بيرحمنا برحمته. عشان كده إحنا كمان محتاجين الرحمة دي تكون بين الناس، نكون رحمة لهم.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكرا فريق أبناء كوش على الترنيمة الجميلة دي، ودي بتخلينا الليلة في الأمسية دي ننحني ونصلي وندعي ونقول يا رب يا إلهنا يا أبونا السماوي، بنجيك الليلة بقلوب مفتوحة شاكرينك على محبتك وحنانك ورعايتك لنا. يا رب زي ما الترنيمة قالت، نحن ماشيين في نص الليل والفرحة مليانة لأننا واثقين إنه في يدك الحنينة أنت ماسكنا، وإنك أنت الراعي اللي بتقود خطواتنا وما بتسيبنا. يا رب يسوع، لكل زول سامعنا الليلة أديه سلام في قلبه، قوي الضعيف، عز الحزين، طمن الخايف، وافتح أبواب الرجاء قدام كل زول شايف الطريق مقفول. يا رب لو في زول بعيد منك قربوا ليك، ولو في قلب تعبان ريحه، ولو في زول فقد فرحته رجع له الفرحة والخلاص والرجاء. نحن ما دارين نمشي بقوتنا، لكن دارين نمشي معاك. أمسك يدينا وثبت خطواتنا، وخلي عيوننا دائما تكون عليك. يا رب احفظ بيوتنا وأهلنا، وغطينا بحمايتك، واملأ حياتنا بمحبتك وسلامك، وخلي قلوبنا كمان تكون ثابتة فيك مهما تغيرت الظروف. بنشكرك يا رب لأنك سامعنا في الليلة دي وفي الأمسية دي وفي كل يوم، وفي الضيق قبل الفرح، وفي كل خطوة بنمشيها أنت خليك القائد لحياتنا. لك كل المجد يا رب يسوع، ولك كل الشكر من الآن وإلى أبد الدهور. آمين. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لمجموعة بتاع الترانيم روحية، ولسه أكيد إحنا مستمرين في ساعتنا ساعة سمر نستمع لبعض المرنمين بترانيم جميلة وكتابات رائعة جدا جدا منهم. لكن تعالوا نكمل الموضوع اللي نحن بدينا فيه. موضوعنا كان عن الرحمة، وإذا أنت هسه جيت وفتحت الراديو بتسمعنا شاركنا في الموضوع ده، كيف ممكن تظهر الرحمة في حياتنا؟ الرحمة بتظهر في حياتنا في حاجات بسيطة لكن أثرها ممكن يكون كبير، يعني في حياتنا منها ممكن تظهر في الكلام، لأننا نختار كلمات طيبة بدل الكلام الممكن يكون جارح، ونشجع بدل ما كمان نحبط. وكمان الرحمة بتكون برضو في الاستماع. مرات الزول ما داير يكون عنده حل لمشكلته، لكن بس داير زول يسمعه بكل اهتمام. كمان الرحمة بتظهر في حياتنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المساعدة، وكمان في المسامحة. في المسامحة لما نسمح، يعني نسمح للزول إنه يعني يعتذر، أو أن إحنا نعتذر عن الخطأ اللي ممكن يكون بدأ مننا. وكمان في المساعدة لما نجيب مع المحتاج، سواء كان ماديا أو محتاج لوقت أو محتاج لمجهود. ويمكن كمان في الصبر، نصبر على كبار السن عندنا لأنهم بيكونوا في المرحلة دي حساسين جدا جدا ومحتاجين لطبطبة، محتاجين كمان لمعاملة خاصة، ونصلي من أجلهم إنه ربنا يقويهم ويديهم الصحة والعافية. وكمان نصبر على أولادنا الصغار، لأنه طبعا زي ما عارفين كثير بيكونوا مشاغبين، وكثير منهم بيكونوا عنيدين ما بيسمعوا الكلام. عشان كده محتاجين برضو نكون معاهم حنينين وكمان لينين. وحتى كمان على الناس يعني الصعب إننا نتعامل معهم، محتاجين برضو ربنا يدينا في قلوبنا رحمة كمان تجاههم. واحدة من أشكال الرحمة برضو عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إننا ما نصدر الأحكام، ما نحكم على الناس من الظاهر، لأننا ما بنعرف الظروف الممكن هم بمروا بيها شنو. وأما في الفقد كمان محتاجين نسأل عن المريض ونزور الحزين، ونصلي كمان من أجل الزول الغايب، وحتى نعزي كمان الحزين. وفي العطاء نشارك الناس في الخير، الخير الكثير ربنا ادانا له، حتى ولو أنت شايفه بسيط ربنا حيزيده. ومن الناحية الروحية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الرحمة ما بتظهر بس لما نكون يعني قريبين بس للناس، لكن بتظهر لما نحن نعرف احتياجهم ونصلي لهم ونشجعهم ونوريهم محبة الرب يسوع في تعاملاتنا طبعا اليومية. مرات أعظم كرازة ما بتكون بالكلمات ونشيل الكتاب المقدس ونوعز، لكن في الطريقة اللي بنتعامل بها مع الناس. أكيد عزيزي المستمع، الرحمة ما محتاجة زول يكون غني ولا زول يكون مشهور، الرحمة محتاجة لقلب يشبه قلب يسوع، ويمكن كلمة طيبة أو ابتسامة أو كمان يد ممدودة بالمساعدة تكون سبب تغيير يعني لزول، ويمكن التغيير ده يكون شامل لحياته كلها. ده كان يعني سؤال، وإحنا يعني أتمنى إنه نكون قدرنا نرد عليه. عشان كده تعالوا معانا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب عزيزي المستمع، ما تمشي بعيد، عندنا لسه باقي ترانيم روحية.

يا سلام يا شيخ إزبون، بجد كلمات وألحان وأداء جميل ورائع جدا جدا. يعني بجد في أمسية زي كده بتنعش أرواحنا وبتعزينا تعزية حقيقية. بنقول لأنه وجودك في حياتنا يا رب بغير طعم الأيام، وكمان بيخليك يعني حتى في وسطنا التعب يزول، وبيكون في رجاء وسط الضيقة، في أمل وسط الدموع، وكمان في فرحة ما بنعرف مصدرها وين إلا أنت يا هو مصدرها. يا رب نحن ما بنقول الحياة خالية من الصعوبات، لكن بنقول إنه معاك الصعب كمان بيهون، والطريق مهما طال بنقدر نوصله لأنك أنت ماسك إيدينا وماشي معانا خطوة بخطوة. شكرا يا إزبون على الترنيمة دي، وأكيد الترنيمة دي ما اتكتبت عن فراغ، بتكون ناتجة عن اختبار عميق مع الرب يسوع وكيف قدرت إنك تذوق طعم الحياة بشكل مختلف. وانت كمان عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة مدعو في الأمسية دي انك تختبر الحياة مع الرب يسوع، اكيد حيكون لها طعم تاني مختلف تماما. اذا مستمعينا ما اجمل الترانيم، خاصة لما تكون من يعني ناس جميلين بقلوب جميلة بكتابات جميلة، دايما يقدروا يفرحونا، يقدروا ينعشونا دايما في الروح. رأيكم شنو نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وبرضو نرجع نواصل؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد، لأنه لسه عندنا باقة مليانة بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين.

شكرا للمرنم عبد الله كوش على يعني الكلمات الجميلة دي. يعني بجد دعوة لكل زول بقول يا ناس تعالوا تلقوا السعادة، أنا المخلص اسمي يسوع. دعوة من الرب يسوع في الأمسية دي لك أنت. يمكن الكلمات دي تكون بسيطة لكن وراها محبة كبيرة جدا جدا، ودعوة من القلب يعني ليك أنت إذا كنت تعبان تعال، لأنه همومك دي حيقدر يشيل عليك. يا ناس تعالوا تلقوا السعادة، لكن السعادة الحقيقية ما في الدنيا ولا في مشاغلة، السعادة في الرب يسوع المسيح، في حضوره وفي السلام اللي بيدخل القلب لما نعرف إنه لينا مخلص وسند. حبابكم مستمعينا، وأهلا بكل زول انضم لينا في الفترة دي، حتى إذا جيت متأخر وإحنا زماننا خلاص قارب أو شارف على النهاية، بس برضو عندك فرصة لإنك تستمع لترنيمة وكمان مع بعض كده نختم موضوعنا اللي إحنا بديناه وكنا بنتكلم فيه عن الرحمة. لكن عندنا طلب أو رسالة جاتنا من المستمع أحمد مزمل. أحمد مزمل حبابك وأهلا ومرحبا، بطلب ترنيمة للمرنم أيوب الفياض. وأنا يعني حاولت يا أحمد لكن كدت عالزة ترنيمة، هو ما كتب لي عنوان الترنيمة لكن بس طلب ترنيمة للمرنم أيوب الفياض. إذن تعالوا مستمعينا دعوة لكم نشارك أحمد مزمل وهو بيستمع للترنيمة دي، نستمع لها كلنا مع بعض وكمان ندندنا مع المرنم أيوب الفياض.

0: يا سلام أيوب الفياض، فعلا مرنم بحقه حقيقي، كلمات طالعة من القلب. وكمان حابة أشكر أحمد مزمل على الاختيار الجميل ده، وإنتوا كمان أعزائنا المستمعين فيكم تختاروا وتراسلوني وتقولوا لي إيناس عايزين نسمع ترنيمة معينة، وأكيد بإذن ربنا إذا وجدت الترنيمة دي حنزلها لكم ونسمعها كلنا، ونقدر نتعزى مع كلنا مع بعض، وكمان ندندن مع المرنم اللي إنتوا بتختاروا. روحك الفياض بينور لي طريقي، أكيد روح ربنا هو اللي بينور لينا ويدينا سلام ويدينا كمان لمسة حقيقية للقلب. عشان كده مستمعينا الأعزاء، أمسية سعيدة بتجمعنا على رحاب المحبة، ونحن بنستمع للمرنمين المختلفين. كنا بنتكلم الليلة في موضوع جميل جدا جدا عن الرحمة، وقلنا الرحمة ما بالضرورة أن أكون غني عشان أرحم، لكن الرحمة بتكون في أشكال كثيرة. أرحم اليتيم والأرامل، وكمان أقدم خدمة للمحتاج إذا كان ما من المال حتى بوقتي. والسامر الصالح واحدة من القصص المشهورة جدا جدا في الكتاب المقدس اللي اتكلم عنها السيد المسيح، كان فيها الرحمة بتاعت الفعل، وكمان ما سألت انت منه، لكن بتسأل كيف أنا أقدر أساعدك. الابن الضال برضو واحدة من القصص الجميلة فيها يعني عمل بتاع رحمة حقيقي. كمان المرأة الأمسكت في ذات الفعل برضو فيها رحمة كبيرة. الرب يسوع بيقول إنه الرحمة ما ضعف، هي قوة بتخلينا فعلا نشبهه في أعماله بتاعت الرحمة الكثيرة العمله لما شفى المرضى وكان مع الحزانة ومنكسري القلب. أكيد الرب يسوع عمل أعمال رحمة كبيرة جدا جدا، وكل ما نتذكر رحمة ربنا علينا أعزائي المستمعين بنلقى نفسنا مستعدين نرحم الناس اللي حوالينا، لأنه الكتاب المقدس بيقول كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. سعدت جدا جدا بوجودكم معنا أعزائنا المستمعين، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة وترانيم جديدة في ساعة سمر، باستودعكم ربنا، بقول لكم مع السلامة وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على
1: فكرة. كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

مشتاق انا لكرنك زي ما الايل بيشتاق لجداو للموية. جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح انا في احضانك، واقول مشتاق يا رب عشان اسمع انا للكلمة، عشان اسمع

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نكملنا ونسبح يسوعنا.

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا برا برا برا الصندوق. كتيره كتيره عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك.
2: لا ولا التراك، مستهلك
1: مستهلك. طيب برا برا
2: برا الويف.
1: خطيرين،
2: دي
1: حتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
1: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف، أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف، أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني،
1: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
3: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال.
0: يا
3: منورة جدا جدا جدا جدا.
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان.
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه،
4: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
4: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
3: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقوله قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
4: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو مفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط لك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة. الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
3: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
4: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
3: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره، انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت if لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
4: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
3: حيكون أخطر لقدام.
4: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف ليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقيف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها.

0: الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فللأسف الشديد إنه في حاجات كتيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء، زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق، أو يعني ممكن نكون اتربطنا بالحاجات دي، اتربطنا بيها عادين، يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص، دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: أصعب بكثير
0: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس،
1: ما دفعه واحده خالص،
0: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين نكون الموضوع كده
1: بس
0: فاهمين يعني، بس ننوط خلاص، احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا move on وخلاص، احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي، وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت، التحدي يعني الأكبر.
2: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص، أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي أنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكن انه الفايب جامدة وانا مبسوط، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
0: بالضبط.
1: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو، أنا
2: شايفك ماشي
1: في الغابة وأنا ماشي في كده وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا،
2: انا بجري عموما
1: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
2: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something، لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندفر في حظي، يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت انا اعمل شيء.

0: ابكي ليل نهار وبتاع، والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: واكون فوتت فرصه يعني،
0: فوتت حاجات كثيره
1: يعني، ستيب جايه بتنفعني في المستقبل. اذا كانت دراسه ممكن كان يكون ممكن كان الحق يعني عادي اقرا مع الناس اللي نزلت في جامعه مختلفه في اي حاجه يعني،
0: اغير مجالي، اغير حقيقي. اخذ استجيم انا ذاتي، اقعد كذا اروق كذا. يمكن انا من الناس اللي كنت مضغوطه من الجامعه شديد شديد، كنت منتهيه حرفيا. فمع الحرف دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
1: جاتني اجازه كده، غيرت
0: جاتني اجازه يلا
1: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه، لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت تو جراديويت.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه، بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance، يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن، بنفسيه احسن، وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
1: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
2: عندنا لعبه يعني
1: كلام
2: ما درينا.
1: صح
2: اللعبه يا مدر،
1: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع قدام دي. ورقتين هنا يا
2: عشر، انا عندي واحده.
1: تفضل يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه؟ تعملون ليه لعب ليه؟
1: ايوه
0: حركات بودكاست عارفه.
2: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بيعد الاسئله قولين عشان تطلعوا كده من المود، فقولين دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها بر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل. كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره.
1: اوكي
2: اشرحي لي انا فهمت منه حاجه يعني.
1: انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس.
1: ايوه
2: انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اصلا انا صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
1: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز.
0: اي مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
2: لا لا دي عايزين.
0: يا شطارة أنا عارفة.
2: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: أنت زود مطبخ طبعا.
0: أكيد.
1: لا لا يعني.
0: نتفاخر نسمع.
1: نحيق من هنا يا دلال.
2: أها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
2: تشرفنا
0: وانا حاسه ذات تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عمق بصراحه،
1: لا لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
1: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك.
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
2: فهمتها.
1: انت فهمتيها؟
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ ولا هي سلة سلة؟
2: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني
1: يعني ببراحة
2: والقومة يا الله يا الله. يعني الموضوع ان المهل يعني فيها المهلة.
1: ايوه
2: الموضوع على المهلة.
1: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة.
3: ما شاء الله.
2: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنت الناس فهمت شنو من من المقولة دي.
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الراكوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
2: هنحلها مع بعض.
1: لا دي لازم نحلها معك. أول جملة شنو عشان
3: كده أول جملة.
1: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
3: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم.
2: ولا عامل نفسه نايم. اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم. ممكن
1: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
3: لانها بتقع في الخريف. لا حاجه بتقع قال هواء.
2: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
1: النسيب الخفيف

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. سفر التكوين الأصحاح 47 بيتكلم عن يوسف وكيف كان المجاعة حاصلة في الوقت ذاك، ويوسف يتصرف عمل شنو. تعالوا نسمع القصة ونفهم، لأنه فيها أيضا تفاصيل قيمة جدا جدا.

ونما التنسيت دي بكتاب أربع وصبوع من كتاب مانبت من ركب دي بالكتاب اللي يعقوب وولاده أسك مصر عند مسأو أكو دي بمصر مسأو يعني مصر فرعون كما تراكب يوم يوسف يجن ريته وكم سلومة أكان يوسف مصر فرعون وكلكم علت وقل رأيوم كم مزا وكم قبل يوم ويقل يوسف إكرام أقلو وحبن أقلو رد مصر دي بديك ديكاتا كم بيليو وهتوم أباباقوم وحاهم وبنويتهم كم مصو ببالبوم السليو وفرعون كم كبت يوم وكان للتنبرو كم هبا يوم وأرد جاسان دي بقل لمبرو أرد صدقت وداليت مسلومة من مصريين لما ويلة أباقي كبعلو اندريمو تا كان لداليت قل لمبرو كم أجازا قلوم وقل يوسف أرد مصر حنتيكاتا كم راتكا ودي كم بيليو كم سلومة يعقوب فرعون دينو ولمدو فنتويمة من قبي وبدينو ولمد من لتفناتوما سبت يوسف يقبن على وناس بالأخلاق وبالقدرت وبعد حكمة سبت ريو يقل تبارك وقل الدحر عزم النوم ويعقوب عند اللي دحروا ان ريو كفرعون ما دحر يعقوب تكبته وبالله كم حبنا على يقل يوسف ان ريه مسلومة يوسف ستات ناي حرس وناي أكبمال كم وعد على ولا إسرائيليين لحو بهلات ولاد يعقوب ومسلومة لمصريين من جوع عند الأنقف إن ريو بلا ستات الله كلمالهم كله كم جمعة إن ريه ولا شعب كله لماله أقل فرعون لهبيو وفرعون تدى يوسف لكريو وبلا يوسف بلا ستاته مصر ومسلومة العدو من جوع عند الأنقف إن ريو بلا ستات الله وفرعون يوسف كميناس بعد تدبير وبعد حكمته سبت أمنا كل الأمال دي بديو كرا وبلا ستاتو لنا ياكبي ولا نلا حرس من جوع عندنا نقفهم إن ريو.

بوتت كفال 4 وسبع ويوسف أسك فرعون جيسا وبيليو أبويه وحويه من أرض كنعان جمعوا مسلعة عالوم وأباقوم وحاهم وكل لقلبهم وأزي هتوم دي بجاسان هلو ومن حو عمس حرا وأسك فرعون حادر يوم كفرعون سال يوم ميتو سيركم كبلسو كيد متكا موعلة أباقع حنا كما أباونا علوا كإنسر قلي إغنك لا مزأنا سوب لسفرة ديب كانعان كيلم هليت وقل أباقع كيد متكا مشفال يهليت كإغل كيد متكا ديب جاسان إغن أمسكب رداكا نترجيه كفرعون إغل يوسف بيليو أبوكا وحوكا حدروكا أريد مصر كلا حنتيكاتا دي بحيثتك أكانت التمسكبهم دي بجاسان كريوم ومرشداي من تأمرتهم نواية أمنهم وحري يوسف يعقوب أبوه أسك فرعون حادرة كيعقوب فرعون دحرة وأسرو فرعون يعقوب سالة أمركا كمتو كيعقوب اتفرعون بلسة 1000 سنوات عتيبية 103 سنة حدات وسدودات وسنوات عتيب أبوية إلساننا وحقوه يعقوب فرعون دحرة وتحياب منه كيوسف أبوه وحو ديب مصر أسكنا وأرد من حيوم ديب وجيبة ديب منطقة رمسيس كما فرعون أمريا ويوسف أبوه وحو وكل عد أبوه موانا بحساب عيالهم ولا نبرة ديب كله لبلد توحيد جلا سفرة كعطت علت ومصر وكنعان عبرية بسبب سفرة ويوسف كل المال لديب مصر وكنعان على كبة قساد شرناي لقدام زابيو ولمال اتكزنت فرعون كزنيو كالقدام ديب مصر وكنعان مالهم كم تحسحسا لمصريين كلهم اتيوسف مزقو وبيلو نبرها بنا اقلمي ان ما يتعفينا هليكا سبب مالنا توحا كيوسف بيليوم مالكم وحوي من هلا نوايكم سلمو قساد نبرة قلز بيتكم كالنوايوم اتيوسف قلبو كب افروس وعطال وباقع وحا وأدوق نبرها بيوم كلا سنة لها أبقوت مولا يوم قسادة نواي كله ولا سنة وقت حلفت اتسنت لأسرة مزعو وبيلو منبانا موحي مالنا ستور منك يكون ونواينا نايكا قبقى ولا ترفت إن ألبو انبلا بشرنا ولا أردنا اقلمي إن تمايت قن حنا هليكا زابيرنا مثل أردتنا قساد نبرة كحنا وأردتنا بحات فرعون انقبي وزري أحبنا إقن نمبر وموت ناجله واردنا عباري تقبى كيوسف إقل فرعون كل أرد مصر زابا جلا لمصريين كلهم قراهم أزبو سبب لسفرة عاصيتهم علت كالأردوم انت الفرعون قبقى ويوسف شعب مصر من جيدان اتجيدان قبره لكن أرد كهنا إزابيا سبب لكهنا اتي ثابت ركب علو من فرعون وبلت نابر علو سبت اللي أردوم يأزبو حقوه يوسف قل شعب بيليوم جلاب انتم واردكم اقل فرعون زابيكوكم زري نسقو لأرد اقل تحرسو ولا حرس حين لأتي حمس إدي إقل فرعون تهيبو وأربع حمسيت إقلكم زري إقل لقره ومونت إقلكم وإقل عائلتكم وولادكم تقبأ أراوحنا أنقفك ألهو ورديكتنا منبانا وأكبر فرعون إنقبي كيل قانون ليوسف عقديو أسك يوم لتحكموا بهالله إتمصر حمسيت إتي إقل فرعون ته أمبال أردتا كهنا هتا ملك فرعون يعلت
اللي كنا ننتو ولاد إسرائيل دي منطقة جاسان حدرو وأملاك ملكو وفرو وعلبوم قد فشحنة ديبة ويعقوب دي بمصر عصر سبع سنة كلا ومت أربعة وسبع نبرة وموتو أنشأت يوسف والدو أدها وبيليو معروف ودية وكلاس كاريني من رديك كمت مصر يدفنني محلية من مصر نسألني ومثل أبوية إقلقصن ديب جمعهم قبرني كيوسف كمت يلقاهو إقل إيديتو بيليو كيعقوب حالفية بيليو كيوسف حال فائلو كيعقوب رسعراتو سجود عبادة سجده

هنا متنسيتنا مرحبا بكم، جبنا يوم برنامجنا يوم دي بكفال 74 جنة هاجيتو من كتاب مانبت دي بالكفال اللي يوسف أسك فرعون عند الأتي وانلت هاجيو واللوم حويتهم ومن أرض كنعان ابن ويتهم ابعباقهم وبحاهم كل لبوم من تواب انسر مازام هلو بيلي وتوم أزي دي برجع سان هلو بيلي ومن حو حمس نساء وقدم فرعون باتربه أو حادر أيو وفرعون يقول يوسف بيليو شغلهم ميتو وفرعون شغلهم قل آمر من دحزة سالة وهتوم بنسوه بيلو أو يوسف نوسهم لحمس هنا موعلتها باقي إحنا هنا وأباونا كلنا موعلت هنا بيلو وهنا دي بأردك قلنا تقوني مزانا من بانيها أردنا سبت عبرت وياباس الرديبة أرد كنعان انسر مزانا تأجزنا دي بأردك لقن حدر دي بأردت جاسا كفرعون قل يوسف لبلو أبوكا وحوكا مزاوكا رأي ليكو وأردت مصر كلها تديكاتا كمراتكا وديتا للحيس لمسلكا ولا وجيب أرد لصدوك ولا دالي دي بكريو بيلي وتأرد جاسان قلت تكرو حدقو وسب قدرت لا موعلت من تأمر منهم لا ما توابي كلا وعلو قليه كلفهم بيلي وبلا فرعون يوسف لا كرم وأكان وجيبت أرد جاسان نتحيبو انريو وحقوه يوسف أبوه اندنسا سك فرعون لا أده انريو وفرعون عند بارك انريو برد وفرعون عند السألو من عمرو انريو برد عند التاجكو ولا تعمرو ويعقوب عمر للسلو مت وسلاسة سنة كم نبرا وحيوت لنايو هدت وكيلم كم علت ما لريو حيوت أبو حيوت سنيت كم علت كدبرو وقبو عند السلو انريو بالفرعون وعند باركيو فقرمن ويوسف حودي برد مصر عند السكنوم تسني حوت توجيبة انريو واردت عرمسيس لتبهل ديبا عند الات يوم انريو كما فرعون لو السبا او امرب ويوسف للات حزي يوم من نبرا ومحاجز للعرات تقلوم حبايو وروكا عسبع عيالو مونة طيبة انريو بعد ما تلك فاللي يوسف ستات عند ودي نحرس انريو كديب مصر لدهبوم ولا فدتوم حقو تكلست ولا مال لعلقلوم كل حقو وحا يوسف ستات بعدت نحرس لفقر انريو شعب مصر وشعب كنعان من جوق النقف ولا مصريين عندما زوون عبره بنا قرينة مايت من دلبول انريو انت من يتبن عنا ويتسدينا اقن يموتو سبت لفدت لناينا كلاسات دبول انريو يوسف ستات وديه ولا ذهب ولا فدت لجمع على من مال اقل حرس لو علو انريو كبستاتو وابحكمتو وفتانتو شعب مصر وشعب كنعان من جوق لنقف انريو يوسف ربي حكمت وأمرت هبيو كم سلهما سقط ناي فرعون كسبة ومراكم مرادو كل حكم وأقل قرر مسؤولية نايمونة شعب مصر وشعب كنعان دي بديهو هبيو أقل عدو لمن كنعان مزو كم سلهما أقل مصريين شعب مصر كله من جوع أقل مسندو ونبرا ومونة أقل هب كل اجتهد انريو واللي موديو أبأكبوت مال كم سلهما حريس وفكرة اقتصادية إذا مصر لا تنفع ومن نجع لا تنجيهم عند الأفقر انريو شعب مصر كل أشقه ولا تحرسهم كم سلهما لما لا تكلوا عند جمعة عند شيكن والعبان لهم انريو ولا جع ولا دبر 7 سنة ألا إلا بدير للتحلم لتريتوتا ويعقوب أبوهما دي مصر عند العمر انريو ودي مصر مصر 7 سنة كم كلا ورعمر لنايو مت 74 سنة كم قبا انريو وساعته حقو قربت يوسف ولدو لتلاكي انريو ولام حلو بقسم دي مصر قليل تفنو ودي بقبر مقبرتنا أبو دي با أقل تقبر دي مصر اندي قبي ويوسف كمتي الكن قلي ديتو اندل بلو انريو ولا لترحلم لرأي بديرت يوسف قل شام مكاتو قل جملكاتو بيليو ربي دي بحلم دي برسبع أسك مصر قل الدره اند شجعو وحقول ليوسف كمتي الكن يتقلي ديتو بيليو ومحلية كم بيليو يوسف مخلقلو كيعقوب عند سجد انريو لبرع عراتو اقل يوسف وباللامة اتمنى حلاماتو تتحقق انريه لم لنا يديبو لصحي ولا ورح ولا عصر كلوت كوكب عند سجد ايه ريقوم لبيلتيبة ويعقوب لا تعقب يديبة كأنو مكاقل كقل نسجد مسلك أهلا لبيلي ديبة ديب إلا لحلم اللي حققا انريو وبالله يوسف مسؤوليتنا كاتيمو نا يعقوب عند نسي ووسيته ولا كان لحزايا مقبرتنا يا أبو تقل تكبر ودي مصر قليل كبر
كم وسيو ويسوبو كم تايعو كم محلاقلو انري تحبونا متاسياتنا دي بالكفال اللي ستات نا يوسف مسرق اللنقف من مي من سفرة ومن مجاعت كم سلهما العدو لمن كان عن مزو ستات لفقر مالق الأكب من ذهب وفدت كم سلهما لآكال لشعب قليل يتلف يبجوع قليل يتهلك مصر ولا مسؤولية الله فرعون لها بيوتا وفرعون لمسؤولية الله قلمها بيوتا سبت أمرته وحكمته وفطانته راه وميك باي إلى بده ولي بزر سبت رأي كارت كنعان من لما زو عدو كم سلهما لمصريين إلو مقلب لع مسؤولية سبت لمسؤولية الله مسؤولية ناي حرس وستات قل حرس كم سلهما لتحرسا ولا مزا من أكال ومن التي كله قلك ولا مال العلاق لهم ولا مصريين لما لو من دلت كلس لذهبهم من دلت وحي انريو ولا مصريين قرهم من دلت زبو انريو كقرهم كله يوسف يقل فرعون كم زابايا انريو وبالله لشعب يقل فرعون قبره سبب مجاعات ويوسف اللي أراد الله كله كم تتعرس ولشعب من نجع يقل أنقف ستاتكم أفقره انريو لكن لك هنا أردهم كم يزبيت ما انري مبلا كهنا العلو لأردت كله عن فرعون قبت والزابايا ولا شعب قبرة ولا شعب حتى على تقلو بس إذا فرعون لصبر على كي يوسف الأرض تقل فرعون حق الزابا لا شعب منا خزينة تدولت إقل بلع وقل استي ليدع على قلو وبلستات الله يوسف لمصريين منجع ندل أنقف انريو ولما جعت لسبع لسنة الحكمت وكما بدير التحلم ليوسف السرعة لتريت سبع سنة نايجو كم تكرّيا وإلّا سبع سنة بستات وبأمرت نا يوسف وتدبير نايو لشعب من جو نقف ريو المصريين والعدو لمن مصر مزعو والعدو لأسك مصر مزعو إتوما من جو اندل نقفهم ريو حقوه يعقوب حيلتو انت وحد واللي دعف ريو ويوسف أطلاكا وبيليو إديكا دي مقابية كري لبهلت قلام حلاكات وبهلت العد قليت تفنني دي مصر قليت تكبرني دا مقابر ناي أبوية قلت كبر محليكي بيليو انريو ويوسف اندلم حلقلو ويعقوب انسجد انريو وبالله يوسف وسيت ناي أبوه وسيت أبوه تمعال اندلاويل انريو ودي مقابر أبو قلت كبرو محلقلو ويوسف إلا طاعت ناي أبوه أراته يعقوب ما اندسجد انريو وبالله يعقوب أمت لنايو ولا قم لنايو عند الأكت من ريو وسلهما للرؤية لرأية دي بير سبع عند تحقق عن ريح يعقوب حلم ديبو أو ديب رؤية مرأة احلمو يعقوب ربي عند لتحاقيو أنا ربي أبوكا أو رب أبوكا إسحاق أنا وقياس مصري تبي ويتلاوز أنا مصر كقلد ننتو ومت عباي ووكل قليديك كاتو ومسلهما يوسف كلف قرأك مناتو وتوت لجملك ولا شامك بيلي كالمو ولا رؤياه نتحقق انريا وربو عدو اتماما يقل يعقوب

موتة كفال 4 وسبع. ويوسف أسك فرعون جيسا وبيليو أبويه وحويه من أرض كنعان جمعوا مسلعة عالوم وأباقوم وحاهم وكل لقلبهم وأزي هتوم دي بجاسان هلو ومن حو عمس حرا وأسك فرعون حادر يوم كفرعون سال يوم ميتو سيركم كبلسو كيد متكا موعلة أباقع هنا كما أباونا علوا كنسر قلي إغن نكلا مزانا سوب لسفرة ديب كانعان كيلم هليت وقل عباقة كيد متكا مشفال يهليت كإغل كيد متكا ديب جاسان إغن أمسكب رداكا نترجيه كفرعون إغل يوسف بيليو أبوكا وحوكا حدروكا أرد مصر كلا حنتيكاتا ديب حيثتك أكانت التمسكبهم ديب جاسان كريوم ومرشداي من تأمرتهم نواية أمنهم وحري يوسف يعقوب أبوه أسك فرعون حادرة كيعقوب فرعون دحرة وأسروا فرعون يعقوب سألة أمرك كمتو كيعقوب اتفرعون بلسة 1000 سنوات عتيبية 103 سنة حدات وسدودات وسنوات عتيب أبوية إلساننا وحقوه يعقوب فرعون دحرة وتحيب منه كيوسف أبوه وحو ديب مصر أسكنا وأرد من حيوم ديب وجيبة ديب منطقة رمسيس كما فرعون أمريا ويوسف أبوه وحو وكل عد أبوه موانا بحساب عيالهم ولا نبرة ديب كل لبلد توحيد جلا سفرة كعطت علت ومصر وكنعان عبريا بسبب بسفرة ويوسف كل المال لديب مصر وكنعان على كبة قساد دشرناي لأدام زابيو ولمال اتكزنت فرعون كزنيو كالأدام ديب مصر وكنعان مالهم كم تحسحسة لمصريين كلهم اتيوسف مزقو وبيلو نبرها بنا اقلمي ان ما يتعفينا هليكا سبب مالنا وحا كيوسف بيلا يوم مالكم وحوي من هلا نوايكم سلمو قساد نبرة قلز بيتكم كلا نوايوم اتيوسف قلبو كب افروس وعطال وباقع وحا وادوق نبرها بيوم كلا سنت لها ابقوت مولا يوم قساد دا نواي كله ولا سنت وقت حلفت اتسنت لأسرة مزعو وبيلو منبانا موحي مالنا ستور من كايكون ونواينا نايكا قبعة ولا ترفت إن ألبو انبلا بشرنا ولا أردنا اقلمي إن تمايت قن حنا هليكا زابيرنا مثل أردتنا قساد نبرة كحنا وأردتنا بحات فرعون انقبي وزري أحبنا اقن نمبر وموت ناجله واردنا عباري تقبى كيوسف اقل فرعون كل ارد مصر زابا قال لمصريين كلهم قراهم ازبو سبب لسفرة عاصيتهم علت كالاردوم انت الفرعون قبعة ويوسف شعب مصر من قيدان اتقيدان قبرة لكن اردك هنا الزابايا سبب لك هنا اتي ثابت ركبة علو من فرعون وبلت نابرة علو سبت اللي أردوم يأزبو حقوه يوسف قل شعب بيلا يوم قلاب انتم واردكم اقل فرعون زابيكوكم زري نسقو لارد اقل تحرسو ولا حرس حين لاتي حمس ايدي اقل فرعون تهيبو واربع حمسيت اقلكم زري اقل لقره ومونت اقلكم واقل عائلتكم وولادكم تقبع اراوحنا انقفكا الهو ورديكاتنا منبانا واقبر فرعون انقبي كاللي قانون ليوسف عقديو اسك يوم لتحكموا بهالله اتمسر حمسيت اتاي اقل فرعون تا انبال اردتا كهنا هتا ملك فرعون يعلت
اللي كنا ننتو ولاد إسرائيل دي بمنطقة جاسان حدرو وأملاك ملكو وفرو وعلبوما قد فشحنا ديبا ويعقوب دي بمصر عصر سبع سنة كلأة ومت أربع وسبع نبرة وموتو أنشأت يوسف والدو أدها وبيليو معروف ودية وكلاس كاريني من رديك كمت مصر يدفنني محلية من مصر نسألني ومثل أبوية إقلقصن ديب جمعهم قبرني كيوسف كمت يلكاهو إقل إيديتو بيليو كيعقوب حالفية بيليو كيوسف حالفائلو كيعقوب رسعراتو سجود عبادة سجده.

بنما تنسيت من كفال 4 و7 بمنفجر مسمرة نركب اللي كفال اللي ديبو يعقوب كم تحبنا كم سلومة لعدو أكان لدي بنا برو كم ركبو وارد جاسان كم تهيبتهم وإكرام وحبن كم ركبو من فرعون كم سلومة فرعون لدينو ولا لمدف انتوي لقبا من يعقوب مدحر كم كبتا إن ريت الكتاب اللي كم سلومة يوسف لشعوب ندل أنقف من مجاعات وكل الأمال ديبي ديون دل تكره ولا بملا ركبياته بحكمة وأمرت وفطانت من ربي اتهيبتو كهياب لربي لهبيوتو اتمعال اندلا وعلو انريو كحبونا ما تنسيتنا اسكب ديكم بعدتنا قبلكم دحنتنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيغرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن قصة موسى لما بنى 3 مدن شرق نهر الأردن. تعالوا كمان نسمع كيف موسى بنى المدن، وهل في مقاومة وهل في نوع من المعارضة

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الانسجام بين الكنيسة والدولة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، المسيح يتكلم عن الخيانة والوعد، إنجيل متى الأصحاح 26 عدد 17 لغاية 30.

0: يا شباب.
1: اهلا يا هيثم،
0: اخباركم يا اخي؟
2: ابو جريس كيفك؟
0: تمام الحمد لله.
3: كيف انت؟
0: يا اخوانا جهزتوا عمل السنه عشان تسلموها الليله ولا كيف؟
2: صدقني يا غيث الله يهون
0: حركم. شنو يا اخوان قبل ما نسلم كده، تعال نسلم امرا على الله.
1: ايوه
0: نعم. ونخش الدراسه بتاعتنا،
1: ده اهم حاجه،
0: وبعد ذاك نشوف راح يحصل شيء.
3: كويس
0: مظبوط
3: تمام.
0: يا اخوانا الحق لنا،
1: انا مضطر عليكم.
0: امين.
1: احنا حنقرا في انجيل متى اصحاح 26 ايه 17 لحد 30.
0: جميل.
1: وفي اول ايام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين له: اين تريد ان نعد لك لتاكل الفصح؟ فقال: اذهبوا الى المدينه الى فلان وقولوا له: المعلم يقول ان وقتي قريب، عندك اصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما امرهم يسوع واعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكأ مع الاثنى عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا وابتدوا كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصفحة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشرب وأعطاهما قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتائج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جيدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. آمين.
0: يا الله يا أخي مقطع جميل.
3: جميل جميل
0: وبصير يا شباب صح؟ يلا بنلحق احكي لنا.
3: أنا الباقي لكم نبدأ.
0: يا سلام يا أخي.
3: في أيام الفطيرة طبعا جاءت التلاميذ ليسوع، قالوا له: أين تريد، يعني
0: أنت داير وين؟
3: عشان تأكل الفصح. فقال: أصبوا إلى المدينة، يعني أمشي إلى المدينة إلى يعني فلان مثلاً زور كده، فقولوا له: المعلم يقول إنه يريد، أو إن قال هو دار شنو؟
0: المعلم قال له إنه وقتي قريب.
3: أيوة.
0: هل ممكن نصنع أو نعمل أو نمارس إذا الفصح هناك؟ وبعد ذاك عمل التلاميذ ما هو قال لهم، يعني مشى عضوا الفصح ولغاية ما جاء وقت المساء قام المسيح اتكى كده أو اتكى كده مع الـ 12 تلميذ.
2: بعد ذلك قام قال لهم يا أخي، هو بدأ يديم قال لهم يا أخي أنا بغمس كده، أغمس يديم وزايد هو بيسلمني.
0: لكن قبل ذلك قال
1: لهم في واحد منكم حيسلمني.
2: في البداية السورة قال لهم في واحد حيسلمني، وأي واحد بدأ يقول أنا قال لهم أنا، وكده أغمس يدي بيغمس معي ده هو
0: بيذكر الكتاب انه حزن جدا. لما قال لهم الكلام
1: اكيد واحد منهم اللي اسمه يهوذا قام ساله قال له: ده هو انا اللي حسلمك؟ فالمسيح رد له بعباره، يعني انت قلت. فبعد ما هم كم يعني بدوا ياكلوا كده، وشال العيش وباركوا وكسروا ودى التلاميذ انهم ياكلوه، وقال لهم ده جسدي. وبعد كده شال الكاس كان فيه ولا العصير بتاع العنب ده، هدام قال لهم: اشربوا ده منها برضو كلكم زي ما عمل مع العيش. قال: لانه ده دمي. فقال لهم: ده دمي بتاع العهد الجديد اللي حيتسفك من اجلي كل الناس كانوا بيعملوا في الخطا بتاعهم عشان يغفروا لهم الخطا، لازم يكون الدم ده يتسفك بعدين. وقال لهم في الحتة دي أنا ما بشرب من نتائج الكرمة أو من العصير بتاع العنب ده لحدي بعدين، يعني حتى بعدين دي بيقول لهم إنه في ملكوت أبي، يعني بيتكلم إنه بعدين في الملكوت هو حيشرب معهم الكلام ده. بعدك هم قاموا سبحوا كده ومع بعض طلعوا في جبل الزيتون.
0: جميل جميل كويس. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها. وين بيظهر الله في المقطع؟ ظهور اسم الله، مدري شو ظهر هنا أو وجوده في المقطع بتاعه.
2: أول شيء المسيح طبعا موجود في المقطع، و أنا أمين دي من بين الشخصيات الأساسية الموجودة.
1: ظهر في إنه لما نكلمه بقول لهم امشوا عدوا
2: الفصح
1: عشان نرتب للعيد بتاع الفصح كده. وظهر كمان في كلام من خلال كلام معاهم، يعني بعد ما عدوا الفصح وكده.
2: وزي كمان إنه هو خلاص بدأ يتكلم،
1: يوريهم
2: بدأ يوريهم شنو الشيء اللي حيحصل له بعد ذاك ماشي، وبدأ يشرح لهم يعني.
0: وكان عارف إنه يهوذا حيسلم لما سألوا، هم ما كان عارفين لكن كان
1: هو عارف
0: للعلم قدر إنه واحد منكم حيسلم.
3: وهنا برضو وقال إن ابن الإنسان مادي كما هو مكتوب،
1: تكلم عن نفسه
3: يسوع بن هو الرب.
0: كويس. طيب الحاجة الثانية الإنسان في المقطع.
2: الإنسان في المقطع ده
1: تلاميذ.
2: تلاميذ أنا غايته أكتر حاجة في الإنسان في المقطع، الموضوع صعب بتاع يهوذا. يعني اختاروا كم ومسكوا الخزنة، كان واحد من التلاميذ يعني واحد من التلاميذ يعني واحد من الاثناشر يجي يبيعه يخونه. يعني احنا هنتكلم بالتفصيل طبعا بعدين اكتر، لكن من بين الشخصيات الوضحت اكتر يعني.
1: ظهر الشخص اللي قال هو في بيته حيعد، حيكون الاعداد بتاع العيد تجهيزات اليوم.
3: برضو ظهر الانسان هنا مكان غيره، لذلك الرجل لم يولد، يعني هنا بشكل رجل.
0: في عدد كم؟
1: لا هو بيتكلم عن شخصية يهوذا،
2: إنه الزول اللي حيسلم ده أفضل له لو كان ما تولد ذات يعني.
0: في المقطع كيف بغير نظرتنا؟
2: اتخيل إن أنت تكون عارف نفسك ماشي تمام، قاعد توري لو كان أولادك أو تلاميذك شنو الشيء ماشي حصل لك، وده الوداع الأخير دكم. وأنا تاني برجع للنقطة دي وحيتكلم مرضى عنه أكثر، إنه يهوذكم تاني. يعني أنا نيتي أعرف الإحساس يعني أجو المسيح. حتى ما قد المسيح ما حب يلومه، مذكرين قال له أنت غلط، ما أدانه يخدر يسلمك يقدر يبيعك، قال يا أخي الزول ده يتمنى يعني إنه كان ياريت لو ما إنه يتولد. موضوع المسيح يعني هو درس صعب بالنسبة لي. أنا بتكلم عن نفسي، بالنسبة لي أنا درس صعب جدا، بس الموضوع ما سهل. لكن المسيح عنده كلية القدرة، وهو لنا مثال حي من أي حاجة نحن أعمالنا نتعلمها.
1: يعني نقول إنه بيدرك الحاجات اللي إحنا محدودين إنه نشوفها. يعني هسي لو شفته في البداية قال له أمشي لفلان الفلاني خليه هو يجي في المكان الحق في بيته، وهو كان عنده سابق معرفة إنه الشخص ده حيديهم المكان، هم حيحتفلوا فيه الموسم بتاع العيد بتاعهم بتاع الفصح ده اللي كان مشهور عند اليهود، أو إلى الآن في لحد هسي بيحتفلوا به. كان عارف، وعارف زي ما قال أيمن إنه في زول حيخونه. حتى لما يجي التلاميذ يقولوا له إحنا أنا حسلمك
2: يعني كان مستغربين. عارف
1: أيوة
2: يعني هم معقول؟ ما متخيلين شيء زي ده ممكن أيوة. يحصل
1: إحنا واحد ممكن نعمل كده ده. أنا كل واحد بقى يعني يسأل عن نفسه بيدي، لأنه هو فعلا قادر يعرف منه يعني حتى هو ما رد لهم، يعني قال لهم انتوا انت ولا انت ولا انت، قال لهم بس اداهم علامة قال لي حيغمس معاي، وكان عارف منو اللي حيغمس معاه كمان في الحتة دي. هو أكيد
3: كمان. وأنا دار الديف برضو هنا بالحتة دي بأنه يعني يسوع، يعني أنا دائما بتكلم عن المعجزات، يعني هنا برضو خدش المعجزة بأنه هو بيعرف الزول هيكون هو كان معه، لكن عشان يسوع كان بيعرف النهاية الرحلة بتاعته، يعني ما وراه من بدا من بدري بأنه فلان فلان يكون كائن عشان بعد ذلك يكونني، لأن هنا كان كل أشياء بالترتيب، فده ذاته من النوع من المعجزة، لأنه هو كان بيعرف الزول ده هيكون.
0: طيب تعالوا نجي لدور الإنسان نظرتنا، شنو الحاجات
2: التلاميذ حبوه جدا، حتى ان هو ما قدر يستوعب فكره انه هو ماشي ويخليه، ودي حاجه بكل صراحه انه يعني كيف انه تلميذ يتعلق بالاستاذ بتاعه بمعلمه او بحاجه زي دي، يعني دي برضه صوره جميله جدا. عندنا مثل السوداني يقول لك ما عنده كبير
3: ما عنده صغير
2: يشتري له كبير، صح؟ فعلا عندي نفس الفكرة دي، إنه هم اشتروا كبير.
0: خيانة يهوذا هنا بتاعنا
2: ياخد الموضوع صعب،
0: هو طبعا قمة تتخيله كده
1: صعب، لكن مرات قاعد نعمل
0: هذه النقطة
1: اللي قاعدين نعمله
0: كتير، مرات بنكون معانا زول يسندنا ويقف معانا في كل شيء بتاع كل بساطة نخوه من أجل مقابل الأخر، رغم أنه ما بيسوي شيء، ممكن الحاجة في اللحظة بتنتهي، لكن ده ممكن يكون شيء
1: أو ممكن ما يجي لا شيء حتى
0: في النهاية. عمل شنو لما إحنا حنتكلم عن القصة في من الأيام، لكن لا أعرف نهاية كانت شنو القروش نهاية قم تلم
1: يعني. حتى يسوع قال كان أحسن له ما يولد،
0: ودي بنتمناها هذه كل إنسان لما يخون وطي يعني الحاجة دي تكتشف والناس تعرف الحقيقة بيقولها يا ريت لو ما اتولدت
1: بعد ما فات الأوان.
3: وزادوا بندم بعدين يعني الندم بيجيو حتى يهوذا، يعني زي ما قلت يعني بالنهاية برضو هو ما كسب شيء، لكن طبعا الناس كتار لسه بيمارسوا
1: نفس
3: الحاجة ده.
2: يلا عن هيثم برضو الحاجة لأنه في برضو بتاعت يهوذا بالنسبة للمسيح ما هو تلميذه بس،
1: وكان قريب منه خالص،
2: كان واحد كان أمين. قريب كان أمين الصندوق، يعني هو كان ممسك كل شيء، يعني زي المسيح بيقول لا أنا مش بصغ فيك بس، أنا بصغ فيك صغة عمياء، حتى كل القروش بتاعنا يعني احنا التلاميذ دي على قروش على كل الجروس اللي احنا
1: بنتحرك بيها
2: بتاعت الخدمه دي خليها معك، لانه احنا واصغين فيك، يتخيل انك انت تكون زي ده، هو اختارك هو علمك هو بيصغ فيك صغه عمياء، بعد الصدفه بعد شويه انك انت تبيع بارخص الاسماء،
0: ما الجروس ما كانت مكفيه حتى يمشي بيع المسيح الخزنه.
1: المهم انها كانت امانه مهما كان حجمها صغير كبير، يعني انت حتى خنت الصغه سيب الجروش خليها على جنب، كنت الثقة مجموعة من الناس كانوا خاطين فيك أمان، يعني معروف بتاع المالية ده أكبر عضو في المجموعة بيكون في الجمعيات في المنظمات في كل في الدولة، ده عنصر مهم جدا جدا.
3: حتى طبعا المالية ده هو مشكلة، حتى الناس الأصح عايشين زور بمكتب المالية، يعني إلا يكون زور، يعني حتى الناس عشان يقبلوا في جميع زور عشان يقبلوا يقول أنا بكون أمين كل الناس بتتعيدوا، لأن المال ده يعني بيجي مشكلة. ف يعني طبعا يهوذا ده بالفيل هو طبعا الخطايا الغطية بدا من زمان أبونا آدم ويهو، لكن هنا بيورينا بأنه العهد الجديد بدأت.
0: يهوذا حيرنا في دور الإنسان في المقطع ده.
1: أنا كنت بتكلم في حكاية إنه في عمايل بيعملها يهوذا أو عملها يهوذا هم نعمل فيها
0: كتير.
1: يعني
0: ما نستغرب لأنه هم ضايفين
1: فما بالك إحنا قاعدين برضو بنخون صيغة الله فينا. يعني برغم إنه هو عارف وشايف وكل حاجة يعني ما بيجي ورورينا في عيننا كده زي ما عمل يهوذا أو قال له إنه أنت قلت. أنا طبعا الحتة دي عملت حاجة كده ما أذنب وما لام وما
0: سكت.
1: أنت قلت تخيل بكل هدوء إلهي كده تكسي قلبك عليه ربنا بتخليك تجيف في الحتة دي.
0: قصة جميلة تعلمنا كتير. شنو اللي تعلمناه في المقطع؟
2: ما تصف في زول. لا لا لا لا هو مش ما تصف في زول لكن هي طبعا حاجة مؤلمة بيني وبينك. بس المسيح أنا ما أقدر أقول عشان المسيح هو الله هو قدر يتخطى كل شيء. هو ماشي لألم عارف نفسه ماشي للصلب. والمؤلم أكثر أنت زول اخترته أنت زول هنا. لكن أمين شنو أنا اللي استفدت من الحكاية دي إنه اتوقع أي حاجة اتوقع أي شيء من أقرب الناس لي. أقرب الناس باعوا بقروش باعوا بقروش يعني مش إنه لو كذب لو نكر لو عمل كده أمين تقول إنه خلاص إنه يهوذا ياخذ غلطة وحصل. لكن باع مش استلم قروش عشان إنه يسلم ولم يعني اتوقع حتى لو كان أقرب زول منك أنت ممكن تتوقع إنه يخونك
1: أكيد
2: مهما أنت تصغ فيه.
1: أنا استفدت من الحتة بتاعت إنه شخصية يهوذا يعني رغم إنه الله عارفني عارف دواخلي وعارف الحاجات اللي بطلع بيها وبدخل ومفاتيحي كلها يعني ما أقدر أديس منه حاجة. في نفس الوقت إنه لما أنا أعرف إنه أنا غلطت أو إنه أنا قصرت في حاجة وقعت مني في السلوكي مع الله ومع الناس التانين أرجع عن الشيء اللي أنا بعمل فيه. ليه؟ لأنه هو ذكر لي في حتة إنه دمه دم المسيح اللي تسفك على الصليب غطى أو نظف الغلط اللي أنا كنت بعمل فيه. يا ريت يعني ما أستعجل أمشي أعمل حاجات تانية بتضرني أنا طالما أنا خلاص عرفت أن أنا غلطت أجيف وقفة. وأحيانا بيقولوا لنا إنك يا فلان أنت ما عملت كده يا أخي تقول يا الله أنا آسف أفضل مما إنك أنت كمان تمشي تعاند وتعمل حاجة تانية غير الحاجة اللي المفروض تعملها.
3: أنا حاجة اللي استفدتها ممكن استفدتها بتاعت إنه الإنسان طبعا ضعيف جدا يعني ممكن يكون يعني من أقرب الأقربين يعني حتى ب يعني كلام الله والله هو اختاره يعني هو كان ضعيف شديد.
2: يا انت لو ملاحظين احنا بس ركزنا في يهوذا ونسينا الفكره الاساسيه كان بتاعت المقطع انه هي فكره المقطع كله بتدور انه المسيح بيوري التلاميذ بتاعه انه انا ماشي ويتكلم عن العشاء انه هو ماشي حينصلب وما عارف الشيء ده. برضو الموقف ما سهل موقف المسيح ذاته في نفسه. امين لو نسينا يهوذا شويه بس ركزنا في الشيء ماشي يحصل وفي المسيح إنه عارف نفسه إنه حينصلب لأجل الناس عارف نفسه إنه هو حيموت عارف نفسه إنه شيء غريب حاجة ما سهل لكن ربنا كله لأنه هو بيحبنا.
1: دي الحاجة اللي أنت مثلا قلت لك زي ما قلت إنه في حتة إنه مهما حصل من الأخطاء والحاجات اللي أنا بعمل فيها إنه أدوني إعلان المفروض أنا أتراجع لأنه في الدم اللي تسفك من أجل الخطايا اللي أنا بعمل فيها.
0: عظيم جميل. إحنا تلخصنا كل النقاط تقريبا. منو بجهز لنا ترنيمة؟
2: الترنيمة أنا مجهزك للترنيمة.
0: تاني اللي أنا مجهز ضد جاهز
2: اليوم. خطر رأيت.
0: خلونا نسمع طيب.
1: تمام.

0: يا جميل. ترنيمتك جميلة يعني.
1: لا لا انت ابدعت.
2: انا قلت لكم خليكم علي انا بس.
1: يلا يا عم بتدور معنا كده نخلي هذه تصلي لنا.
2: بس قبل ما نصلي
0: نتذكر
2: نتذكر انه
3: عشان نبلغ للناس
2: اللي هم نوري الناس التانية صح.
0: طيب نشكرك يا الله من أجل كل وقت عظيم وجيد بتدينا له، ونشكرك من أجل محبتك الحقيقية يا الله اللي أنت عايز كل شخص فينا يتمتع بها. نشكرك من أجل دمك اللي سفك من أجل كثيرين للخطايا بتاعتهم. نشكرك لوجودك في حياتنا يا رب، ولولاك ما كنا بنعرف أنه إحنا عندنا قيمة يا الله. برغم الأحزان اللي بتكون في جوانا يا رب من أعمالنا السيئة، أنت قادر يا الله تشفينا يا الله. أبعدنا يا الله من التعالي والتكبر قدامك يا الله. يا الله خلينا دايما منتشرين باسمك وبنورك في اسم يسوع. أمين
1: أمين. خلاص إحنا كده الدراسة بتاعتنا، وعد أي زول يمشي يسلم
3: الباص.
1: أيوة جدر عمال السنة بتاعتك متى نسيتوا ولا
2: شنو؟ ما نسينا.
0: يلا
1: يلا يا شباب
0: تسلم.
2: يلا
1: سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي برنامجكم وبرنامجنا اللي بنستمتع به دائما بالاستماع إلى الترانيم الروحية. ساعة سمر رحلتنا بنقضيها مع بعض 60 دقيقة نتونس فيها في أمسيات جميلة بتجمعنا. الليلة يومنا مميز وجميل جدا جدا، أو خلونا نقول كده أسبوع مميز، فيه فرحة، فيه لمة بتاعت أهل، تهاني وأماني جميلة جدا جدا من الأهل والأحباب، أكيد بمناسبة يعني التفوق والنتيجة السوداء الشهادة السودانية. حابين نقول في الأمسية دي يعني فرحتنا الليلة مختلفة جدا جدا، فرحة بنجاح أولادنا وبناتنا، وفرحة كل بيت سوداني طبعا تعب وصبر وانتظر اللحظة دي. بنقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب والطالبات بمناسبة ظهور النتيجة، وكمان مبروك للناجحين وللناجحات، مبروك لكل زول وقف وراهم وشجعهم ودعمهم كمان، ويعني الشكر والأمنيات والتهاني موصولة لأمهاتنا وآبائنا، بنقول لهم مبروك لكم يعني التهنئة دي طبعا أو المباركة دي بنباركها للأهل وللأسر قبل ما نبارك لأولادنا، لأنه أكيد التعب والسهر والخوف والدعوات ما مشت ساي بصراحة. الليلة أو في اليوم يوم الخميس كان يوم يعني حصدنا فيه الثمر بتاع الصبر، ثمر الاجتهاد، والفرحة أكيد كانت عامة يعني وشاملة كل أرجاء الوطن الحبيب، وكمان الطلاب والطالبات يعني حققوا النتيجة اللي بتمنوها. نقول لهم فرحتكم هي فرحتنا، أكيد رفعتوا رأس أسركم ورأس كل الناس اللي دائما بتمنوا لكم الخير والنجاح. وكمان بقول لكم انه النتيجه دي ما يعني يعني بس فرحه لكم انتم، لكن فرحه كل الاهل، وكمان للناس اللي او الطلاب اللي ما توفقوا طبعا والنتيجه ما مشت زي ما كانوا متمنين، برضو بنقول لهم دي ما نهايه الدنيا ولا النتيجه بتحدد قيمه الانسان ولا مستقبله، لسه قدامكم دروب كثيره، وان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير وين ما كنتوا ويفتح لكم ابواب النجاح. من جوا قلبي الليله في سيدي بقول لكم وبقول لكل بيت سوداني مبروك النجاح ومبروك الفرحة، وربنا دائما يجعله يعني باب تمتد منه الأفراح، وكمان تكون بداية لأيام أجمل وأحلى. ربنا يحفظ أولادنا وبناتنا ويوفقهم في كل خطواتهم ويحقق لهم كل الأماني. ألف ألف مبروك يا أولادنا، وكمان هارد لك لكل الناس اللي ما نالت النتيجة المرضية، لكن بنقول لكم ألف ألف مبروك، إن شاء الله رب سنة دراسية كمان جديدة وموفقة، وإن شاء الله فيها يعني مسابرة واجتهاد أكبر للناس اللي ما اتوفقت. بنقول لكم لسه الدرب مفتوح، لسه أبواب النجاح لسه قدامكم، والزمن لسه ما فات، لكن أكيد أكيد هيكون في يوم حنفرح فيه مع بعض. إذن حبابكم مستمعينا وحباب طلت كل زال استنانا في ساعة سمر الليلة، بنقول لك أهلا ومرحب بك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
0: من جديد مستمعينا رجعنا لكم، وأكيد الليلة معاي ترانيم جميلة جدا جدا مهدى لكل طلابنا وطالباتنا اللي يعني أحرزوا النجاح، وكمان حتى الزول زي ما قلنا الطالب اللي ما يعني توفق في النتيجة بتاعته، برضو عندي للترانيم خاصة أكيد حتعزي قلبك، وكمان حتديك دافع بأنه تفهم وتعرف أنه الطريق لسه مفتوح قدامك. إذا مستمعينا الليلة ترانيمنا مميزة مميزة بتميز كل زول بيحضرنا الليلة. تعالوا مع بعض كده بكل يعني نشاط وحيوية روحية نتلم في حوشنا الكبير وكمان في ونستنا المسائية ندندن فيها ونرنم مع مختلف المرنمين السودانيين. إذا طالب ترنيمة معينة أو عايز تسمع أي ترنيمة معينة في الأمسية دي بقول لك راسلني على رقم الواتساب 0535976535. بقول لك الرقم تاني إذا أنا بقوله سرعة أنت لازم كمان تكون سريع في الكتابة. أكتب معاي 0535976535. وكمان ما أنسى أقول أهلا ومرحب بكل زول بتابعنا على الساتلايت, أكيد سعيدين بوجودك معانا وبمتابعتك لنا. إذا حابب برضو تسمع أي ترنيمة أكيد رقم الواتساب اللي أنا بقوله متاح, ممكن تطلب الترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. وكمان إذا حابين تهنئوا يعني أولادكم وبناتكم بالنجاح أكيد راديو سمر متاح والتهاني موصولة لكل الأهل والأحباب وين ما كانوا داخل وخارج السودان. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض نستمع لأولى باقتنا ترنيمة فيها لمة وفيها فرحة وزغاريد, لأنه معروف عندنا بقدر شنو الزغروتة دائما بتجمع الأهل والأحباب في مناسبات جميلة ومفرحة. أسمع ترنيمة وإنت من عندك ممكن تقول لي عنوان الترنيمة هي شنو والمرنم هو منه. اتفقنا؟ يلا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وانتم بتتابعوا معنا ساعة سمر. أكيد حنقضيها الليلة بكل فرح وبكل امتنان على كل شيء تقدم لنا من طلابنا وطالباتنا، النجاح الباهر والتفوق. حبابكم، وأكيد تهاني موصولة لكل البيوت اللي فيها طلاب امتحنوا وأحرزوا درجات الجميلة الحلوة اللي دايما بتضيف لنا كده فرحة بعد ضغط وبعد أكيد يعني مشاكل كثيرة ممكن تكون مرت بها بعض الأسر. وكمان حتى طلابنا زي ما قلنا أكيد حنستصحب معانا الطلاب اللي ما يعني النتيجة بقت على حسب أمنياتهم وكده، لكن بنقول دي ما نهاية الدنيا، أكيد الجميل والأحلى جاي. وبنشوف الترنيمة اللي فاتت بقدر شنو ماركو كوش دائما بيجسد لنا صورة جميلة عن الفرحة خاصة في مجتمعنا السوداني. إذا كتب الكلمات دي وبيعبر عن مناسبة معينة، إذا كانت عن ميلاد السيد المسيح، لكن إحنا بناخدها الليلة بفرحتنا ولمتنا مع بعض. وفي لمتنا السودانية بقدر شنو الزغروتة بتعلن عن حاجة جميلة حصلت، إذا كانت مناسبة بتاعت أعراس أو نجاح أو حتى الختان، كل ده أن إحنا يعني الزغروتة هي العلامة اللي دائما بتجمع الناس، حتى إذا سمعوها في أي حتة، إذا كانت قريبة وبعيدة فيش في بيتنا سهولانة أكيد في زون نجاح، إذا كان طبعا الموسم موسم دراسة وإعلان نتيجة أو مناسبة فرح. يعني بجد يعني مجتمعنا فيه عادات جميلة جدا جدا سمحة، وخاصة زي ما كتب المرنم ماركو في كلمات وعبر بقدر شنو عيد الميلاد مناسبة جميلة ومفرحة تجمعنا بالزغروت الجميلة دي. الليلة برضو النجاح مناسبة جميلة بتجمعنا كلنا، بنبادل فيها التهاني والأمنيات الجميلة لطلابنا العزيزين الغاليين علينا، فألف ألف مبروك لكم. رأيكم شنو؟ برضو نستمع لترنيمة يعني يا رب أقول لكم المرنم ولا لا؟ أنا شايفة أحسن أسيبكم أنتوا بعد الفاصل تكتبوا لي الترنيمة إذا يعني بجد عرفتم من هو المرنم الترنيمة دي، وأي كلمات في الترنيمة دي يعني عجبتكم وحبيتوا. يعني هي بتكون دائما الترنيمة الموجودة في اللسان وبتدندن على طول، خاصة إذا أنت كنت في المطبخ أو أنت كنت بتعمل أي حاجة تانية وبتحس إنه الترنيمة دي تقعد تردد على طول كده راسلني وأقول لي. تعالوا مع بعض كده نسمعها وأنتوا قولوا لي عنوان الترنيمة شنو والفريق المرنم هو يا تفريق. تمام؟

هيا شباب، عرفتوا الترنيمة دي الكاتبة مينو أو البرنيمة أي فريق؟ أكيد الفريق ده ما بيغباكم، بتحضروا له حفلات كثيرة، يعني حفلات تسبيح، وكمان يعني ترانيم كثيرة ممكن تكون نازلة في مواقع التواصل، وكمان بنسمعها في كنائسنا وفي اجتماعاتنا المختلفة. الترنيمة دي المرنمة فريق ابن أكوش، شكرا لكم، وأكيد كلمات جميلة، وعودك صادقة لي يا رب، أشقى وألقى في الآخر، وعيش لك العمر بالحب عشان تفضل معاي حاضر، بعيش رغم

الصعب والمر وخط يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وده الحاصل في اليومين ديل، بأنه فعلا الوعود بتاعت ربنا أمينة وصادقة معانا. وكمان بنقول أنه لكل مجتهد نصيب، وده المكتوب بأنه يعني ربنا بخلينا برانا بصراحة، وأي زول بيجتهد عنده فرحة وعنده نصرة أكيدة. وبالمناسبة دي خلينا نقول يا فرحة اليوم اللي بتملى الدار، يا فرحة اليوم اللي بتملى الدار والبشر في وشنا زي نور النهار. نجح أولادنا وحققوا الأماني، وبالعلم رفعوا الرأس في كل مكان. تعب الليالي ما مشى ساكت هدر، واليوم حصاد الجد والفرحة الكبيرة جات. حبابكم مستمعينا، وألف ألف مبروك مرة تانية لكل طلابنا وطالباتنا على النجاح الباهر. عايز أخذكم الليلة، بما أنه اليوم بنحتفل يعني بالنتيجة الجميلة السمحة دي، وبنحتفل كمان بصبر أولادنا وبناتنا، ونحتفل بإرادة جيل كامل مرة بظروف ممكن تكون يعني ما هينة. طلابنا الأعزاء، عايز أقول لكم أنتوا ما قريتوا في ظروف عادية، يعني مرت عليكم أيام صعبة وتغيرت يمكن أماكن وشتتت أسر، ويعني اتعطلت حياة ناس كثيرة. وفي وسط كل الظروف دي كان في طلبة يعني ماسكين كتبهم، وأم بتدعي، وأبو بيشجع، وأسرة كاملة بتحلم بيوم النتيجة. عشان كده نجاحكم اليوم ما مجرد درجة مكتوبة في ورقة، نجاحكم قصة بتاعت صبر، وقصة تحدي، وقصة إصرار. لكل طالب وطالبة وصلوا للنتيجة اللي بتمنوها، بنقول لكم ألف ألف مبروك، وتستاهلوا الفرحة دي، وتستاهلوا إنه أهلكم كمان يرفعوا رأسهم بيكم. ولأمهاتنا وآبائنا وأسرنا السودانية، مبروك لكم من القلب، أنتوا كنتوا السند الحقيقي، يعني تحملتوا القلق والخوف والانتظار، والليلة ربنا أداكم اللحظة بتاعت الفرح يعني بأولادكم وبنجاحهم. والفرحة برضو كمان للطلاب القاعدين هسا، يعني برضو هم حزينين لأنه النتيجة ما جات زي ما كانوا متوقعين. لكن حابة أقول لكم يا حبايبي، ما تخلوا يعني رغم يعني أنه يعني الأحلام ما كانت اتحققت، لكن الطريق لسه بقول لكم طويل، والنجاح عنده أبواب كثيرة، وربنا قادر يفتح لك باب نجاح أجمل من الأبواب اللي كانت اتقفلت قدامك. الليلة بنقول لأولادنا ولبناتنا، أنتوا فخرنا لأنكم وصلتوا رغم الصعب، وحلمتوا رغم الظروف، وتمسكتوا كمان بالأمل رغم كل يعني الحاصل. من هنا من برنامج ساعة سمر برسل لكم عاطر التحايا والحب والتحية لكل طالب وطالبة، لكل أم ولكل أب، ولكل الأسر السودانية اللي انتظرت النتيجة بقلبها قبل عيونها. ألف ألف مبروك لكم، وربنا يجعل النجاح ده بداية يعني باب جديد والمستقبل أجمل، ويعودكم عن كل الأيام الصعبة اللي فاتت، ويفتح قدامكم أبواب الخير والتوفيق والنجاح دائما. إذا مستمعينا تعالوا معانا في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع واصل، خليك معاي. وبرضو احنا الليلة يعني انا عاملة لكم زي مسابقة كده، الزول اللي بيجاوب لي على اكبر اسئلة عن الترانيم دي هو الليلة يعني اسمه حيتردد معانا من خلال البرنامج اكتر واكتر. اذا مستمعين تعالوا معانا في فاصل نستمع فيه لترنيمة فيها شكر وامتنان، تعالوا مع بعض نستمع ليها، واكيد من خلال اول نطق واول صوت حتعرفوا الترنيمة دي هو المرنمة منه، واكتبوا لي وقولوا لي تمام؟

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وشاكرة كمان لكل زول موجود معانا من بداية حلقتنا لحد هسه. وبقول لك خليك قاعد لأنه فيك يعني ترانيم كثيرة جميلة حنستمع لها، وكمان موضوعنا الليلة موضوع يعني بجمعنا لأنه حنتكلم عن مناسبة جميلة ممكن بنمر بها كلنا في الفترة دي. لكن خليوني كده أسألكم، يلا عرفتوا المرنم دمنو، الكاتبة الترنيمة دمنو، الملحن هو منو؟ أكيد جورج بيلي، وكمان هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة. شكرا يا جورج بيلي على الترنيمة دي، جورج الجرافي، وكتب فيها بيعبر فيها عن امتنانه وشكر لربنا، بقول الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا باينه زي الشمس واضح عندنا، إنك عديل بتحبنا، يل بترعى كل شعبك تديهم كل أمان، كل نبضة في قلوبهم غنوة بتحكي عن رب حنان. وفعلا خاصة في الأيام دي كل نبضة عندنا هي عبارة عن شكر امتنان للرب، لأنه صنع معانا عجائب، أدانا فرح رغم كل الحزن والظروف الصعبة اللي بنمر بها بواسطة الأبناء والطلاب النجيبين المجتهدين. أعزائنا المستمعين، تعالوا معانا في أمسيتنا الجميلة والطيبة دي نتكلم عن النجاح. أكيد كل واحد عنده فكرة مختلفة عن التاني في موضوع مثلا زي كده. لما نتكلم عن النجاح، كل واحد ممكن النجاح بيعني له شيء بطريقة ممكن تكون مختلفة عن التاني. لكن عايز أقول لكم إنه النجاح يا جماعة ما بس شهادة بنستلمها، ولا درجة يعني بتطلع في ورقة، ولا اسم بنلقاه في قائمة الناجحين. يعني بنلقى الطلاب في الجامعات الواحد يقول لك اجري البورد شوف النتيجة، شوف اسمك نزل ولا ما نزل، والواحد يكون خايف وما قادر حتى يتحرك يمشي، يقول له لا يا أخي تمشي كده، شوف أنا شايف الزحمة، شوف لي اسمي نزل ولا لا. فكده يعني أكيد الطالب ممكن ده كل ما يعنيه النجاح بالنسبة له. النجاح أعزائي المستمعين يعني في أكبر معانيه إنك تقع وتقوم تاني، إنك تمر بظروف صعبة وما تخليها تكسر عزيمتك، إنك تواصل في طريقك حتى لو الطريق طال، وحتى لو ما لقيت التشجيع الكفاية، وحتى لو رسبت مرة تانية عندك العزيمة والإصرار إنك تحقق النجاح ده. في زول نجاحه إنه يجيب أعلى الدرجات، وفي زول تاني نجاحه إنه يكمل تعليمه رغم الظروف، وفي زول تاني نجاحه إنه يشتغل ويصرف على أهله، وفي أم نجاحها إنها تربي أولادها وسط الظروف القاسية والصعبة دي، وفي أبو نجاحه إنه يفضل واقف يعني ويكون سند لأسرته مهما كانت الحياة ضاغطة والظروف صعبة، ويعني وكل الأحوال يعني اللي ممكن الحياتية اللي ممكن تمر على الأسرة دي. عشان كده ما تقارن نجاحك بنجاح أي زول تاني. كل زول عنده ظروفه وعنده رحلته وعنده توقيته وعنده يعني إمكانياته وعنده وسائله. ممكن تتأخر شوية لكن ما معناها إنك فشلت، وممكن تتعسر شوية لكن التعسر ده ما معناه إنك يعني ما حتحصل على النجاح. وأهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي نتيجة واحدة ولا رأي زول واحد ولا ظروف مرت عليك تقنعك إنك ما قادر. النجاح الحقيقي أعزائي المستمعين إنك تعرف نفسك، تعرف قدراتك، وتواصل وتسعى، وكل مرة تقع فيها تتعلم كيف تقوم بصورة ممكن تكون أقوى. وعشان أولادنا الليلة ناجحين والما حالفهم الحظ، بنقول لهم نتيجة يعني ما محطة، لكن الحياة ممكن تكون رحلة، والرحلة طلاب النجيبين لسه طويلة، ولسه في فرصة، ولسه في أحلام، ولسه في بكرة ممكن يكون أجمل من الكل الكان كنت بتتمناه. أفرحوا بنجاحكم وتعلموا من عسراتكم وما تفقدوا الأمل، لأنه ببساطة النجاح ما إنك ما تقع، النجاح إنك ما تستسلم. يا سلام ما يعني إذا فعلا إحنا بنشجع طلابنا حتى اللي ما أحرزوا يعني الدرجات اللي نحن كنا متوقعينها، خلينا نعرف ونقول لهم إنه النتيجة يمكن تكون محطة لكن الحياة رحلة طويلة وحنمشيها أكيد مع بعض. إذا في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد مستمعين الأعزاء تقدروا تتابعوا برامجكم المختلفة على راديو سامر. ادخل على صفحتنا وأكيد هتلاقونا هتلاقوا بودكاستات, وأكيد في إعلان لو بتشوفوا على الصفحة لبودكاست الشباب برا الويف. في مواضيع جميلة بالمناسبة ومواضيع ممتعة وشيقة وكمان تعليمية. إذا أنت حضرت الموسم الأول, دي دعوة مني لكم في ساعة سمر إنكم تترقبوا الموسم الثاني, موسم يعني فيه ضيوف جميلين وعزيزين وغاليين جدا جدا علينا, وكمان مواضيع شبابية ممكن تستفيد منها, وكمان ممكن تلاقي بودكاست الله البريدو مع الزميلة الغالية إيفا, وكمان مع العزيز الزميل الغالي سمعان بودكاست مع البش مهندس رأفت كيف ممكن نبني السلام. برامج كثيرة ومتنوعة وريلز فيديوهات قصيرة بتتكلم في حملة جميلة في راديو سامر عن كيف ممكن نعيشها, وأكيد يعني ممكن تلاقي أسئلة كثيرة, وبتمنى أنكم تتفاعلوا مع الصفحة لأنه مواضيع جميلة وشيقة بتلمس حياتنا اليومية. حبابكم مستمعينا وحباب طلتكم وجيتكم, وأكيد موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق جدا جدا, اتكلمنا عن النجاح ومعنى النجاح عند ناس كثيرين وكيف مفهوم النجاح ممكن يختلف عن زول لآخر. لكن تعالوا كده مع بعض كده نشوف النجاح من زاوية تانية, كده تعالوا نشوف النجاح من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيعلمنا إنه النجاح الحقيقي ما بس إنك يعني تصل للحاجة اللي انت عايزة أو النتيجة اللي انت عايزة أو للدرجة اللي انت عايزة, لكن كيف إنك وصلت ليها وشنو عملت بعد ما وصلت. في سفر يشوع بنقرأ: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يا سلام, النجاح إذن مرتبط بأنه الإنسان يكون عنده طريق واضح ويتمسك بالمبادئ والقيم ويطلب من ربنا الحكمة والتوجيه. والكتاب المقدس كمان يعني بيورينا أنه الإنسان ممكن يخطط ويتعب ويسعى, لكن في النهاية محتاج أنه يخط يعني خطط واضحة يعني أو يخط كل ده في يد ربنا. وبنشوف في سفر الأمثال بنلقى معنى قريب جدا للآيات القرينة في سفر يشوع. بيقول في سفر الأمثال: توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد, في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. يعني أعمل خطتك واجتهد واتعلم وأسعى, لكن ما تنسى ربنا وسط كل ده. قول: يا رب أنا ممكن أكون يعني بخطط خطط تكون معوجة, لكن أنت القادر تصلح العوج اللي موجود في الخطة دي. والنجاح في الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه يعني أنه ممكن حياتك تكون يعني مثلا نقول خالية من الصعوبات وكده. ما وعدنا الكتاب المقدس بده إذا كان ده يعني مفهومك, لكن بالعكس في ناس كتار نجحوا بعد ما مروا بتجارب وبمحن كمان قاسية جدا جدا. عشان كده لو أنت الليلة شايف أنه الطريق صعب وأنه النتيجة ما مرضية أو ما كانت زي ما أنت كنت بتتمنى, ما تفتكر أنه القصة هنا انتهت. يمكن تكون دي مجرد محطة في الطريق. خلينا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خاصة طلابنا نسعى للنجاح, لكن ما نخلي النجاح يغير كمان قلوبنا. نخلي العلم يرفعنا لكن التواضع كمان شنو يحفظنا. نخلي الإنجاز يفرحنا لكن الإيمان هو شنو يسندنا. زي ما قلنا قبل السؤال إنه هيحصل شنو بعد النجاح, هل حنستهتر بزملائنا اللي ما حققوا النجاح, اللي ما حققوا يعني نتائج كانت متوقعة أو مرجوة منهم؟ لا, احنا كطلاب ناجحين محتاجين انه كمان نشجع زملائنا اللي ما احرزوا الدرجات دي, وكمان نقدر مشاعرهم ونقدر احساسهم وكسره قلوبهم تجاه ده. يا ريت كلنا نعمل ده, واكيد حنزرع فيهم العزيمه والاصرار بانه يستنوا سنه جديده بكل امل وبكل شغف وبكل تفاؤل كمان بانه الجاي دائما احلى. اذا التشجيع ده اعزائي المستمعين فعلا بدي دفعه وبدي يعني كده يعني نشاط وحيوية
قوية في إنه فعلاً الجاي أجمل، وأنا عايز أكون زي زميلي اللي شجعني وأداني يعني دفع بإنه فعلاً أقدر أجلس لي السنة الجاية. إذن كل النجاح وكل التوفيق يا رب لكل أحبائنا وأبنائنا، يا رب كل التوفيق والنجاح دائماً. تعالوا أعزائنا كده في فاصل قصير سريع نسمع فيه لترنيمة برضو، ونرجع نواصل فقرات برنامجنا بما إنه إحنا قربنا خلاص للنهاية، لكن برضو هنستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا مستمعينا وأكيد وصلنا بكم ومعكم لختام حلقتنا، لكن عايزة أقول يعني لأولادنا وبناتنا، أنتوا أكبر من نتيجة وأكبر من رقم ممكن يكون مكتوب على ورقة. النجاح الليلة ممكن تكون فرحة، فافرحوا يعني وأشكروا ربنا وخلوا الفرحة دي تكون بداية لطريق جديد مليان طموح ومليان أمل. والما حالف الحظ كمان ما تقفلوا باب الأمل، يمكن الطريق يعني يكون صعب لكن لسه في أمل زي ما أنا قلت لكم، لسه كمان في فرص وربنا قادر كمان يكتب لكم خير ما كنتوا أنتم متوقعينه. ولكل أم ولكل أب وقفوا جنب أولادهم في الظروف الصعبة دي، ربنا يجازيكم خير ويبارك تعبكم وصبركم ودعواتكم. ونحن أكيد كسودانيين مرينا ولسه بنمر بظروف ممكن تكون قاسية، لكن أجمل حاجة فينا إننا لسه بنحلم ولسه بنشجع بعض ولسه بنقول بكرة أحسن بإذن الله. خلوا النجاح وسيلة ما غاية، وخلوا العلم ينور كمان طريقكم، والأخلاق تحفظ خطواتكم، والإيمان يسندكم، وربنا يكتب كمان لأولادنا وبناتنا مستقبل أجمل في حاضرهم ويعوضهم كل يعني يعوضهم عن كل تعب ويفتح لهم كمان أبواب الخير وين ما مشوا. مبروك مبروك لكل أولادنا وكمان لكل الأسر اللي يعني كانت متوقعة النجاح ده، وربنا كمان يدي النجاح لكل زول ما حالف الحظ. وشاكرة لكل زول كان موجود معانا في ساعة سمر واستمتع بيه الترانيم الروحية الموجودة، والليلة حبيت اختار لكم باقي كده جميلة تتكلم عن النجاح وعن الفرح وعن الزغاريت وعن اللمة الحلوة. أتمنى إنه تكون عجبتكم وتكون اتعزيتوا بيها. والحد ما نلقاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت عمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس الما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أن احنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بقى جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بقى عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بقى جعان أو بقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضحته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجع علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة

0: ثم ارتدوا لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.